سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية شاب عشريني بجروح متوسطة أثر تعرضه لحادث عنف في بسمة طبعون. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية الطارئة للشاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. يفتتح بعد نحو ساعة من الآن العام الدراسي الجديد في المدارس ورياض الأطفال في البلاد، بعودة أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في المجتمع العربي نحو 399,000 مع بدء عام دراسي جديد في المدارس ورياض الأطفال. في غضون ذلك أعلنت الشرطة عن نشر الآلاف من أفرادها وأفراد حرس الحدود والمتطوعين وفرق الطوارئ في محيط المؤسسات التعليمية منذ ساعات الصباح الباكرة. وبحسب بيان الشرطة تهدف الخطة إلى تأمين الطلاب والأهالي وتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، مع توقع ارتفاع حركة المركبات والمشاة في محيط المدارس ورياض الأطفال.

0: لوح أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي في مجلس واحة الصحراء في النقب بإضراب شامل غدا الأربعاء في حال عدم توفير الخدمات الأساسية لمدارس القرى غير المعترف بها في النقب. ومن المقرر أن تبدأ المدارس العام الدراسي اليوم كالمعتاد على أن تعقد جلسة تقييمية لبحث الأوضاع قبيل اتخاذ قرار الإضراب. في القدس الشرقية أعلنت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية والاتحادية التعليمية عن إضراب شامل وتعليق الدراسة في كافة مدارس المدينة. وأوضح البيان أن الإضراب يأتي احتجاجا على محاولات السلطات الإسرائيلية المستمرة لفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية وأسرلة التعليم في القدس، وتأكيدا على ضرورة تجديد وإصدار تصاريح كافة المعلمين والعاملين دون استثناء. أظهر استطلاع إسرائيلي تقدم حزب آيزنكوت ب 24 مقعدا في انتخابات تجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعد على الليكود، فيما يحصر رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنت وتحالف بياحد الذي يضم رئيس المعارضة يائير لابيد على 15 مقعدا. وبحسب الاستطلاع حصدت المشتركة الثلاثية على 7 مقاعد والموحدة على 4، فيما اقتصر معسكر نتنياهو على 50 مقعدا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشدة، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. وأكد ترامب أن مضيق هرمز في وضع رائع، مشيرا إلى عبور 30 سفينة في كل ليلة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة، مشددا على أن إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي. في السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن قد تدفع ترامب إلى تكثيف الضربات على إيران، بعدما كانت إدارة البيت الأبيض تميل الأسبوع الماضي إلى عدم توجيه ضربات. وبحسب مسؤول أمريكي فإن الخطة التي يدرسها ترامب تهدف إلى الحد من مخاطر الهجمات الصاروخية الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأمريكية وطائرات القوات الجوية الأمريكية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا الساحل 31، تل أبيب ويفا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. 7:06 السعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، واليوم الثلاثاء الأول.

من أيلول سبتمبر من العام 2026. واضح في هذا اليوم الأجواء مختلفة، وفي طريق هنا إلى الإذاعة المحطات والمواقع التي ينتظر فيها الطلاب والأهالي أيضا والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي، أكثر من 2 مليون طالب، أكثر من نصف مليون طالب من مجتمعنا العربي يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة، إذا كان بدءا من الروضات وصولا إلى المرحلة الثانوية، وبعد أعوام يمكن أن نقول غير عادية ما بين عام دراسي بدأ كالمعتاد، ولكن تطورت الأمور إلى تعطيل الدراسة لأكثر من مرة بعد 7 أكتوبر، لنذهب في مسارات حرب ومواجهة صواريخ وصافرات إنذار وفجوات كبيرة في المدارس ما بين الشمال والجنوب. نتحدث مع الطلاب والأهالي عن أمنهم، إذا كان الأمن العام والخوف من الصواريخ والغرف الآمنة والملاجئ في قرانا وفي بلداتنا العربية وصولا إلى أمننا الشخصي. ونحن في هذا اليوم يعود الطلاب والطالبات الطواقم التدريسية والأهالي إلى مقاعد الدراسة بعد أقل من ساعة، سيكون يمكن أن نقول رسميا بداية العام الدراسي مع الجرس الأول إذا كانت الأجراس ما زالت تقرع وليس فقط إلكترونيا في مدارسنا. بأي حال من الأحوال وقبل كل شيء، قبل السياسة والتحركات التي حصلت واتبعناها، وقبل أي مشهد آخر، هنا من إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام، طاقم الإدارة والعاملين، للأهالي من بين الزملاء والزميلات وكل من يعود مع ابنه أو يبدأ مع ابنه أو ابنته العام الدراسي، كل عام وأنتم بألف خير، عام موفق وآمن وناجح لكل الطلاب والطالبات، للطواقم التدريسية، للمسؤولين، كل في موقعه وتأثيره، كل عام وأنتم بألف خير، عام دراسي موفق، ومن خلال إذاعة الشمس أيضاً.

0: يا فاجينز.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني، بقى

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. الأول من أيلول، عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في هذا اليوم، افتتاح العام الدراسي في مختلف أنحاء البلاد. وحتى الآن وفق المعطيات التي تصل إلينا من وزارة التربية والتعليم، لا إشكاليات، وتوقعات أن تمر أو يمر هذا اليوم

والتوقعات أن تمر أو يمر هذا اليوم بهدوء. كنا قد تابعنا في الأيام الأخيرة أيضا بعض التخوفات لدى الأهالي في واحة الصحراء في بعض السلطات المحلية العربية، ولكن حتى الآن وفق المعلومات والمعطيات لا إشكالية وافتتاح

0: دراسي تنشر وزارة التربية معطيات حول جهاز التعليم في المجتمع العربي، وتظهر الأرقام حجم الحضور الكبير للطلاب العرب بمختلف طوائفهم في المنظومة التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب في جهاز التعليم في إسرائيل نحو 2,611,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من 500,000 طالب وطالبة من المجتمع العربي، بضمنهم 147,000 في المدارس البدوية ونحو 40,000 في المدارس الدرزية. أما الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول سنوياً فيبلغ عددهم نحو 180,000، بينهم نحو 26,930 طالباً وطالبة من المجتمع العربي، و 11,750 من المجتمع البدوي، ونحو 2,750 طالباً وطالبة من المجتمعين الدرزي والشركسي. وتشير المعطيات إلى أن عدد المؤسسات التربوية في إسرائيل يصل إلى نحو 5,957 مؤسسة، بينها 1,074 مؤسسة في المجتمع غير اليهودي. وفي جهاز التدريس يعمل نحو 260,000 موظف وموظفة، بينهم 228,000 معلم ومعلمة، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المجتمع غير اليهودي نحو 49,800. هذه الأرقام تعكس حجم جهاز التعليم في المجتمع العربي بمختلف طوائفه، مع انطلاق عام دراسي جديد يحمل معه تحديات تتعلق بجودة التعليم وتوفير الموارد وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
1: إذن هذا التقرير زميلة ابتهال حسن، والمعطيات حول الطلاب في عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة اليوم، والمعطيات بما في ذلك في مجتمعنا العربي بمختلف طوائفه، والمعطيات كما استمعتم 399,000 طالب وطالبة في ما يعرف بالتعليم العربي الرسمي، وهنالك أيضا الطلاب في المجتمع البدوي كما يعرف 119,000، وأكثر من 40,000 طالب وطالبة أيضا في ما يعرف بالمدارس في المدارس الدرزية، والاستعدادات على قدم وساق كما كانت في الأسابيع الأخيرة وفي الأيام الأخيرة ما بين المكاتب والمراكز التي تبيع القرطاسية، توفير الكتب، الاستعدادات على مستوى السلطات المحلية. والتقرير التالي أيضا يصف المشهد
0: مع عودة
1: الآن نستمع إلى هذا التقرير حول عودة الطلاب إلى المدارس بعد لحظة.

0: لبدء العام الدراسي الجديد تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية السلطات المحلية والمؤسسات التربوية لاستقبال الطلاب والطالبات وضمان انطلاق العام الدراسي في ظروف مناسبة وآمنة.
1: المجلس المحلي بكل أذرعه وطواقمه باشر العمل في الشهرين الأخيرين على تجهيز المدارس بكل ساحاتها وصفوفها، وأيضا حتى لم نهمل الجانب التربوي، حيث أن المدراء أعدوا مخططات وبرامج عمل لافتتاح العام الدراسي. يعني من ناحية أيضا هندسية قمنا بكل التجهيزات اللازمة استعدادا لاستقبال الطلاب بأريحية ولإيجاد إقليم تربوي مهيأ وعلى استعداد كامل لاستقبال الطلاب. لا شك أن هناك بعض العقبات والنواقص. أنا أقول لك بكل صراحة، يعني المجلس المحلي منذ شهر 5 الأخير، يعني منذ أكثر من 3 أشهر، ونحن نعلن عن مناقصات لإدخال مقاولين، ولكن للأسف بسبب ظروف الحرب هناك عزوف للمقاولين عن الدخول لمناقصات. لم نستطع إدخال مقاولين كبار، نحن نتكلم عن استثمار بقيمة 30 مليون شيكل، كنا يعني نستثمر قليلا في بعض المقاولين.

0: الموجودين في بلدنا.
1: كفر قرع على أتم الاستعداد لاستقبال طلابنا في المدارس والمؤسسات التربوية. نحن نؤمن أن الاستثمار بالإنسان هو الضمان الوحيد لبناء مجتمع ولرقي مجتمع. استثمرنا حوالي 5 مليون شيكل من ميزانية البلدية في الترميمات ودعم المؤسسات في المعدات في كلب المدارس وكلب الروضات رياض الأطفال والبساتين، وهذا مهم جدا. نحن نتطلع أن يكون هناك أيضا جهوزية للبيئة التعليمية، بهمنا أنه الطالب يجي على المدرسة يحب المدرسة يحب أجواء المدرسة.
2: إحنا بكل محبة بكل شوق ومتحمسين لبداية السنة الدراسية. عندنا برامج جديدة إن شاء الله، سواء تعليمية ولا منهجية. إن شاء الله رايحين نبدأ السنة في طريقة تعليم جديدة اللي هي على طريقة علمة لطلاب الصفوف الأولى والثانية في الحساب والعربي. في عنا طبعا إن شاء الله مكملين في كل البرامج اللي أنا بآمن فيها، كداش بتنمي مهارات وقدرات عند الطلاب.
3: تبقى جاهزية السلطات المحلية والمدارس عنصرا أساسيا في ضمان بداية منظمة وآمنة للطلاب والطالبات، فالاستعداد المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات إلى جانب متابعة الاحتياجات ومعالجة النواقص يساهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، ويضع الأسس لعام دراسي مستقر وناجح.
4: أيضا الاستعدادات في السلطات المحلية وتقرير الزميل سمير عبدالهادي، وكان في جسر الزرقاء وكذلك في كفر قرع، ولكن هذه الاستعدادات على مستوى السلطات المحلية بشكل عام. مع ذلك تبقى هنالك أيضا ما يعرف بالفجوات التعليمية بين الطلاب العربي واليهود على مستوى عام، وكذلك التحديات أمام جهاز التربية والتعليم في هذا العام تحديدا في محاولة لسد الفجوات. أيضا التقرير التالي:
5: نتحدث عن الفجوات التعليمية في المجتمع العربي، نتحدث عادة عن نتائج الطلاب في الامتحانات القطرية أو الدولية، لكن دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة شورش تضع الإصبع على جرح أعمق وأكثر استراتيجية، وهو المتعلق بمهارات المعلم. النتائج صادمة في صراحتها. معلمو التعليم العربي يحتلون المرتبة الأخيرة بين جميع تيارات التعليم في إسرائيل خلف التعليم الحريدي والرسمي والرسمي الديني في مجالات القراءة والرياضيات وحل المشكلات. المعدل العام لمعلم التعليم العربي يبلغ 228 نقطة، بينما يتراوح معدل زملائه في التيارات الأخرى بين 261 و271 نقطة. والفجوة مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ 53 نقطة. لكن الدراسة تكشف بعدا آخر يستحق التأمل. حين تقارن معلمي التعليم العربي بالخريجين الجامعيين العرب العاملين في مجالات أخرى لا تجد فارقا جوهريا. بمعنى آخر، المشكلة ليست أن المعلمين العرب أضعف مهارة من أقرانهم العرب ذوي المؤهلات المماثلة، بل إن منظومة التعليم العربي برمتها لا تستطيع استقطاب أصحاب المهارات العالية إلى سلك التعليم ولا تحافظ عليهم فيه. والأخطر في هذه المعادلة هو منطق التوارث. المعلم الضعيف ينتج طالبا أقل تجهيزا، والطالب الأقل تجهيزا يصبح يوما ما معلما، وهكذا تتحول الفجوة التعليمية من ظاهرة قابلة للعلاج إلى نمط متجذر ينتقل من جيل إلى جيل. الحل ليس مجرد زيادة الميزانيات، بل إعادة التفكير في كيفية استقطاب المجتمع العربي لأفضل أبنائه نحو مهنة التعليم، وكيف تحفزهم الدولة على البقاء فيها. وهذا يعني أجورا تنافسية وبيئة عمل داعمة وتطويرا مهنيا حقيقيا، لا وعودا انتخابية تنسى بعد كل دورة تشريعية.
4: إذن سد الفجوات، والمطلوب هو سد الفجوات في جهاز التربية والتعليم. واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض أيضا، إذن ما بين الاستعدادات والمعطيات وكذلك كيف سيتعامل جهاز التربية والتعليم مع هذا الموضوع خلال العام القريب ومع بداية هذا العام كما ذكرنا. سنعود إلى ملف التربية والتعليم ومع اقتراب الساعة 8 طبعا مع وصول الأهالي والطلاب إلى مقاعد الدراسة، ولكن بعض العناوين الأخرى أيضا. الليلة الماضية تم الإعلان عن رسميا عن انضمام يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة في اتفاق تحالف بين الطرفين، وهذا معناه أيضا أن سيغالوفيتش سيكون في المكان الثاني في القائمة العربية الموحدة وفق الاتفاق ما بينهما. وهل هنالك حرية في كل القضايا بالنسبة للتصويت، وسيبقى جزء من القائمة العربية الموحدة إلى طول الفترة، فترة الكنيسة القادمة ما بعد الانتخابات، أم هنالك أيضا شروط وتحديثات قد تكون خلال الفترة القريبة ما حتى الانتخابات وما بعد الانتخابات؟ في حديث لإذاعة الشمس نستمع بداية إلى ما قاله النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة لإذاعة الشمس.
0: خطوة تنسجم مع المسار العام للقائمة العربية الموحدة، مسار الشراكة والتأثير، وإحنا خضنا هذه التجربة في المرة القادمة عندما كنا شركاء في ائتلاف وحكومة، وطبيعي جدا أن تكون خطوة مشابهة مع شخص اللي عرف بمهنية العالية في مكافحة العنف والجريمة، وإحنا خلف احتياجاتنا كمجتمع عربي أن نكافح العنف والجريمة في الحكومة القادمة. ولا شك أنه يكون لاعب تعزيز في القائمة العربية موحدة في عنده مهنية وخلفية في هذا الموضوع، هذا مهم لحياة أبنائنا وبناتنا. ثم أنه لا شك أنه هذه الشراكة مع يوآف سيغالوفيتش هي يعني أكثر رد عملي على ظاهرة العنصرية والفاشية. لاحظ ردود فعل اليمين، ردود حاقدة محرضة، يعني تلعن الساعة اللي فيها صار هذا الانضمام.
6: ولكن في اليوم التالي دكتور منصور، هل هنالك توافق على كل القضايا رغم الخلاف في وجهات النظر؟ يعني في أمور الأمن والعسكر وأمور الدينية، أمور حياتية، كيف سيتم التعاطي معه؟
0: أصلا في داخل كل حزب قد تجد تعددية واختلافات، وبين الأحزاب العربية في تعددية واختلافات، وبين أحزاب الائتلاف أو المعارضة الحالية، وإن شاء الله أنه منصير ائتلاف وحكومة قادمة، سيكون هنالك فروقات. الهدف تبعنا أن نصوب اتجاهنا في القضايا المشتركة والقضايا المختلف فيها. لا شك إنها تحدي،
6: لديه حرية التصويت، يعني هو اللي رجل
0: القاعدة العامة انضباط في
6: يعني هو سيكون معكم في جلسات الكتلة في
0: كل يوم، سيكون معنا في جلسات الكتلة وإله رأيه وسيسمع رأينا، وفي انضباط اللي بيسموه المشمعة الساعتي. ولكن قد يكون هنالك قضايا خاصة اللي نتفاهم حولها. مرة أخرى أخي جاكي، إحنا في وضع اللي بحاجة فيه أن نوسع شراكاتنا حتى مع اللي نختلف عنه. هو سيبقى يوآف سيغالوفيتش كما تعرفه، وسيبقى منصور عباس كما تعرفني، ولكن الهدف هذا اللقاء هو تحقيق مصلحة لمجتمع.
6: هل هذا جسر لكم مع بقية شركاء ما يعرف بمعسكر التغيير؟
0: لا، أنا لا أستطيع أني أقول أنه هذا جسر بحد ذاته، لأن القائمة العربية الموحدة استطاعت أن تفرض نفسها شريكا في الحكومات السابقة ولا مكانتها اليوم مع سيغالوفيتش وبدون سيغالوفيتش، ولكن وجوده معنا لا شك أنه هو خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، و بالذات اتجاه المجتمع اليهودي. يعني انسى، اترك الأحزاب الآن وقيادات الأحزاب، لديهم اعتبارات انتخابية الآن، ماذا يقولون وماذا لا يقولون، وأنا لدي اعتبارات انتخابية، ما أقول وما لا أقول. ولكن هذا الموضوع بالنسبة كرسالة للمجتمع اليهودي لا شك أنه رسالة إيجابية وسيساهم في تقليل التحريض.
6: لكن هل يمكن هو الإصبع 60 أو 61 ويقول لك شكرا دكتور منصور وشكرا للقائمة العربية الموحدة، إجا حان وقت الطلاق؟
0: طب اسمعني أقول لك، حتى لو الائتلاف المعارضة حتى لو حصلت على 60 أو 61 عضو، هم لا يستغنون عنا، لأنهم يريدون أن يحكموا 4 سنوات. لاحظ مشكلتنا السابقة كانت أن الحكومة كانت عرجاء 61 عضو كنيسة، فتخيل أنه هن يجيبوا 60 أو 61 عضو كنيسة، سيأتون إلينا يقولون نريد دعمكم وشرك،
6: نريد فقط سيغالوفيتش أنت
0: لا, لا لا لا لا هذا أمر لا يمكن أن يكون. مرة أخرى، أنا أدير العملية السياسية وإلي علاقاتي وإلي جنبي.
6: هل أنت التزمت جاسي جالوفيتش بقضايا خدمة مدنية يؤدية الدولة في يعني
0: جاكي؟ أنا وياك تحدثنا في موضوع الخدمة التطوعية العربية أكثر من مرة.
6: صحيح.
0: هذا هو الإطار اللي أؤمن فيه بدون علاقة مع سجلوفيتش. وأنا قلت في الإجابة أنا تحدثت باسم لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء في هذا الموضوع. هذا الموضوع مرة أخرى في خلاف كبير في مجتمعنا العربي في كثير قضايا. أنا أريد أن يكون هذا الموضوع موضوع

0: وحدوي بيننا كعرب. أنا لا أريد أن ننفرد نحن في هذا الموضوع أو أن ينفرد غيرنا. ولذلك رغم التهجم علينا في موضوع الخدمة المدنية أو الخدمة المجتمعية، رغم التهجم واتهامنا وإنها بدنا نجند لا، أنا أقول هذا الموضوع سنبقي في دائرة العمل الوحدوي، وسآتي إلى لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء ونجلس معهم ونتفق على شيء واحد هو ما سنلتزم به في المرحلة القادمة.
1: وسؤال، ماذا عن بقية شركائك في المجتمع العربي؟ يعني هل سيكون اتفاق فائض أصوات؟ تحدثت وقلت لي خلال أيام، حتى الآن لم يحدث، بفعل أيضا مشاكل داخلية.
0: إحنا توجهنا للإخوة في القائمة الثلاثية وطلبنا منهم أن نعقد جلسة وحتى مؤتمر صحفي وأن نعلن عن فائض أصوات وأن نعلن عن ميثاق شرف. والأهم من ذلك يا جاكي، يعني هو بنفعش الوحدة إما تكون وحدة كراسي أو نكون متصارعين، نحن نريد وحدة في التعاون، تقاسم الأدوار، تكامل الأدوار بيناتنا، حتى لو أنه كنا قسم ائتلاف قسم معارضة وفي موقفين، إحنا أبناء مجتمع واحد وأبناء شعب واحد.
1: وأنتم قلتم القائمة العربية الموحدة، هذا اسمك، ولكن أنت جئت بممثل يهودي، ماذا عن بقية أطياف شعبك؟
0: ما زالت هي القائمة العربية الموحدة كما عرفتموها.
1: ولكن ماذا عن وساط أخرى؟
0: بقول لك في مجتمعنا العربي، نعم جاكي، أنا بدي أقولها بشكل واضح وصريح، القائمة العربية الموحدة هي قائمة كل أبناء مجتمعنا، سواء كانوا مسيحيين أو كانوا دروز أو مسلمين غير مؤيدين
1: لكن الآن هي على طيفين
0: الآن. لا أخي جاكي، إحنا بتعرف إنه قبل مرة قدمنا مرشح ثم انسحب. هذا الموضوع أنا ما لا أستطيع أن أأكد لك إن اليوم سيكون فيه احتراق، ولكن ما أعدك فيه وأعد كل أبناء مجتمعنا العربي خصوصا إخوتنا أبناء الطوائف المسيحية والدرزية أن القائمة العربية الموحدة ستكون لهم بكل تأكيد. وفي طواقم المهنية أنت بتعرف إنه يعني كبير مستشاري هو علاء غنطوس اللي كان معي في كل محطة وفي كل محطة، فهو دائما سيكون موجود جنبي، وأيضا الإخوة الدروز على المستوى المهني على مستوى القرارات التي تتخذ لن نستثني أحد، نخدم الجميع. البلدات الدرزية حظيت بنصيبها في خطة 550 3 مليار شيكل في 3 سنوات،
1: ولكن هذا لن يكون افتراض في التمثيل في القائمة الآن. يعني
0: مستشفيات في الناصري اللي هي مستشفيات لنا كلنا، ولكن هي مستشفيات يعني للكنائس، حظيت بدعم، وأنا على اتصال مع ابن صفي بروفيسور فهد حكيم وكذلك الكنائس في الفترة اللي كنت فيها كنت تواصل مع الكنائس بخصوص المدارس، وأيضا خصصنا 40 مليون شيكل دعم لمدارس الأهلية الكنسية وغير ذلك. وأنا منفتح وإحنا أبناء مجتمع وشعب واحد،
1: ولكن ما تقول لن يكون تغيير في القائمة؟ يعني حسب
0: الآن يعني ما بدي أكون إنسان أوهم من الناس وإنه كذا، ولكن ما أعد به إنه الإنجازات المصالح أبوابنا ستكون مفتوحة للجميع وشركاء، مش يعني إنه من الخلف، لا في الداخل، معنا في الداخل في الطواقم في اتخاذ القرار في رسم السياسات موجودين معنا في الداخل، لن نتنازل عنهم أبدا، سيكونون معنا بدل ما يكون عضو كنيسة ويسبوا عليه مثل حالاتي، بدي يكون معي في اتخاذ القرار، لن أتنازل عن إخوتنا أبناء إخوتنا المسيحيين إخوتنا الدروز أبدا، مستحيل.
1: أنا أشكرك على هذا اللقاء.
0: الله يخليك،
1: تحياتي.
2: إذن هذا الحديث لنا منصور عباس بعد الإعلان الذي كان يوم أمس والتحالف مع يوف سيغالوفيتش. سنستمع إلى سيغالوفيتش أيضا في بداية الساعة الثانية، ولكن هذا أيضا جزء من بعض تصريحاته، خاصة الموقف بالنسبة لحرية التصويت وكيف سيتعامل مع قضايا مختلفة. نستمع إلى جزء من حديثه لإذاعة الشمس، وسنستمع إلى المقابلة الكاملة لاحقا، ولكن بعض ما ورد في حديثه أيضا.
3: أنا مبين شو شوني ميماني במקומות האלה, כל אחד יעשה את כפי אמונותו וכפי תפיסת עולמו. אני לא, אמרתי גם בנאום היום, גם בדברי בהצהרה היום, אני לא אשנה את מנסור ואת רם בוודאי, ורם לא תשנה אותי. אני אותו יואב סגלוביץ' מלפני יומיים, נמצא בסיעת רם, זה נראה לא הגיוני, כן. אני רק אומר שזה אפשרי.
4: אבל אני חייס בכלל, תודה, אני לא אגיע עוד לדברים המדיניים, אגיד את זה, אבל מחר יחליטו, עוד מבצע צבאי, תוקפים בעזה, תוקפים בגדה, יוצאים לאיזה מהלך. אתה יודע שאתה לא יושב שם עם כולם בתפיסות שלך, מליברמן עד אייזנקוט.
3: א', נכון, ב', כבר הייתה התנסות כזאת. רם בלעדיי הייתה בתוך קואליציה פוליטית בממשלת השינוי. ואני אז לא הייתי בתוכם. יהיו הפתרונות המתאימים. כן.
2: إذن جزء من مقابلة سيغالوفيتش أيضا لإذاعة الشمس بعد أن استمعنا للنائب منصور عباس. سنعود

0: لهذا الملف كذلك بعد أخبار الثامنة، وأيضا بعد أن نطمئن على ما يحدث فيه مدارسنا وافتتاح العام الدراسي. 7:35 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، إلى فاصل ونعود.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
8: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائماً.
10: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: وهذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لبرنامج أول خبر. ومع افتتاح العام الدراسي استمعنا أيضا في الحلبة السياسية، وسنعود إلى هذا المحور تباعا، بمعنى أن الملفات الآن باتت متطابقة، تصريحات نائب منصور عباس ويوف زيجلوفيش لإذاعة الشمس. ولكن العودة إلى المدارس، ونبدأ ميدانيا الزميل سمير عبد الهادي الآن في الفريديس هناك في مدخل مدرسة والأجواء. سمير تحياتي لك، صباح الخير.
1: تحياتي لك أجاك ولجميع المستمعين.
0: كيف تبدو الأجواء والاستعدادات على قدم وساق، والأهالي مع أولادهم وأطفالهم يصلون إلى المدارس؟
1: يعني أجاك هذا الصباح هو صباح مختلف، صباح فيه رائحة البداية، صباح يبدأ مع نبض المدارس، أصوات عادت لتملأ الممرات بعد غياب شهرين. اليوم أجاك هو ليس يوم عادي، اليوم هو الأول من العام الدراسي، عام تفتح فيه الأبواب المدارس وتفتح معها أبواب الأحلام والأمل. نحن نشاهد هنا الطلاب مع ذويهم يأتون إلى المدرسة ويدخلون إلى المدرسة فرحين، يعني مع نوع من الخوف يمكن القول لدى الطلاب من عام دراسي جديد. نحن الآن متواجدون في قرية الفريديس، معنا هنا الأستاذ ماجد دراوشي مدير المدرسة، مدرسة الصديق في الفريديس. يعطيك العافية أستاذي.
2: الله يعافيك، أهلا بك.
1: يعني كيف الأجواء؟ نحن نشهد أجواء فرح ولدى الطلاب بعد شهرين من الغياب، تحدثنا أكثر عن هذا الصباح.
2: نعم أخ سمير، طبعا هو الفاتح من أيلول هو عبارة عن يوم احتفالي، يوم عيد.

0: حيث تبدأ المدارس طبعاً تنبض. كما ترى وتشاهد بأم عينيك، هنالك طلاب المدرسة يعودون إلى المدرسة. إن شاء الله نتمنى أولاً للطلاب ولذويهم وطاقم المعلمين جميعاً بسنة مميزة، سنة موفقة وناجحة وآمنة. طبعاً بعد انقطاع حوالي شهرين عن المدرسة، تم قضاء طبعاً عطلة وإجازة للطلاب. آمل بأن نعود وفي هذا اليوم تعود الخير والبركة، وتبدأ المدارس بصفوف ومرات أن تنبض بالحياة من جديد مع أمل جديد ويوم جديد، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: كيف تمت التحضيرات للسنة الدراسية أو العام الدراسي الجديد لديكم بالمدرسة؟ وتحدثنا أيضا عن استقبال الطلاب، كيف تجهزتم لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد؟
0: نعم أخ سمير، طبعا يمكن أن نقسم هذا السؤال إلى محورين. أول محور التجهيز، نحن جاهزون من حيث الملكات والساعات والصفوف والمعلمون. كان هناك تجاوب جدا إيجابي من قبل وزارة المعارف والثقافة على إرسال معلمين. طبعا هناك من معلمون من قاموا بترك المدرسة والانتقال لمدارس أخرى جديدة، وتم استبدال معلمين آخر. وطبعا بناء الخطط والمدرسية والعمل عليها. من ناحية الطلاب، طبعا هناك طلاب اللي هم جدد أشبال، نحن بمدرسة الصديق أشبال الصديق، تم استيعابهم من جديد في المدرسة حيث تم اللقاء. طبعا هذا العمل كان على مدار سنة، ولكن توج بالأيام الأخيرة بيوم تم حضور الطلاب مع أهليهم وذويهم إلى الصفوف، التعرف على المعلمين والمعلمات، على المدرسة، على أروقة المدرسة، وكل ما يتطلب من ذلك من حقيبة مدرسية وعن نظم وعادات وعرف المتبع بالمدرسة.
1: شكرا لك استاذي.
0: اهلا بك، انا وسهلا بك، وموفقا وناجحا لجميع المعلمين والطلاب.

0: مدرسة ومن موقع إلى موقع. شكرا لك في هذه المرحلة. إذن الزميل سمير عبد الهادي مراسل إذاعة الشمس في الآن هو في الإفريديس. استمعنا أيضا إلى حديثه مع مدير المدرسة هناك والإستعدادات طبعا. وهذا المشهد إذا كان في الإفريديس وفي غيرها من المدارس يتكرر، والاستعدادات والشعور طبعا بالفرح ما بين الأهالي والطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية، والتحدي التي تنتظر طلاب المدارس وكذلك الطواقم التعليمية، كل في موقعه وكل بفعل طبعا تخوفاته لربما. نحن الآن إلى منطقة الشغور، الزميلة زهرة سعيد أيضا وهي أم وترافق أولادها إلى المدرسة. زهرة يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي إلى كل كافة المستمعات.
0: كيف تبدو الأجواء عندكم وعودة الطلاب إلى المدارس؟
1: عيد جاكي بالفعل، يعني حتى يعني قبل اليوم الشوارع البلد الازدحامات في أجواء عيد دائما قبل واحد أيلول، وكمان الأجواء أصلا احتفالية بالمدخل، يعني على مدخل المدرسة البالونات والأجواء الاحتفالية والموسيقى. الأولاد جدا مبسوطين، الأولاد جدا متحمسين. بحكي على بنتي طالعة إسا على صف الثاني، يعني تقريبا زي اللي حدا عنده رحلة ومش عارف ينام.
0: يعني جميل. والأجواء طبعا نقول مع نهاية العطلة الصيفية وعودة الطلاب في شعور بفرح يا زهرة، مش إنه أوف رجعنا على المدرسة، خاصة لما بنحكي على المدرسة الابتدائية.
1: يعني بخلاش الموضوع، يعني حتى في فرق بين جيل صف ثاني وجيل صف رابع. مش لأنه هني بيحبوش المدرسة، بس لأنه كمان استمتعوا بالعطلة، كان في حرية أكثر، سهر أكثر، استرجعوا للروتين، يناموا بكير، يفيقوا بكير. فهو مش فعليا أنه ما منحبش المدرسة، لا، هو أنه إحنا مستمتعين بالعطلة. هاي الصورة المهم توضيحها. مهم أحكي أنه أنا على معرفة كاملة بكل التحضيرات للمدرسة بتعملها والاستعدادات عشان تكون الرجعة هالقد سلسة وفيها حماس جاك. يعني عن جد أنا بعرف عن قرب والمجهود هذا يسجل ويذكر. يعطي العافية لكل الطواقم ولإدارة المدرسة بكل مدارس البلد، مش بس المدرسة اللي أنا بتواجد فيها. على الساعة 11 مثلا هون في برنامج رح يجوا فرق للأطفال عشان يكون في أجواء احتفالية أكثر، وخلال ساعات الصباح في طابور صباح، في فعاليات تنشيطية، وطبعا كل طفل مع المربي تبعه، بس الفعالية المركزية راح تكون على الساعة 11.
0: إذن هذا في أي مدرسة أنت زهرة الآن؟
1: أنا بالمدرسة الابتدائية جيم أجيال البعني.
0: نعم، شكرا لك، سنعود تباعا أيضا إليك زهرة في سياق هذا اليوم الخاص. ونحن إلى الأستاذ عاطف غدير مدير مدرسة البيان الابتدائية في بير المكسور، هنا جيراننا في بير المكسور. أستاذ عاطف يعطيك العافية، صباح الخير.
2: حسنا شوي أجواء احتفالية وموسيقى.
0: أستاذ عاطف هل تسمعني؟ صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، أهلا فيه.
0: نعم، إذن أجواء احتفالية وأنا سامع الفرح بصوتك أستاذ عاطف.
2: صباح النور للجميع، أنا انجبرت من الساحة الرئيسية.
0: نعم،
2: وعلى أساس أني أقدر أسمعك.
0: يعني كيف يستعد مدير مدرسة لافتتاح عام دراسي؟
2: بداية صباح الخير للجميع، صباح الخير للمستمعين الكرام، ولهم مني كل الحب، متمنيا لهم الخير والمحبة. بالنسبة لسؤالك جاهزية المدرسة، إحنا كان عندنا جلسات تمهيدية لكل مدراء البلدة مع المفتش الإداري والمفتشين المهنيين وكل رؤساء الأقسام بالمجلس المحلي وعلى رأسهم رئيس المجلس. عملنا جاهدين من بداية فرصة الصيف لكي نستقبل طلابنا على أكثر شيء. الحمد لله استقبال الطلاب هو استقبالا احتفاليا، بالنسبة لي السنة الدراسية هو عيد، واستقبلنا الطلاب بالورود بالموسيقى وبالمحبة.
0: نعم أستاذ عاطف، عندما نقول التحدي الأكبر الآن بالنسبة للمدراء هو سد الفجوات بفعل ما حصل خلال العامين الأخيرين تحديدا، وبير المكسور كغيرها من كل يعني البلدات والقرى تم تعطيل الدراسة، التعلم عن بعد، تعلم وجاهي، تغييرات كثيرة حصلت، أمور خارجة عن إرادتكم، ولكن كيف يمكن العمل على سد الفجوات عمليا؟
2: أخ شاكي، طبعا نحن نعيش من 3 سنوات ولدينا الخبرة، لدينا الإمكانيات، والوزارة لا تسهل علينا، ونحن نعمل بمنظومة

0: نعم أستاذ عاطف، يعني للأسف التغطية عندك مش بأفضل حال، أنا أحاول أن أستمع إليك بوضوح لأنه مهم أن نستمع إلى صوتك، إذا كان بالإمكان تغير موقعك أو أعود إليك. نعم الآن أفضل، تفضل إجاب على سؤالي.
1: بقول
0: نعم.
1: إنه إحنا منذ عدة سنوات المدارس وكل التربية والتعليم بفترات صعبة نتيجة للكورونا ومن ثم الحروب، ولكن الحمد لله ولدينا لدينا الكوادر، لدينا التوجيه من التفتيش ومن اللواء ومن الوزارة.
0: نعم
1: وقد عملنا في فرصة طيبة
0: على كل. أنا أعتذر، سأعود إليك لاحقا لربما في مكان أفضل ونستمع إليك بشكل أفضل. أنا أشكرك أستاذ عاطف للأسف، ولكن أولا مبروك وكل عام وأنتم بألف خير، تحياتي لكم. شكرا
1: أستاذ جاكي. لابد أنا أريد أن أتمنى بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، أتمنى لطلاب بير المكسور لطلاب مدرسة البيان سنة دراسية موفقة مكللة بالنجاحات والإنجازات، وأتمنى بأن كل طالب يحصل على الفرصة يحقق أحلامه وآماله، متمنيا أيضا لكل طلاب الوسط العرب ولكل طلاب البلاد كل الخير، وأن تكون لهم الفرصة بأن يحققوا أحلامهم وآمالهم.
0: شكرا لك، تحياتي.
1: وكل عام وجميع بألف
0: كل عام وأنتم بخير. إذن هذا في بير المكسورة الأستاذ عاطف غدير مدير مدرسة البيان الابتدائية في بير المكسورة، كنا مع الزميلة زهرة سعيد أيضا في البعني مع بداية العام الدراسي، وأيضا الزميل سمير عبد الهادي في الفريديس نقل لنا الصورة، ونحن سننتقل من منطقة إلى منطقة ومتابعة أيضا هذا اليوم الخاص والخاص جدا افتتاح العام الدراسي في البلاد بما في ذلك في مجتمعنا العربي، عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وحتى الآن وفق المعطيات لا إشكاليات. فقط نشير أنه في القدس أعلنوا عن تعطيل الدراسة في كل المدارس العربية في المدينة، وهذا بفعل عدم تجديد التصاريح لعدد كبير من المعلمين والمعلمات الذين يصلون من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مدارس القدس، وعدم تجديد التصاريح. هذه خطوة يعني لا أعلم إذا كانت بفعل فرض عقوبة أو فقط للتنكيل، لم يتم تجديد التصاريح، يعني وصول المدرس إلى مدرسته بتصريح، وللأسف هذه هي صورة الحال في القدس، وبالتالي تعطلت الدراسة هناك. سنتابع أيضا في هذا المحور. إذن هكذا هي الأجواء، ونحن نقترب من الساعة 8 مع افتتاح العام الدراسي بشكل رسمي، وإن كان الأهالي والطلاب الآن في مدارسهم. الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي جاكي، كل عام أنتم بخير.
0: كل عام والجميع بألف خير. بالنسبة لكم كوزارة، أولا أسألك هل تلقيت أي معلومات عن أي تشويش في أي من المواقع؟
2: لا الحمد لله رب العالمين، بساعات الليل المتأخرة انحلت أزمة المجالس الإقليمية في النقب وافتتحوا المدارس الحمد لله رب العالمين.
0: يعني عمليا بالنسبة لكم إذا أخذنا الخارطة من الشمال إلى الجنوب لا إشكالية، وكل المدارس تبدأ بعد قليل العام الدراسي بشكل منتظم
2: إن شاء الله. في عنا إشكالية في لواء حيفا في بلد حول قضية معينة، فنتأمل أنه نحلها بالساعات القريبة إن شاء الله.
0: نحكي على إحدى
2: البلدات عن هيك 540 طالب و
0: 540 ألف طالب. نعم
2: 540 ألف طالب وتقريبا 140 ألف معلم ومعلمة سيبدأ اليوم باحتفالية السنة الدراسية الموفقة إن شاء الله.
0: نعم.
2: لنا جميعا.
0: وإذا قلنا أبرز التحديات بالنسبة لكم كطواقم سيكون ماذا؟ سد الفجوات، على ماذا ستركزون أستاذة شيرين؟
2: محلي أخي جاكي، أنا دائما متعاونة معك إنه في هذا الصباح ما نحكي على التحديات نحكي على الأجواء الاحتفالية. أنا موجودة اليوم بأربع مدارس رائعة في الرملة وفي زامر، مدرسة يمة والسنديانة، عندنا مدارس رائعة، عندنا أهالي داعمة، عندنا كوادر تربوية رائعة. في هذا الصباح في هذا اليوم نقدر نسمح لحالنا نحكي على الاحتفالية اللي إحنا موجودين فيها، على التحضيرات اللي كانت إنه بدين سنة دراسية بدون إضرابات. معنوياتنا لازم تكون عالية لأنه في عندنا مهمة كتير كبيرة ممكن تستدعيني بكرة بعد بكرة وأحكي معك على سد الفجوات وعلى التحديات وعلى المحاور اللي إحنا حابين نقودها هاي السنة. بس بهذا اليوم بدي أوجه شكري لكل من إله أي مساعدة ولو بسيطة بأنه نبدأ السنة الدراسية بطريقة موفقة زي ما طمحنا أنه نبدأها.
0: طيب يعني أنت تقولين نحن كوزارة التربية والتعليم على أوبة الاستعداد للتعاون مع الجميع والعمل على سد الفجوات والتحديات، ورسالتك للأهالي أستاذة شيرين؟
2: رسالتي للأهل أنه كمان لما نوجه النقد لجهاز التربية والتعليم لازم يكون نقد بناء من باب المحبة، من باب الاحترام، لأن جهاز التربية والتعليم يعلم ويعمل دائما بالتعاون مع لجان أولياء الأمور. أصدرنا منشور مهم جدا على كيفية التعامل مع الأهل ومع لجان أولياء الأمور. إحنا بحاجة لهذا التعاون، وبدون شك جهاز التربية والتعليم هو مفتاح النجاح في مجتمعنا العربي. فبتمنى من أهالينا دعمهم لكوادرنا التربوية، لمدراءنا، لمؤسساتنا. إحنا بحاجة لبعض جاكي، إحنا بفترة مش بسيطة من ناحية اجتماعية، فيجب أن نحافظ على جهاز التربية التعليم من أجل أطفالنا وأولادنا.
0: أنا أشكرك على هذه المداخلة، ويعني أوافق معك لأول مرة أنه مش راح أدخل الآن في التفاصيل والتحديات ليكون هذا اليوم يوم احتفالي، وسيكون لنا أيضا لقاءات لمتابعة التحديات. الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية، شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. شكرا لكم، صباح الخير. إذن هذا أيضا جزء آخر في إطار متابعتنا مع افتتاح العام الدراسي ونقترب من الساعة 8:00.

ومع هذه النغمات أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة، نعود بعد الأخبار مباشرة في متابعة الملفات ما بين الحلبة الحزبية السياسية، وكذلك العودة إلى المدارس ما بين التحديات وافتتاح العام الدراسي بعد قليل عند الساعة الثامنة صباحا مع قرع الأجراس، ولكن كما استمعتم الأجواء وعودة الأهالي والطلاب إلى المدارس والأجواء الاحتفالية كما استمعنا إليها من خلال الزملاء والزميلات ومراسلي إذاعة الشمس. نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار في تمام الثامنة مع زميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري.

0: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.

0: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم ام الفحم. نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
5: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمي 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. افتتح صباح اليوم العام الدراسي الجديد في المدارس ورياض الأطفال في البلاد بعودة أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في جهاز التعليم العربي بما يشمل المجتمعين البدوي والدرزي أكثر من 500,000 طالب وطالبة كما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم. في غضون ذلك أعلنت الشرطة عن نشر الآلاف من أفرادها وأفراد حرس الحدود والمتطوعين وفرق الطوارئ في محيط المؤسسات التعليمية منذ ساعات الصباح الباكرة، وبحسب بيان الشرطة تهدف الخطة إلى تأمين الطلاب والأهالي وتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام مع توقع ارتفاع حركة المركبات والمشاة في محيط المدارس ورياض الأطفال. لوح أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي في مجلس واحة الصحراء في النقب بإضراب شامل غدا الأربعاء في حال عدم توفير الخدمات الأساسية لمدارس القرى غير المعترف بها في النقب، ومن المقرر أن تبدأ المدارس العام الدراسي اليوم كالمعتاد على أن تعقد جلسة تقييمية لبحث الأوضاع قبيل اتخاذ قرار الإضراب. في القدس الشرقية أعلنت القوى والفعالية الوطنية والإسلامية والاتحادات التعليمية عن إضراب شامل اليوم وتعليق الدراسة في كافة مدارس المدينة، وأوضح البيان أن الإضراب يأتي احتجاجا على محاولات السلطات الإسرائيلية المستمرة لفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية وأسرلة التعليم في القدس، وتأكيدا على ضرورة تجديد وإصدار تصاريح كافة المعلمين والعاملين دون استثناء. أظهر استطلاع إسرائيلي تقدم حزب أيزنكوت ب 24 مقعدا في انتخابات تجرى اليوم متفوقا بذلك بمقعد على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة

0: الأسبق نفتالي بنت وتحالف بيحد الذي يضم رئيس المعارضة الحالية إير لابيد على 15 مقعدا. وبحسب الاستطلاع حصدت المشتركة الثلاثية على 7 مقاعد والموحدة على 4 مقاعد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشدة مشيرا إلى أنه سيتم الرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. أكد ترامب أن مضيق هرمز في وضع رائع مشيرا إلى عبور 30 سفينة في كل ليلة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة، مشددا على أن إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي. نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن قد تدفع ترامب إلى تكثيف الضربات على إيران بعدما كانت إدارة البيت الأبيض تميل الأسبوع الماضي إلى عدم توجيه ضربات لها. وبحسب مسؤول أمريكي فإن الخطة التي يدرسها ترامب تهدف إلى الحد من مخاطر الهجمات الصاروخية الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأمريكية وطائرات القوات الجوية الأمريكية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:04 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح الأول من أيلول، عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة. وكنا في البر في الساعة الأولى، وكان هذا المحور الرئيسي بطبيعة الحال في الأجواء المدرسية وكذلك الاستعدادات من قبل الطواقم التدريسية. استمعنا أيضا إلى مديرة المعارف العربية، أيضا إلى مدراء مدارس في بير المكسور في الفريديس، وكذلك الزملاء وزميلات كل في موقعه. أيضا التصريحات المرتبطة بالحلبة السياسية، الإعلان الرسمي الذي تم يوم أمس بين القائمة العربية الموحدة ويوف سيجالوفيتش وانضمامه إلى القائمة العربية الموحدة في اتفاق تحالف. استمعنا إلى ما قاله النائب منصور عباس في هذا السياق في حديث لإذاعة الشمس، وأيضا بعض ما ورد في حديث سيجالوفيتش في مقابلة مطولة. نستمع إلى ما قاله سيجالوفيتش إذاعة الشمس بعد هذا الإعلان، هل هنالك حرية تصويت؟ كيف سيتم التعاطي مع قضايا قد تكون خلافية بينه وبين النواب في القائمة الموحدة، وهل سيكون جسر لتحالف بينهم وبين معسكر التغيير كما يعرف، أم سينتقل إلى هناك تحديدا إذا كان هو الصوت الحاسم لضمان أغلبية في الحكومة القادمة؟ كل هذا طبعا مرهون بنتائج الانتخابات.
3: מה שאני אמרתי גם היום, אני חושב שכן זה מהלך שאמור לשבור את הקווים, קווים שאני לא חושב שהם נכונים, זה קווים שאומרים שאי אפשר להיות בפעילות פוליטית משותפת עם מפלגה ערבית, אני לא מסכים לזה, אני חושב שהעתיד של מדינת ישראל הוא שיתוף פעולה, אני חושב שיש עכשיו הזדמנות לדבר הזה, אני חושב שאסור לפספס את ההזדמנות הזאת, חברה ערבית היא חלק מהחברה בישראל, לא שאין קשיים, יש קשיים, אבל לי כן היה ברור שדווקא מישהו שבא מתוך המיינסטרים של החברה, נקרא לה יהודית, למרות שאני אוהב את הכינויים האלה, שעושה סוג של מעבר פוליטי, אני חלק מהסיעה, אני לא חלק מהמפלגה, אני מגיע עם מה שאני, יהודי, כמו שאמרת, מצער, וקצין בצבא וכו', אבל אחד שרואה את העתיד המשותף למדינת ישראל, צריך לשים

0: يافا جينز، جينسات بتأخذ العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
1: يافا جينز.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمة 6-92. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت. ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: ونعود أعزائي المستمعين والمستمعات ونحن ننتقل من محور إلى محور ما بين الحلبة الحزبية السياسية وافتتاح العام الدراسي ولكن إشكالية في مدارس القدس وإعلان إضراب أو يمكن نقول عدم افتتاح العام الدراسي بشكل منتظم هناك بفعل قرارات اتخذت كما يبدو من قبل السلطات الإسرائيلية. الأستاذ ريتشارد زنانيري وهو مدير مدرسة المطران في مدينة القدس مع الآن على الخط الهاتف. أستاذ ريتشارد أهلا بك معنا, صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: لماذا يعني لا يمكن أن نتحدث عن افتتاح عام دراسي في مدرستك ومدارس القدس؟
1: والله بدي أحكي جملة من القلب, أنه أنا في غصة أنا وكل مديرات ومدراء المدارس والأهل والطلاب, أنه هذا اليوم اللي كنا ننتظره 1/9 نسمع فيه قرع الجرس, اصطفاف الطلاب, الطابور الصباحي, توجه الطلاب, استقبال الطلاب الصباحي بعد غياب شهرين 3 شهور عن المدرسة. فقدنا هذا الطعم وفقدنا هذه الفرحة بسبب عدم وجود تصريح لجميع المدارس وجميع الموظفين في منطقة القدس. في عدد أخذ وفي عدد لا, وخاصة أنه عمان بنحكي كمان على عدد كبير من الموظفين اللي هم مسؤولين على الصيانة والنظافة والحراسة, اللي هدول أنا بعتبرهم أهم مني أنا كمدير للمدرسة. وجود عامل النظافة والحارس واللي بقوم بالصيانة هو أهم مني أنا كمدير, فبالتالي هدول الناس ما أخذوا تصريح وما قدروا يوصلوا على المدرسة وأصدروا لهم تصريح مبارح بالليل بوقت متأخر. ولكن عندنا الإشكالية بس بشغلة واحدة, إن احنا بهمنا كمان كل المدارس يكون معها تصريح. بهمنا
0: لما بنقول تصريح حتى نوضح للمستمعين أستاذ ريتشارد, لأنه يمكن للبعض يعني يمكن صعب يستوعب الواقع, ولكن نحكي عن موظفين معلمين ومعلمات وموظفين في الصيانة في حراسة في أمور كثيرة يأتون مثلا من الضفة الغربية من بعض البلدات المحيطة بكم عليه

0: عبور الحواجز والجدار، وهذا بحاجة إلى تصريح وكارت ممغلط كما يسمى لكي يصل إلى عمله في القدس.
1: نعم صحيح، احنا بنحكي وبنتحدث عن الضفة الغربية، عن الموظفين والموظفات والحراس والمعلمات والمعلمين من الضفة الغربية اللي هدول مفروض، وللأسف يعني أنا هذا التصريح بسميه تصريح الذل، ولكن هدول المعلمات والمعلمين اليوم محرومين من موضوع التصريح، فبالتالي مش عادوا يوصلوا على المدارس.
0: وهذه التصريح تصدر عن الإدارة المدنية، عن ما يسمى بالمنسق، وأعتقد أنه مثل هذه الأمور يمكن ترتيبها قبل موعد افتتاح العام الدراسي بشكل مسبق، ولكن هنالك من اختار التأخير والمماطلة؟
1: نعم صحيح، احنا قدمنا لموضوع التصريح من شهر 6 ولا مرة نحن منخلنا حالنا للمربع الأخير، قدمنا وكان في عملية مماطلة لحديث ما جينا لافتتاح العام الدراسي اللي اليوم في عندك مدارس حطلنا على تصريح. ولكن لما أنا بحكي يعني من باب رسالة تربوية وطنية، أنا كمان كل طالب وكل طالبة بالقدس بهموني، احنا بهمنا كل طالب وطالب يكونوا على مقاعد الدراسة، ما بدي أكون أنا أناني أنه طلابي موجودين هون ومدرسة زي الإيمان أو دار الطفل أو زي الإبراهيمية اللي بعدهم جزء مننا وفينا مش موجودين على مقاعد الدراسة. يعني احنا بهمنا موضوع التعليم الكل يكون موجود، كل الطلاب كل الطالبات كل المعلمات كل المعلمين كل الموظفين. فأنا السؤال اللي بسأله هيك انه ليش موضوع التعليم، يعني هدول الطلاب احنا منهيئ فيهم يروحوا على الجامعات والكليات والمعاهد، وهدول المعلمات والمعلمين والموظفين اصحاب تاريخ من عشرات سنين في المدارس ما في ولا اي اشكاليه. فالقرار بقدر اقول لك هو قرار سياسي بامتياز لعمليه فصل الضفه الغربيه كليا عن القدس، وما بعرف شو في عواقب قادمة كمان جاي لنا. والسؤال اللي بنحكي فيه إذا نحن بمدارسنا بنحمل رسالة محبة ورسالة سلام ورسالة عدل، عمالنا بنتعرض لمثل هذه الأمور عن جد. يعني لوين عم نزور الوضع اليوم، نحكي عن عشرات آلاف الطلاب من مدارسنا، حوالي 26 ل 28 ألف طالب اليوم مش في المدرسة. هذا اليوم اللي كنا عمالنا ننتظره بفارغ الصبر، كل واحد فينا أهل طالب إدارة مجتمع نستنى قرع الجرس هذا اللي بده يكون الساعة 8 حتى نشوف هالاستقبال اليوم. يعني حتى لو رجعنا للدوام بكرة بالنسبة لي فرحة اليوم الأول
0: في غصة طبعا. نعم، بالمعطيات الجافة أستاذ رجا، كم طالب وطالبة عندنا في القدس؟ يعني إذا بنحكي على القدس الشرقية بأحيائها تقريبا
1: احنا عندنا تقريبا حوالي 120 ألف طالب موجودين بالقدس، ولكن احنا بنحكي اليوم من المدارس، تعرف فينا مدارس تبع على البلدية اللي هذه فاتحة تمام لأنه ما عندهم موظفين ضفة. اليوم عمالنا بنحكي على حوالي 26 ل 28 ألف طالب ما رايحين يتوجهوا على المدارس اللي هم المدارس الخاصة، مش موجودين في المدارس، وبنحكي على نسبة هي مش نسبة سهلة، يعني بنحكي على 30-35% من الطلاب هدول.
0: وإحنا بنعرف إنه في ضغط كبير كان في السنوات الأخيرة في العام الأخير من قبل جهات عديدة ولدوافع سياسية بالنسبة لتعديل المناهج وأن يتم إلغاء المناهج الأردنية الفلسطينية والالتزام بالمنهج الإسرائيلي. أسألك يعني أنت كمدرسة مطران وفق أي مناهج تعملون وكيف سيكون رد الفعل في هذا المسار؟
1: طبعا احنا موضوع المناهج يعني الضغط علينا والهجوم علينا من قبل اكثر من سنتين. اليوم احنا كنا نعلم طول عمرنا المنهج الفلسطيني، اليوم احنا فينا المنهج اللي بسموه المنهج المعدل. هلا المنهج المعدل اللي هو يعني 80% منه هو منهج فلسطيني، ولكن تم اجتثاث الجمل اللي إلها بعض وطني مثل شهيد مثل انتفاضة مثل نكبة، كل هذه المفردات يعني تم إزالتها من هذه الكتب. فاليوم احنا بنعلم منهج بسموه المنهج المعدل.
0: عفوا، هذا المنهج المعدل هو منهج فلسطيني ولكن تم إزالة مصطلحات ترتبط بالرواية الفلسطينية، أم هو منهج إسرائيلي؟
1: لا منهج فلسطيني، حتى يعني كل الهدف منه انه يزيل اللوجو تبع السلطة الوطنية. ولكن للأسف اقول لك في داخل هذه الكتب المعدلة مكتوب وزارة التربية والتعليم / دولة فلسطين، اسماء المؤلفين نفسهم اسماء اللجنة المدققة نفس الاسماء، كل ما هنالك انقام الغلاف اللي عليه كلمة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدهم تفريغ عقول اجيالنا من كل ما هو مربوط بمصالح وطنية مثل قضية القدس، حيفا، نكبة، عروس الشمال، انتفاضة، يعني مثل هذه آية قرآنية وإن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني بتحكي على أمور بالفعل هي أمور سخيفة. يعني انت عمالك بتغير منهج بانك تجتز مصطلحات بدون مش تكون مزروعة بجيانة لقدام. بس احنا منحب نقول لهم انه هم كانوا يحكوا دايما انه الكبار يموتون والصغار لا، احنا صغارنا وكبارنا راح يتم هذه الامور كلها متجذرة بعقول طلابنا. وبحب اقول لك احنا ولا مرة منبعث طلابنا على النار ولا مرة منبعث اولادنا على الحريق. احنا منهيئ طلابنا للجامعات للكليات ليحملوا بالفعل راية علم، راية حرية، راية مستقبل نقي شريف نظيف يعتمد يعتمد الوطن على مثل هؤلاء الأجيال.
0: ولكن هذا معناه من يريد أن يغذي أفكار أبنائه ويعطيهم الرواية الحقيقية اللي عم تقولي يا أستاذ ريتشارد بألم أنه ما تعتمدوا على المدرسة، أنتوا كأهل عليكم واجب أن نعرف تاريخنا وتاريخ شعبنا في القدس وغير القدس.
1: نعم صحيح. وبعدين بالمقابل كمان من يراقب المناهج في المدارس الإسرائيلية؟ ما في مدارسهم بقول لك احنا دائما بنقول الأقصى أقصانا والقيامة قيامتنا، مين عماله بيراقب شو عم بصير بصفوف المناهج الإسرائيلية اللي بقول لك هذا القدس إنه وقتل العرب وذبح العرب؟ يعني السؤال إنه حتى في عملية العقاب اللي أنا بسميها ما فيش عدل. يعني انت بس جاي علي، فانا بحب اختصر الموضوع. القرار قرار سياسي بامتياز يتعلق من المهيمن على القدس، من المسيطر على القدس، بدهم عملية عزل كامل بين الضفة الغربية والقدس. وانا دائما بقول يعني احنا عندنا القدس والضفة وغزة كلنا نحلق في جناح واحد بهذا الوطن، واولادنا بنحملهم رسالة، رسالة عدل ومحبة وسلام ليس أكثر.
0: على كل إن نتمنى بأي حال من الأحوال لك ولكل زملائك ولكل الطواقم كل عام وأنتم بخير. ويعني بعرف أنه غدا قد يفتتح العام الدراسي وهذه الغصة موجودة، ولكن كان مهم أن نستمع إلى صوتك وروايتك وأيضا روايتنا. أستاذ ريتشارد شكرا لك على هذا الحديث، صباح الخير، يعطيك ألف تحيات. إلى اللقاء.
1: تحيات ويعطيكم العافية.

0: إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ ريتشارد زنانيري مدير مدرسة المطران في القدس. وتعطيل الدراسة اليوم لعدم توفير التصاريح في الوقت المناسب لعدد كبير جدا من الموظفين والموظفات الطواقم التدريسية وعمال الصيانة والحراسة الذين يصلون من الضفة الغربية من القرى المحيطة في القدس ومناطق مختلفة يعبرون الجدار والحواجز ليصلوا إلى مدارسها لعملهم. تم تأخير تجديد التصاريح وهذا عطل إمكانية العودة إلى المدارس بشكل منتظم، وعليه اتخذ القرار بتعطيل المدارس اليوم وعدم افتتاح العام الدراسي. واستمعنا إلى الأستاذ ريتشارد ما قاله أيضا في موضوع المناهج التعليمية وكيف ضغطت السلطات الإسرائيلية لتغيير بعض الأمور التي تبدو شكلية ورمزية بالإضافة إلى مصطلحات حول الرواية الفلسطينية وهذا في القدس. إلى فاصل آخر نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين.

0: وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يا فجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: لبروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: لبروف بفش غلك.
9: الشنطة موجودة،
10: المقلمة موجودة، المي
11: موجودة،
10: الزوادة
11: فيها عامك؟
10: أكيد فيها عامك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
12: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
13: الأهل الأعزاء تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
15: الشمس دائما.
16: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
17: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
16: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
14: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.

إذن كنا أعزائي المستمعين في مدينة القدس، استمعنا إلى الأستاذ ريتشارد زنانيري مدير مدرسة المطران هناك، والقرار في القدس على مستوى لجان أولياء الأمور والهيئات عدم افتتاح العام الدراسي في هذا اليوم، وهذا ما لم يحدث. واستمعنا في حديثه طبعا شعور بغضب وألم، والسبب بأن عدد كبير من المعلمين والمعلمات وطواقم التدريس كذلك عمال الصيانة موظفين يعملون في هذه المدارس في مدارس القدس يصلون من بلدات وقرى في الضفة الغربية، ولم يتم تجديد التصاريح لهم لعبور الحواجز، وهذا أدى إلى تأخير وصولهم وبالتالي تعطيل افتتاح أو العمل في هذه المدارس وعدم افتتاحها في الموعد كما استمعنا في حديثه قبل قليلاً.

0: وماذا عن الأمن والأمان بالنسبة لطلاب المدارس؟ هذه قضية أيضا تعاملنا معها. ولكن قبل ذلك أو نصل إلى هذا المحور، إلى رئيس الاتحاد القطري لأولياء الأمور، اللجنة القطرية لأولياء الأمور، الأستاذ زياد فيصل. أستاذ زياد، تحياتي لك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أولا كل عام وأنتم بخير، وكيف تبدو الصورة من عندك؟ هل افتتح العام الدراسي بشكل منتظم ولا إشكاليات مع لجان أولياء أمور في كل مجتمعنا؟
1: الحمد لله رب العالمين. قرأ عزارة المدارس أستاذ جاكي والمستمعين والمستمعات الكرام، وافتتح العام الدراسي الجديد كما يجب. اليوم يوم عيد للطلاب والطالبات، وخاصة الذين انتقلوا للصف الأول وابتدوا حياتهم التعليمية. مني ومن أعضاء اللجنة القطرية ومن كل أولياء الأمور نتمنى للجميع سنة ناجحة وموفقة. نعم، حتى ساعات الأمس كان هنالك عمل في كل المدارس أو في بعض المدارس، ولكن رغم أن هنا وهناك لم يتم الانتهاء من هذا العمل، ومن منطلق المسؤولية وبالشراكة مع السلطات المحلية ومع مديري أقسام التربية والتعليم ومع القسم العربي، أعلننا أن السنة التعليمية ستفتتح في كل المدارس وفي كل البلدان. كان هنا وهناك مشاكل، ولكن الحمد لله رب العالمين بتواصلي في صباحا مبكرا مع البلدات التي كانت هنا وهناك فيها مشاكل تم حلها وانتظمت الدراسة. فمني مرة أخرى كل عام والجميع بألف ألف ألف خير.
0: وعندما نقول مشاكل أستاذ زياد، هي مشاكل ترتبط مثلا بالطواقم التدريسية، بالتعيينات، باعتراض الأهالي، أم بالأساس هي بنى تحتية، عدم جاهزية المدارس، أمور تتعلق مثلا بشروط الأمان، صيانة وغير ذلك؟
1: أنا أريد أن أكون الشفافية هي دائما نحن عنواننا أستاذ جاك، وأنت تعرفني بشكل شخصي. ما يحدث في مجتمعنا العربي ولدى السلطات المحلية أن عمليات الترميم والتوفير النواقص تبدأ مؤخرا، فنحن كلجان أهل من حقنا التداخل وليس التدخل. لا نملك أي صلاحية في تعيين مدير أو أستاذ. نحن نريد أن نتحدث عن جاهزية المدارس، من حقنا التداخل والتدخل في هذا الموضوع. وما يحدث هو أن هنالك تفصيل كبير من بعض السلطات، وهذا يأتي بسبب البدء بعملية الترميم وتوفير النواقص مؤخرا. ولكن هنالك مشكلة أكبر أخي جاكي، وهي عدم تمرير الميزانيات من السلطات. نحن كلجنة قطرية توجهنا للقسم العربي في الوزارة وبدأوا التدخل بهذا الموضوع. لا يعقل أن معظم، وأقولها بكل قوة، معظم السلطات المحلية مديونة للمدارس. هنالك أموال وموارد من حق أولادنا ومن حق مدارسنا أن تتلقاها بالوقت المناسب.
0: ولكن أوضح لي عفوا، لما منقول سلطات محلية مديونة للمدارس، يعني المدارس، وهذا يعيدنا إلى مربع الإدارة الذاتية، بمعنى السلطة المحلية عليها أن تحول مبالغ مالية للمدرسة والمدرسة تدير شؤونها بما في ذلك صيانة، أم هي جزء من منظومة السلطة المحلية؟ وإذا في أي شيء بحاجة إلى متابعة يتم من خلال السلطة المحلية، لأن نفهم هذه الجزئية وأيضا ليفهمها الأهالي، ماذا يعني سلطة محلية مديونة لمدرسة؟
1: في كل شهر هنالك مبلغ يقدر بآلاف الشواقل يجب تمريره من السلطة المحلية للمدرسة. أنا أتحدث عن الإدارة الذاتية، أنا أتحدث بين 7-10 آلاف شيكل. هنالك سلطات لم تمرر هذا المبلغ على مدار سنة وسنتين، أي واحد. اثنين، موضوع ترميمات الصيف، ما تسمى بالعبرية شوبوتشيك عيد. في كل سنة يتم تمرير ميزانيات للسلطات المحلية، ولا ومفيش ولا أي رئيس بغضر يقول لي لا، في هنالك مصاري تتحول من الوزارة من أجل عمليات الترميم. فلا يعقل أن لا نقوم بهذا العمل بالوقت. هنالك الكثير من البرامج التي تتلقى، وخاصة الثانويات. أنا أتحدث عن برنامج دوكاتو، وهو من أجل تقوية الطلاب ومن أجل اقتناء دورات من أجل تحسين تحصيلهم في البقلوط وفي عدة مواضيع. هنالك أموال طائرة تمرر من الوزارة للسلطات وعلى السلطات تحويلها للمدارس. نحن نتحدث عن مدارس أستاذ جاكي إلها على البلديات وعلى المجالس 200 و300 و400 ألف. أنا بالأمس كنت في مدرسة مع مديرة المدرسة، نحن نتحدث عن مدرسة إعدادية بحاجة البلدية، أحكيها بشكل عام بدون ذكر الاسم، البلدية مديون للمدرسة ما يقارب 200 ألف شيكل. أنا أتحدث عن بلدة أخرى مدرسة إلها على مجلس محلي 450 ألف شيكل. فكيف بدك المدير يقدر يشتغل؟ كيف بدك المدير يدفع للمزودين تبع البرامج او مزودين التصليحات ما دامها المجلس او البلديه مش عم تحول مصاري؟ اورنا سمحون كانت على الراديو، افكر في راديو الشمس، يعني انتقل

0: الموضوع في متابعة أيضا خلال الأيام القريبة القادمة. على كل سنبقى بالأجواء الاحتفالية ونتمنى للجميع عام دراسي موفق. شكرا لك أستاذ زياد، يعطيك ألف عافية وكل عام وانتم بخير. يعطيك العافية. إذن هذا أستاذ زياد فيصل اللجنة القطرية لأولياء الأمور، وبالنسبة لافتتاح العام الدراسي، وكنا قد تابعنا عشية افتتاح العام الدراسي قضية إشكالية كانت في واحة الصحراء، ولا ننسى دائما النقب بقضايا الحياتية اليومية. في وزارة التربية والتعليم عقبوا بعد توجهنا كإذاعة الشمس وطلبنا الرد، قالوا بأنه تم حل الإشكال وبالتالي لا مشكلة بالنسبة لطلاب المدارس في واحة الصحراء في الجنوب أن يعودوا إلى المقاعد، مقاعد الدراسة في هذا اليوم. أستاذ محمد أبو قريات، دكتور محمد أبو قريات لجنة أولياء الأمور، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي للمستمعين.
0: هل تم فعلا حل القضايا الخلافية والطلاب عادوا أو فتحوا العام الدراسي بشكل منتظم اليوم؟
1: أنا كنت موجود في المدرسة بعد جهد جهيد امبارح لساعات متأخرة من الليل، لما أننا توصلنا لاتفاق وعدونا بتحويل كل الميزانيات في مدارسنا، وابتدينا السنة الدراسية اليوم إن شاء الله نشوفه بعده.
0: نعم دكتور محمد، بس إذا بالإمكان تغير محلك أو نسمعك بشكل أوضح، يعني عم بتقولي أنه تم حل الخلاف بمعنى تم تحويل الميزانيات أم هنالك تعهدات بتحويل الميزانيات؟
1: تعهدات خطية وقعوا عليها المجلس ووزارة التربية والتعليم، والاتفاق هذا وصل إلينا مع الميزانيات اللازمة، وبنتأمل إن شاء الله، لأنه نحن تعرف أولادنا السنة اللي فاتوا كانوا ضحية لهاي الأمور بجدالات بين المجلس ووزارة التربية والتعليم، وللأسف الشديد أنهم استنوا للدقيقة 90، ما لازم يعني الترميمات لازم تحصل في شهر 7 أو 8، خلونا لآخر، ولكن نتأمل إن شاء الله أنهم يوفوا بعدهم.
0: على كل إن واللي عم بتقول لي أنه كل الطلاب، إحنا عم نحكي على كم طالب وطالبة في مدارس واحة الصحراء؟
1: احنا بنحكي على المدارس في القرى الغير متلقى فيها حوالي 12,000 طالب.
0: 12,000 طالب، وهذول كان في يعني، بس الان الامور يعني بالنسبه لكم واضحه وفي التزام من قبل الوزاره وهذا مهم.
1: نعم نعم، هذا اللي خلانا نرجع، لو احنا كنا بدنا نعلن اضراب، ولكن نتيجه الضغط تبعنا توصلنا لحل، كل المدارس اليوم داوم ان شاء الله، ونتامل انه السنه الدراسيه كلها تكون على خير إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. تحياتي.
1: إلى اللقاء.
0: إذن هذا أيضا في النقب، انتقلنا من بلد إلى بلد ومن موقع إلى موقع، وذهبنا إلى واحة الصحراء، وخاصة بعد تهديد الأهالي هناك بعدم افتتاح العام الدراسي بفعل عدم توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الوزارة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، ولكن الوزارة في ردها قالت التزمنا وهنالك التزام خطي بتحويل الميزانيات المطلوبة، وهذا مهم بالنسبة للأهالي، ونتحدث عن قرى غير معترف بها، ولكن استمعتم 12 ألف طالب وطالبة في هذه المدارس، وهم أيضا جزء من طلابنا ومن شعبنا ومجتمعنا، وفي كثير من الأحيان نشعر وكأنهم في الساحة الخلفية، وبالتالي كان مهم أن نأتي بأصواتهم أيضا في هذا الصباح. ماذا عن الأمن والأمان في مدارسنا، وهل الطلاب يشعرون بأمان في مدارسهم؟ معطيات أيضا من قبل مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي والتعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل التحدي الأكبر لمجتمعنا، قضية الأمن والأمان. المحامية راوية حندقلو تحدثت لإذاعة الشمس.
2: في الحقيقة ركزت ورقة السياسات أو التقرير التي قمنا به حول دوائر المتضررين من الطلاب والطواقم التدريسية، يعني نحن عادة نتحدث عن الجريمة والعنف، نتحدث عن عدد القتلى، ولكن مهم أن نتحدث أيضا عن إسقاطات الجريمة على طلابنا وعلى مجتمعنا أكمل، وما هو دور المدرسة، يعني لا تتوقف الجريمة على باب المدارس، ومهم أن نتحدث أنه يعني نحن حتى هذه السنة بعدنا ما خلصناها نتحدث عن قتلى، عدد قتلى هو 9 أطفال، نتحدث عن أطفال جرحى، نتحدث عن أطفال شهاد عيان، ويعني وإذا كان هناك في انخفاض قد يعيشه أو يتحدث عنه المجتمع العربي بعدد القتلى بالفترة الأخيرة، لكن بشكل يومي نحن نسمع إطلاق النار، فيعني الورقة تتحدث عن الفجوات التي يعني موجودة، مدارس هي جزء من مجتمعنا، يعني إحنا ما بنستورد معلمين من سويسرا بيجوا الصبح على المدارس، فهؤلاء هم جزء من مجتمعنا، يواجهون ما نواجه بشكل اليومي، والانطلاقة إلى المدارس اللي هي المحل الآمن عليها أن تكون المحل الآمن، يعني نعي تماما أنه ليس هناك دور لوزارة التربية والتعليم في مواجهة الجريمة والمنظمة، لكن

0: دور في معالجة إسقاطات الجريمة، لها دور في توفير المساحة الآمنة. ويعني السؤال عن هناك، نتحدث عن التسرب يعني الغير مرئي عادة، وعادة هاي عائلات مهددة، أولاد لا يأتون للمدرسة بشكل ثابت لأنه ممكن العائلة بمرحلة انتقالية من إلى بسبب تهديد أو بسبب حالة فقدان بالعائلة، أو أولاد يعني هاي حادثة عينية جديدة، أولاد لا يريدون الرجوع إلى المدرسة بسبب فقدان والدهم يعني قبل شهرين. كيف تتعامل المدارس وكيف تتعامل وزارة التعليم؟ يعني بشكل سنوي تتحدث وزارة التربية والتعليم عن خطط للتعامل مع الجريمة والعنف، لكن هذه الخطط للتعامل مع الجريمة لا تتلائم مع واقعنا يعني المدرسة. الاحتجاج أو التعامل معها ليس فقط بالإضراب، الإضراب هو ليس الحل في هذه الحالات. علينا جميعا كمجتمع، كسلطات محلية، كمؤسسات مجتمع مدني، وأيضا كلجان أولياء أمور طلاب، أن يعني كل واحد يحط ويصب الجهد في مطالبة الوزارة بالتعامل بشكل جدي وشمولي أيضا مع هذه القضية. ويعني والورقة التي نتحدث عنها تتحدث فقط عن دائرة التعامل مع ضحايا الجريمة، وهناك أوجه أخرى على الوزارة أن تقوم بها. ويعني دعني أقول أدهم شيء مهم، أنه عندما رصدنا أو بحثنا أو عملنا مسح عن ماذا يحدث بالمجتمع اليهودي في ظل مع الأولاد في ظل الحرب، أولاد أهلهم في الجيش، أهل أولاد بفقدان، الوزارة تتوفر لديها الآليات، لكن يجب يعني تأطير هذه الآليات بما يخص المجتمع العربي. وعندما نتحدث أولا عن الإرادة يعني أن نطلع على الواقع وما يعيشه أولادنا بالمجتمع العربي كما يعني كما هو الواقع، وأن نتعامل معه كما هو.
1: إذن الأمن والأمان في المدارس وشعور الأمان لدى طلاب المدارس وطلاب بشكل عام في ظل الظروف التي نعيشها، ولا يمكن سلخ المشهد في المدارس عن ما يعيش مجتمعنا بشكل يومي. المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إلاف تحدثت لي الزميل أدهم حبيب الله عشية افتتاح العام الدراسي، وكما استمعنا للتفاصيل هنالك شعور خوف وعدم أمان لدى عدد كبير من الطلاب، منهم من قتل حتى خلال العام الأخير 9 طلاب بشكل من إما بإصابتهم بشكل مباشر أو غير مباشر ما سمي بالرصاص العشوائي، أو من كانوا شهود عيان على جرائم قتل. ونعرف انعكاس هذه المشاهد الصعبة علينا جميعا وعلى طلابنا. محور آخر يأخذنا إلى المسار الجنائي. محكمة الصلح في وسط البلاد يوم أمس في اللد اعتقد مددت اعتقال رئيس المجلس المحلي في تل السبع حتى 8 من الشهر الجاري، وهذه فترة طويلة بعد اعتقاله يوم أمس من قبل وحدة لاهف بشبهة مخالفات جنائية خطيرة ترتبط بتلقي الرشوة، وكذلك أمور تتعلق بالغش وخيانة الأمانة والأمور متعلقة بالأساس في قضايا مناقصات وعطاءات في السلطة المحلية. الضابط التيعيني من وحدة لاهف تحدث لإذاعة الشمس.
2: אדם שטעה בתפקידו לבין התנהלות שהיא עוברת לשלב הפלילי. ופה אנחנו נמצאים. יש בעצם, אמרתי קודם, החקירה שלנו הייתה מאוד מאוד ארוכה, והיא כללה מספר בדיקות שעשינו, ואנחנו הבנו שבאופן שיטתי, מכרזים שהיו אמורים להתנהל בצורה תקינה, שקבלן שהיה אמור לזכות, בסדר, בצורה תקינה ולגיטימית, ובאמת ניתן את השירות הכי טוב לאזרח, הוא זה שיזכה, רואים שבני משפחתו ואנשים מטעם ראש המועצה זוכים במכרז. אותו דבר, דבר נוסף שקרה באירוע הזה, אנשים שבכלל הועסקו בצורה פיקטיבית במועצה, מה הכוונה? בן אדם שנרשם כעובד במועצה, המועצה מפרישה לו כסף על עבודתו, אבל בפועל שאנחנו בודקים הוא בכלל לא מגיע לעבודה, הוא לא נמצא במועצה, הוא לא עושה את השירות שהוא אמור לתת לאזרח. האזרח נפגע מהדבר הזה. זה לא רק בסוף, אנחנו לפעמים מסתכלים על גנוב מקופת המדינה, אוקיי, אז מישהו גנב מקופת המדינה, אבל אין פה קורבן. יש קורבן. יש פה קורבן חוץ מהמדינה והכסף שלנו כאזרחים שנפגעים. האזרח בקצה שהיה אמור ליהנות מאותה הטבה, מאותו מתנה שהמדינה נותנת, מאותו זכויות שהמדינה, אותה שירות, בעצם האזרח הזה בסוף נעצר. יש מנכ"ל של אותה רשות גם כן נחקר ונעצר. עוד בעלי תפקידים נוספים בתוך הרשות, אנשים שמחוץ, מה הכוונה? בני משפחתו של ראש המועצה שבעצם תיאמו ותפרו את המכרזים שהם ייהנו מהכספים, שבמקומם לצורך העניין אנשים לגיטימיים וקבלנים לגיטימיים היו אמורים לקבל את אותה עבודה ואת אותה כספים.
3: שאנחנו למודי ניסיון ב...

0: פרשיות גדולות וחמורות במסגרת להב. ביניהם הצגתי את ראש מועצת הררה בנגב, גם במקרה דומה זה התחיל בכל תרועה, זעקה, תי גדול, פרשייה, והסתיים בכלום ושום דבר.
1: إذن هذا أيضا تعليق من المحامي مور ساجف يعقب على بيان الشرطة ورغم تمديد الاعتقال لكن موكله رئيس المجلس المحلي في تل السبع ينفي ما نسب إليه من مخالفات وإن كانت الشرطة تأتي برواية مختلفة وتعتمد على أدلة كما قالت واعتقلت رئيس السلطة المحلية المدير العام وآخرين من موظفين أو من سكان البلدة من أقاربه والشبهات كما ذكرنا الغش والخداع وتلقي الرشوة وهذا يرتبط بعطاءات في السلطة المحلية عطاءات ومناقصات يمكن نقول في بعض الأحيان أفضل نقول عطاء وليس فقط مناقصة على كل هذه القضية أيضا سنتابعها في إطار قضايا الفساد أو شبهات الفساد ولكن دائما نقول كل مشتبه به أو متهم وبريء حتى تثبت الإدانة واستمعنا إلى جزئية قصيرة ولكن الموقف من قبل الدفاع رفض هذه الشبهات ورفض ادعاءات الشرطة نصل إلى ختام البرنامج في هذا اليوم الخاص الأول من أيلول أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج عدي ياسين في الهندسة الإذاعية ياسمين غميض في غرفة الأخبار هذه تحياتي لكم جاكي خوري بعد فاصل قصير الأخبار ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد نهاركم سعيد وآمن وكل عام وأنتم بألف خير.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هانوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
5: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
6: يافا جينز.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
10: طبعا ليش نستنى؟

0: في شعر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
1: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
0: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس عارة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الأحداث عم بتمر بسرعة مش ملحق حال، بدي شوية نور تأشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال عضو الكنيسة يوآف سيجالوفيتش الذي أعلن انضمامه إلى القائمة الموحدة لخوض انتخابات الكنيسة إنه سيتابع الملفات التي تقض مضاجع المجتمع العربي أبرزها ملف العنف والجريمة. وأكد سيجالوفيتش في حديث لإذاعة الشمس أن قراره بالانضمام إلى القائمة العربية الموحدة جاء بعد تفكير عميق وينبع من إيمانه بأن لليهود والعرب في إسرائيل مستقبلا مشتركا رغم الانقسامات السياسية والتاريخية العميقة. في سياق قال نائب منصور عباس في حديث لإذاعة الشمس إنه يؤمن بالشراكة والتأثير خاصة مع شخص عرف بمهنيته العالية في مكافحة العنف والجريمة، وأكد أن خطوة الشراكة مع سيجالوفيتش تأتي كأفضل رد عملي على ظاهرة العنصرية والفاشية تجاه المواطنين العرب. افتتح صباح اليوم العام الدراسي الجديد في المدارس ورياض الأطفال في البلاد بعودة أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في جهاز التعليم العربي بما يشمل المجتمعين البدوي والدرزي أكثر من 500,000 طالب وطالبة كما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم. انتظمت دراسة اليوم في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب بعد التوصل إلى تفاهمات حالة دون تنفيذ الإضراب الذي لوح به أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي واحة الصحراء. وقال محمد أبو لقرنات من لجنة أولياء الأمور في حديث لإذاعة الشمس إن التفاهمات التي تم التوصل إليها أسهمت في استمرار الدراسة وانتظامها، مشيرا إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة. تشهد مدارس القدس الشرقية إضرابا شاملا وتعليقا للدراسة في كافة مدارس المدينة اليوم. وأوضح مدير مدرسة المطران في القدس السيد ريتشارد زنانيري في حديث لإذاعة الشمس أن الإضراب يأتي احتجاجا على محاولات السلطات الإسرائيلية المستمرة لفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية وأسرلة التعليم في القدس، وكذلك احتجاجا على عدم إصدار التصاريح اللازمة للمعلمين. وحذر المدير من تصعيد خطير يستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة. قال رئيس الإيراني مسعود بازشكان إن تحقيق الأمن المستدام لا يكون عبر المواجهة بل من خلال الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها. وأضاف بازشكان أن إيران ستتعامل بالمثل فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأكد أن طهران مستعدة لاتخاذ الخطوة

0: الخطوة نفسها بمجرد التزام واشنطن بتعهداتها. ارتفعت بعد منتصف الليلة الماضية أسعار البنزين بزيادة قدرها 16 أجورة، وبحسب القرار وصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية إلى 8.25 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد الأول من أيلول، كل عام وأنتم بخير. هكذا ينتظم أكثر من 2,600,000 طالب في يوم أول لهذه السنة الدراسية بدون خطر حروب أو منغصات على الأقل في هذه المرحلة، ونحن نأمل أن تستمر هذه الأمور على هذه الشاكلة. وكل ما نتمناه أن يتمكن هذا الجهاز من التعافي ومن إنشاء جيل يتحلى بالوعي والقدرة، القدرة أن يؤثر وبشكل واع على واقعه وعلى مجتمعه، على حاضره وعلى مستقبله. نتمنى جيلا نافعا مؤثرا للإيجاب.

0: ونحن بطبيعة الحال سنقف عند مستجدات بدء العام الدراسي، آملين أن يكون عام خير ونفع وتطور. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. عدي ياسين، ياسمين عابد، ومحدثكم مصطفى شلاطة. نبدأ من افتتاحية هذا العام. قبل ساعة وعدة دقائق قرع الجرس وبدأ عام دراسي في مختلف أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب. مديرة المدرسة الابتدائية ألف في مجدل شمس سيدة أميرة عويدات، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: كل عام أنت بخير.
1: كل عام وأنتم بألف خير.
0: وصفين...
1: نعيد عليكم وسني سعيدة للجميع.
0: وصفين الفرحة.
1: كبيرة لا توصف، فرحة كبيرة من سنين ما فرحنا هذه الفرحة، وخصوصي نحن بمنطقة الشمال ومجدل شمس اللي صلنا فترة طويلة عم نعاني من الوضع الأمني، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. نحن كثير مبسوطين اليوم وفرحانين لفرحة أولادنا ولرجعتنا المدرسة.
0: كيف بديت السنة؟ كيف بدأت الحصة الأولى؟
1: بدينا بابتسامة حلوة، استقبلنا طلابنا وطلابنا جايين كمان بفرحة كبيرة. نتمنى الفرحة هي ترافقنا لنهاية السنة وتكون سنة دراسية ناجحة للجميع، وسنة تعال نسميها سنة اعتيادية لأنه كمان الروتين حلو كثير، وما يصير ولا أي وضع اللي هو يعطل علينا سير العملية التعليمية والتربوية.
0: هي فرحة ومسؤولية في نفس الوقت.
1: مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة.

0: يعني مديرة جديدة، يعني كمان بالنسبة لي فرحة كبيرة، هذا لي أول يوم كمديرة مدرسة.
1: مبروك،
0: يبارك فيك. تسلم.
1: يعني ما تعرف مدير جديدة معناته كمان مع طاقات جديدة.
0: طاقات جديدة وأنا متحمسة جدا، كثير متحمسة.
1: يعني ماذا سيشغلكم في هذا العام بطبيعة الحال؟ عندكم يعني خطة مدروسة موضوعة؟
0: طبعا أكيد الخطة موجودة. نحن عنا الأول شيء التعلم هو نقطة أساسية. نحن نفكر الثغرات اللي تواجدت خلال السنوات السابقة، وكمان نحضن طلابنا من ناحية عاطفية من ناحية اجتماعية، ونعطيهم الدعم العاطفي والدعم الاجتماعي المطلوب، ونأمن لهم بيئة آمنة كمان يعيشوا بيئة اللي هي بيئة آمنة لحتى اللي يقدروا يكبروا وينمو وننشئ جيل صالح.
1: كل الطلاب أجوا بفرح ولا كان في طلاب حكوا لك معلمتي لو كمان هيك اضراب اسبوع؟
0: اذا بقول لك الحقيقه انهم كلهم متحمسين، يعني نحن كمان في عنا صفحه وفيك تشوف الصور، يعني قديش الاولاد انه كثير متحمسه. بالعادي الولد بيجي انه مش مبسوط وكذا او اي شيء، بالعكس متحمسين ومبسوطين. كمان كثير حلو انه نحن العطله الصيفيه هي حلوه كثير، بس الفتره الاخيره كمان متعبه بتصير للاهل وللطلاب، فشفنا الفرحه بعيونهم وان شاء الله الفرح على طول بيرافقهم.
1: دائما التحدي هو الصف الاول.
0: صحيح،
1: يعني الصف الاول هيك بدايه الانتظام، انتظام في مسار دراسي.
0: صحيح، كان في لهم خطة عمل قبل ما اجوا على المدرسة بالعطلة الصيفية ونهاية العام السنة بشهر 6، كمان كان في لهم خطة عمل حضناهم جبناهم على المدرسة تعرفوا على المدرسة، وكان في لهم برامج خاصة اللي نحن اشتغلنا عليها، لأنه يعني اليوم اجوا هني بيعرفوا المدرسة، بيعرفوا مربية الصف وبيعرفوا وين هني رايحين، فكان الشيء كثير مرن وسلس. هذه الخطة والعمل اللي نعمل قبل ساعد الطلاب كثير لأنهم يفوتوا على المدرسة بصورة اللي هي سلسة جدا.
1: في موارد مرصودة بشكل خاص لكل قضية، يعني أولا الاستقرار العاطفي باعتبار أنه الطلاب جايين يعني بعد سنوات من عدم الاستقرار، من القلق، من عدم الثبات، وأيضا سد الفجوات.
0: الحقيقة السنتين اللي مضوا حصلنا على إضافات بالميزانيات في جافن، وفي جافن التنفاه اللي هو خاص لمنطقة الشمال، فموارد موجود جدا. المجلس المحلي دائما بجنبنا، وزارة التربية كمان دعمتنا من ناحية عاطفية من ناحية اجتماعية، عطونا الموارد اللي نحن بنحتاجها لحتى يقدموا الدعم العاطفي للطاقم التعليمي وكمان للطلاب،
1: خاصة أن جزء من الطلاب بعدهن عايشين مع صدمة ما قبل سنتين.
0: صحيح، صحيح هذا الشيء بينتهيش، أكيد موجود. وكمان نحن بخطة العمل السنوية لهذه السنة هذا الشيء مدروس، وحتى مجموعات الطلاب يعني أخذنا بعين الاعتبار التخوفات اللي موجودة عند الطلاب. الحالة العاطفية بتتغير، ما بنقدرش إن نقول ثابتة، لأنه كمان الولد بيمرق بظروف ثانية، ممكن يمرق بحالات بالبيت يعني بالعائلة اللي تأثر عليه، فمنشان هيك على طول دائما في متابعة للطالب ولوضع الطالب من الناحية العاطفية وكمان من الناحية الاجتماعية.
1: اليوم الأول بطبيعة الحال هو يوم هيك يوم دخول، يوم احتفالي، يوم احتفائي، كيف عادة كيف بنين عندكم في المدرسة؟
0: بدأنا هيك استقبلنا كل الطاقم التدريسي، وصل بكير، وصلنا على الساعة 7:15 كنا بالمدرسة، زيني طبعا، موسيقى، الكل كان كل مربية الصفوف والمعلمين كانوا عم يستقبلوا طلابهم. عندنا الفصلين الأولانيات كل طالب فات مع مربية الصف تبعه في فعاليات اللي هي خاصة للطلاب الصف مع مربية الصف ليتعرفوا عليه وليتعرفوا على صفهم، ولحتى لي كمان نعمل هيك لقاء التعارف الأول. وعندنا فعالية كبيرة كمان اللي هي موجودة بساحة المدرسة، ألعاب مع كمان وجبة خفيفة لكل طالب، وكمان المعلمين المواضيع بيفوتوا على الصفوف، وآخر شيء في عنا تلخيص هيك مع مربي الصف، كمان مربي الصف بينهي مع هدية صغيرة من المدرسة بنعطيها للطلاب بآخر النهار.
1: رائع، رائع جدا. نحن نتمنى سنة دراسية خيرة مثمرة آمنة وناجعة تؤثر على واقع الطلاب وعلى مستقبلهم. سيدة أميرة شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير.
0: للجميع كل عام وأنتم بألف خير، وبالتوفيق لكل طلابنا ولكل معلمينا.
1: شكرا،
0: والنجاح للجميع.
1: نحن نتمنى لهذه الطاقات أن تتواصل وأن تستمر بدء السنة الدراسية في مناطق مختلفة. ونحن ننتقل ما بين محور ومحور، مراسل إذاعة الشمس سمير عبد الهادي، صباح الخير.

0: صباح الخير مصطفى لك ولجميع المستمعين.
1: أنت اليوم في الآن أنت متواجد في جسر الزرقاء القرية الساحلية.
0: صحيح، من الفريديس أميرة الكرمل إلى جسر الزرقاء بنت البحر وقرية الصيادين.
1: صورة الاستعدادات بدء السنة الدراسية كيف؟
0: يعني طبعا مع بداية مع قرع أول مع قرع جرس الساعة 8 رأينا الطلاب يدخلون إلى الصفوف بانتظام وبشكل جيد جدا، حتى أن كانت هنالك فرحة لدى الأهالي ولدى الطلاب. ولكن ما نريد أن نتحدث به مصطفى مع رئيس مجلس جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش عن أبرز التحديات التي واجهتهم وتواجههم خلال افتتاح اليوم الدراسي الأول. من اليوم الأول نستضيف معنا الشيخ مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء. يعطيك العافية شيخ.
2: صباح الخير
1: يعطيك العافيه.
2: تحياتي عزيزي، كيف حالك؟
1: كل عام وانت بخير.
2: وانتم بخير، بارك الله فيكم.
1: كيف
0: شيخ؟ ما هي تفضل مصطفى.
1: نعم شيخ، كيف الاستعدادات؟
2: الاستعدادات كانت على قدم وساق، نحن استعددنا بشكل جيد، المدارس تجهزت، رياض الاطفال تجهزت من كل النواحي المطلوبه، من نواحي هندسيه وايضا تربويه، مدراء المدارس، الموظفين، الكل يعني اشتغل بشكل وتعاون كبير. هذا التعاون أدى إلى هذا الافتتاح الذي نسميه افتتاح احتفالي.
0: ولكن يعني شيخ، ما هي أبرز التحديات؟ مع عذرة مصطفى، ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم وتواجهكم كسلطات محلية مع افتتاح اليوم الأول من افتتاح العام الدراسي، وكيف تغلبتم عليها؟
2: طبيعة الحال نحن بعد مرحلة حرب، إن شاء الله أنها تنتهي بشكل نهائي. الحرب إسقاطاتها كبيرة، أول شيء شح الميزانيات وعدم وجود مقاولين يدخلون إلى مرافق العمل. يعني للأسف الشديد نحن أعلننا عدة مناقصات، هذه المناقصات لم يتم استيعاب مقاولين كبار للدخول لإنهاء كل الأعمال المطلوبة، ولكن استعداداتنا كانت أنه موظفين وعمال السلطة المحلية وأيضا مقاولين داخليين بادروا بهذه الأعمال وأنهوها بشكل نهائي. كان عندنا تحدي آخر وهو وجود بعض التخريبات في بعض المدارس، للأسف هناك اعتداءات من قبل بعض المجهولين، هذه الاعتداءات تكللت بتخريبات كلفت خزينة المجلس أموال طائلة. نحن يعني بكل ثقة وبكل قوة أصلحنا ما تم تخريبه، الآن طلابنا جاهزون، هناك مستشار أمان الذي فحص جهوزية المدارس من ناحية الكهرباء ومن ناحية الماء ومن ناحية الدخول إلى المدرسة، كل المرافق تم المصادقة عليها أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم وهي شريكة كبيرة في فحص
1: شيخ مراد جهوزية المدارس. حصلتم على ما يكفي من ميزانيات؟ بعض زملائك في السلطات المحلية قالوا بأنه حصلوا فقط على النزر اليسير.
2: بالفعل يعني نستطيع أن نقول أنه ما يحصل على تحصل عليه المجالس المحلية خاصة العربية هو ضئيل جدا ولا يفي بالاحتياجات، هناك فجوات كبيرة في أجهزة التربية والتعليم والمرافق العامة. نحن يعني من أجل طلابنا ومن أجل تسهيل دخولهم لمدارسهم، لأننا نؤمن بأن العلم هو الذي يرفع مستوى الناس وهو الذي يحقق الأمنيات لدى الأهالي المستعدون للاستثمار بأبنائهم. يعني نحن قمنا بإخراج ميزانيات من المجلس المحلي رغم شح وضيق الحال الاقتصادي اللي موجود في المجلس المحلي، استطعنا استثمار أموال طائلة من صندوق المجلس المحلي للاستثمار في جهوزية المدارس.
1: يعني كيف ستضمنون شيخ مراد بأن تعمل هذه المدارس على جسر الهوة والفجوات التي تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الأمنية اللي سادت المنطقة؟
2: يعني نحن الآن في استعدادات كبيرة من حيث البرامج التربوية، كل مدير مدرسة لدينا مدير قسم تربية وتعليم، وكل مدير مدرسة لديه خطة عمل وبرنامج من عدة بنود يشتغل عليها. يعني كان لقاءات قبل افتتاح السنة الدراسية، لقاءات مع الأهالي أنفسهم، كان لقاءات مع الطلاب، حتى شرائح الصفوف الأولى الذين هم بأمس الحاجة للجلوس معهم للاستعداد والقابلية لدخول الصفوف

0: أيضا صفوف السوابع تلقوا أيضا إرشادات وجلسات، وتم توضيح أيضا أن هناك صفوف علمية، يعني لأول مرة في تاريخ جسر الزرقاء هناك تنافس كبير لدى الطلاب على الصفوف العلمية في المدارس الإعدادية. هناك يعني عملية شغل بشكل واجتهاد كبير لجسر الهوة التي صدرت بسبب الحرب وبسبب الأمور الأمنية التي آلت بها الدولة في نهاية السنوات الأخيرة.
1: نعم، بتساؤل أخير قبل أن نعود إلى زميل سمير شيخ مراد، يعني جسر الزرقاء كانت جزء لها بند خاص في الخطة الخمسية 450، وأنا أتساءل 550 آسف، كم اقتطع من ميزانية جسر الزرقاء في هذه الخطة وأثر على جهاز التربية والتعليم وحول لجهاز الأمن العام والشرطة؟
0: يعني قبل كل شيء، هناك جسر الزرقاء كان المفروض أنها تحصل على بمدة 5 سنوات على أكثر من 200 مليون شيكل. للأسف الشديد تم اقتطاع 15% من هذا المبلغ، يعني نحن نتكلم عن قيمته 55 مليون شيكل تم اقتطاعها بسبب الحرب وبسبب القرار الذي أخذ الأموال من ميزانية السلطات المحلية لما يسمى بتعزيز الأمن والأمان في وزارة الأمن القومي. مؤسف جدا أن نتحدث عن هذا الحديث، لأنه يعني كان كل شيكل يصرف على هذه المجالس هو يسد بعض الفجوات وإن كان قليلا. مؤسف جدا أنه هذا الأمر يعني سبب فجوات كبيرة، يعني في البرامج، في مخططات البناء، في موضوع الترميمات التي تحدث، يعني كثير من البرامج تضررت، كثير من المباني الهندسية يعني تم اقتطاع هذه المبالغ، وأدى هذا الأمر إلى فجوات كبيرة فيما نراه على أرض الواقع.
1: أنا أشكرك شيخ مراد. نحن طبعا نتحدث عن بلدة تعاني الظلم والإجحاف والتهميش ومنذ عشرات السنين، هل تعيدني إلى الزميل سمير؟
2: نعم مصطفى، أنا معك.
1: سمير، هل لفتت نظرك يعني صورة، كلمة، يعني جملة من طالب وأنت ترافق شيخ مراد في اليوم الأول في الساعة الأولى؟
2: هذا أجمل ما نسمعه من طلابنا خلال الساعات الأولى من دخول المدرسة، منهم من يقول عدنا إلى المدرسة، عدنا إلى أصدقائنا، عدنا إلى أحضان معلمينا، ومنهم من يقول لماذا عدنا، كانت الفرصة الصيفية أو العطلة الصيفية كانت بمثابة راحة، راحة ذهن وراحة من القراءة والكتابة. يعني هنالك عدة، طبعا نسمع من الطلاب عدة مقولات، وأيضا رأينا المعلمين الذين قاموا بالتحضير لمثل هذا اليوم والفرح الذي لمسناه على وجوههم، وحتى المداخل للمدارس هنا في جسر الزرقاء وفي الفريديس أيضا لاحظنا التحضيرات من مديري المدارس واستقبال حافل للطلاب ولأولياء أمور الطلاب هنا في جسر الزرقاء والفريديس.
1: سمير، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. زميل سمير عبد الهادي، شكرا جزيلا لك. نحن نتمنى لجرعة الفرح هذه ولهذه الطاقات أن تدوم طويلا. فاصل ونعود.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: يافا جينز
3: جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي. يافا جينز.
5: يا فاجينز. الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضة.

0: اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عالشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عوض.
6: إذن بدأنا عند فرحة البداية، وهذه الفرحة بطبيعة الحال تلازمنا في هذه المرحلة، لكن لا يمكن أن ننسى في ظل هذه الفرحة ما ينتظرنا وما ينتظر هذا الجهاز من تحديات مركزية. دكتور سماح الخطيب أيوب، صباح الخير.
7: صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
6: المدير العام للجنة متابعة قضايا التعليم، أولا كل عام والجميع بخير، ما من شك فرحة البداية، فرحة العودة.
7: مليون بالمية، إحنا بلجنة متابعة قضايا التعليم العربي نشد على أيادي الجميع لصمود كوادرنا التربوية، للقيادات أقسام التعليم في سلطاتنا، للجان الأهالي، وبالأساس لطلابنا، ونخص بالذكر طلاب اللي طالعين صف أول بعد 6 سنوات كورونا وحالات طوارئ مستمرة.
6: ماذا ينتظر هذا الجهاز من حيث التحديات المركزية هذا العام بمنظاركم كلجنة متابعة قضايا التعليم؟
7: طبيعة الحال زي ما طرحت في بداية حديثك، اليوم قرع الجرف في مدارس من أقصى الشمال لأقصى النقب، ولكن جملة صباح الخير طلابي، أهلا وسهلا فيكم في بداية سنة دراسية، كان لها وقع متباين تباعا للجغرافيا اللي المدرسة موجودة فيها. كنا قبل يومين ثلاثة في بداية هذا الأسبوع في زيارة تفقدية كإدارة لجنة متابعة قضايا التعليم في منطقة النقب، وكلنا كنا على دراية حتى صباح هذا اليوم، كان في حوار مستمر بين لجان الأهالي وأيضا وزارة التربية والتعليم في ظل قصور بنيوي في النقب الحبيب من ناحية بنى تحتية وميزانيات وما إلى ذلك. والقضية هي أكبر وأوسع من قضية النقب، من نحكي عن حالة طوارئ مضاعفة، من جهة عنا حرب مستمرة ويدور الحديث عن تصعيد وارد في هذا العام الدراسي من جهة، وقضية الإجرام والعنف اللي طالت مدارسنا بشكل مباشر وغير مباشر. فالملف الأول والأولوية الأولى هي قضية الحصانة النفسية الجمعية كمنظومة تربية وتعليم فلسطينية في الداخل. أنا سمعت اليوم البيان اللي طلع باسم وزارة التربية والتعليم، والثلاث مساقات اللي مركز عليهم منظومة التربية والتعليم كجهة ناظمة، وواحدة منها تطرقوا لموضوع الحصانة. ولكن كيف ممكن لوزارة التربية والتعليم تبلور وتطور في هذا العام الدراسي ملف الحصانة النفسية للطواقم التربوية في ظل ملاحقات؟ في قبل عامين أقر قانون ملاحقة الطواقم التربوية، وإحنا كهيئة تمثيلية مع كافة الهيئات ومركز عدالة الحقوق تقدمنا التماس في هذا الموضوع. فقضية الملاحقات بعدها على الطاولة في حق منظومة التربية والتعليم لنا وأيضا في المجتمع الإسرائيلي.
6: نضف إلى ذلك كل ما يتعلق ربما بمنع من يتخرجوا من الجامعات الفلسطينية،
7: من المؤسسات الفلسطينية، وكمان في هذا الملف القانوني قدمنا التماس أيضا مع جمعية حقوقية، جمعية حقوق المواطن، في عدم تشغيلهم وأيضا التضييق عليهم. وفي ظل كل هاي القوننة وأيضا الممارسات، يعني كمان قبل القوانين في ممارسات تتم بحق

0: الطواقم والأهالي والطلاب وزرع الخوف وحالة الملاحقة. فأنا أتساءل كيف سيتم يعني تنفيذ هذا الأمر على المحور الأول اللي بادرت له وزارة التربية والتعليم، ولا هيك إحنا رح نسأل في هذا الموضوع؟ ولا
1: الوزارة تقول دكتورة سماح بأنها وفرت ما يكفي من موارد وطواقم نفسية استشارية، والمدارس معظم المدارس لا تعاني من شح في الموارد إن أرادت.
0: أول إشي هذا مش دقيق بتاتا، كان في نشر قبل أسبوع على مركز الأبحاث أدفا، ويدور الحديث عن كل 1500 طالب بحق لهم مستشار نفسي. هل هاد كفاية بعد 6-7 سنوات من حالات طوارئ مستمرة بشكل عام وثيقنا الفلسطيني بشكل خاص والإجرام المنظم والملاحقات بهويتنا الجمعية؟ هاي نمرة واحد. ونمرة اثنين، القضية لا نقدرش نخزلها في قضية ميزانيات. أنا حكيت على قضية السياسات وقضية الملاحقات وقضية مكانة المعلم، وعشان هيك إحنا دورنا هنا كهيئة تمثيلية ليس فقط المساعدة ونحن مستمرين ومستمرات، إنما أيضا في بلورة كمان مبادرات ميدانية في الحقل. في هذا العام كنا قد بادرنا ومستمرين فيها في قضية الحصانة النفسية، طورنا مرشد مهني مع إناس عودي حاج مختصة نفسية وباحثة في مدى الكرمل مع أدوات عملية، كنا في ويبنارات مستمرات في ورشات ميدانية، وكمان مقبلين لمؤتمر جامع. وقضية الحرية التعبير كذلك الأمر، المحامي عوني بنا
1: نعم هذا جيد نعم هذا جيد، ولكن أنا أتساءل وإياك في كل ما يتعلق بسد الفجوات. واضح بأن الطلاب يعني بعد جائحة وبعد
0: صحيح
1: حرب
0: في فوق التعليمي كبير
1: يعني بدون شك، فهناك في فجوة كبير جدا. أتساءلي وهناك في المدارس موارد كثيرة، كيف تضمنون أنتم كلجنة متابعة أن يتم فعلا العمل بشكل حقيقي داخل المدارس واستغلال هذه الموارد بالشكل الأنسب؟ لأنه في كثير من الأحيان يقولون الموارد موجودة، السؤال كيف تستثمر وكيف تستخدم.
0: بداية يعني هاي جملة الموارد موجودة وكيف تستخدم، يعني أنا مع مسائلتنا كمان كسلطات محلية وكمؤسسات تربوية مليون بالمية، وهدرنا كمان كهيئة تمثيلية وليس فقط مسائلة الجهة المنظمة، ولكن يدور الحديث كمان مرة على تذنيب الضحية بأي مفهوم. لما إحنا بنحكي بشهر 10 إحنا نقفل العام الأخير من الخطة الخمسية 550، وحتى الآن لم يتم نشر وتحديث لإلنا كجمهور كهيئات تمثيلية كسلطات محلية بشكل واضح، وإلكم كإعلام صورة الوضع ماذا بالفعل رصد، ماذا بالفعل نفذ، أو أكبر من ذلك ما هو الأثر التربوي. يعني نحكي على فاق التعليم صحيح وبقوله في ميزانيات، طب معيار التسرب الخفي اللي كنا قد طالبنا فيه مع بداية الخطة الخمسية لم يتم بلورته. لما نحكي شو يعني تسرب خفي، خلافا عن التسرب الجلي بنحكي عن طلاب ينتظموا في المدرسة ولكن لا يكونوا يعني مركزين بالحصة، ما بيكون في انتماء، ما بيقدموا امتحانات، وهاي يعني هون مربط الفرس. يعني بنحكي عن انزلاق لعالم الجريمة، عدم استيفائهم للمؤسسات الأكاديمية. فقضية رصد الملزميات مش
1: في معطيات عن نسبة التسرب الخفي في المجتمع العربي.
0: قدمنا طلب لتلقي معلومات كهيئة تمثيلية مع انه اسمنا مدرج في المؤسسات الناظمة التي مفروض تراقب التنفيذ، ولكن للأسف لم نتلقى المعلومات وما في معطاء. ومش بس هيك، كان في إقرار في طاولة مستديرة قبل عام مع لجنة الرئاسة ومركز مساواة وكل العاملين في السلك التعليمي، كان في إقرار واضح وصريح من قبل وزارة التربية والتعليم، لم نصل لبلورة هذا المؤشر. وهنا يعني هاد مربط الفرس. لما نحكي عن النقب يعني كان 1% مفروض الهدف الغاية المرجوة ضمن الخطة الخمسية لتقليص التسرب الجلي مش الخفي، النقب 2.71. فبقولوا في ميزانيات أوكي، بس المعايير يعني صارخة وحادة.
1: السؤال إذا واحد. أسهل أن نسائل المنظومة
0: من أن نسائل
1: أنفسنا، لأنه هناك يعني لا أقول بأنه هناك موارد كافية، ولكن هناك موارد وفي كثير منها لا يستخدم كما يجب.
0: مليون بالمية، وأنا معك في الصورة هي جدا مركبة، بس إحنا بالضبط هون دورنا كهيئة تمثيلية في تمكين القيادات التربوية، وعشان هيك موضوع مهنة عمل لجان الأهالي أيضا في مساءلة المؤسسات الناظمة وأيضا مؤسسات سلطاتنا المحلية وجهاتنا كمان في المجتمع الفلسطيني في الداخل. نحن على قدم وساق أيضا في هذا المضمار، كنا أيضا في مسجد الكروم مؤخرا، رح نكون بالمشهد، عم نكون في بلدات عربية، وصلنا 3 سنين بالشراكة مع لجنة الأهالي القطرية في هاي المساءلات. ولكن كمان مرة لما بدور الحديث اليوم كمان محاولة تحويل المدارس الابتدائية أيضا

0: لسلطاتنا المحلية في واقع اللي بيعانوا فيه سلطاتنا الأمرين في حالة إضعاف، في حالة اقتطاع ميزانيات. كنت اتطرقت بحديثك قبل شوي مع جسر الزرقاء من اقتطاع ميزانيات، من ملاحقات من جزء من رؤسائنا كمان في تهديدات بشكل مباشر مع حفظ أمن وأمان. أنا ما بقول ما بدنا نسائل، لا طبعا بدنا نسائل وبالشراكة مع لجان الأهالي، ولكن أصبع الاتهام هو بالأساس للجهات الناظمة، لأنه هناك محاولة تدق الأساسين بين لجان الأهالي والسلطات.
1: من يشكل عنوان
0: الأسهم بالمحل الصحيح؟
1: من يشكل عنوانا للطواقم المهددة؟ إحنا بنعرف أنه في كثير من الطواقم هددت أيضا بسبب ما يتعلق بالميزانيات واستثمار
0: منظومة جافن وضخ الميزانيات بدون ترشيد من الجهة الناظمة.
1: من عنوان هؤلاء الطواقم المهددة؟
0: حاليا هن في استباحة وبيكونوا هن بالشرطة ووزارة التربية والتعليم. أنا بقول يعني إحنا كمؤسسة تمثيلية صرنا أكم من سنة منطالب بمبادرة لوزارة التربية والتعليم، مع أنها مش هي المسؤولية بالأساس عن الإجرام المنظم، ولكن في تداعيات بحق منظومة التربية والتعليم لمدراء قسم تربية، كمان في جزء منهم مهددين، لطواقم تربوية وأيضا لطلاب. وطالبنا ببلورة برنامج مجدول زمنيا مع تحديد ميزانيات مع شراكة مع الهيئات التمثيلية، ولكن للأسف حتى الآن لم يتم بلورة هذا، لأنه هذا مش بالأولويات. الأولويات هي بأمور أخرى حسب وزارة التربية وتسييس المنظومة للأسف.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. دكتور سماح الخطيب أيوب، شكرا جزيلا لك، المدير العام للجنة متابعة قضايا التعليم، يعطيك العافية.
0: الله معك.
1: كل عام وأنت بخير، شكرا جزيلا لك.

0: فرفورة عالم رأي.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل.

0: شيكل 90 أجورا فقط. زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل 90 أجورا فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: يا فجينز يا فجينز أحسن لي يا فجينز.
4: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: عالشمس دائما.
9: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
10: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: نترك بدء السنة الدراسية، قد نعود إلى هذا المحور خلال وقت هذا البرنامج إذا ما جد جديد، وإذا ما كانت الأمور تحتاج ذلك بالتوازي مع بدء السنة الدراسية، الأمور الانتخابية بطبيعة الحال في زخم متزايد. هذه المرة لن نتحدث عن المنظومات الحزبية، إنما سنتحدث عن المنظومات الإلكترونية. سيدة ديما أسعد نقول صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الخير،
0: سنة
1: موفقة
0: وآمنة
1: إن شاء الله للجميع.
0: للمنظومات الذكاء الاصطناعي، مركزة سد الفجوات في اتحاد الانترنت، الفجوات الرقمية بطبيعة الحال. قرأت معطى قبل عدة أيام أن ربع المصوتين سيستعينون بالذكاء الاصطناعي لتحديد إلى أي قائمة سيصوتون.
1: صحيح، هذا المعطى من استطلاع أخير اللي نشرناه، اللي أرجى أنه 25% من المواطنين هيك بفكروا أنه راح يتساعدوا بأدوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي، زي جيميناي، عشان ياخذوا قرار. وبحبها أقول معطى شوية اللي هو شوية يمكن أخذنا شريحة للمجتمع العربي، اللي المعطى أرجى أنه تقريبا 40% جاوبوا هذا الجواب. فطبعا هاي معطيات اللي هي مقلقة، وإحنا دائما نحكي باتحاد الإنترنت على التهديدات الرقمية، وبالذات في الانتخابات، على المعلومات الكاذبة، المعلومات المضللة، على المحتوى اللي بتم إنشاؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي وتزييف مصادر وحسابات مزيفة. بس هالمرة إحنا كمان نحكي عن كيف نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي عشان تساعدني إذا بدي أخذ قرار، أو كيف يستعملها الناس قبل اتخاذ القرار. لاحظنا إنه هاي كمان موضوع بحد ذاته لازم الحديث

0: حتى مصادر مش موجودة. يعني مش دايما الجواب اللي بناخده من منصات الذكاء الاصطناعي هو جواب دقيق وصحيح. فهاي الشغلة مهم نحكي عنها. وعلى خلفية هاي المعطيات وخلفية الاستطلاع اللي عملناه، احنا كمان نشرنا دليل بموقع اتحاد الانترنت، دليل للانتخابات لكيف الواحد يستعمل منصات اللي نسميها الدردشه مع الذكاء الاصطناعي، كيف يقدر يستعملها بشكل اللي هو شكل ذكي. يعني بالنهايه احنا بنستعملها بشكل يومي، ونسال اسئله زي ما حكيت، كمان اسئله هي امراض شخصيه، امراض نستعين عشان نرتب رحله او سفره، وابد في مواضيع اللي اكثر حساسه. فاول شيء مهم نتذكر انه المنصه هي مش صديق، يعني هي مش انسان، والتواصل معها زي ما حكيت هو بالآخر بالنهاية هدفها إنها تخليني موجودة على المنصة أكثر وأكثر. فأحد النصائح اللي احنا بنعطيها يعني نعرف كيف كمان نسأل، يعني محل ما هقولها قولي لي لمين بتفكر، أو حسب المعلومات اللي عندك عني لمين بتفكر لازم أصوت، لا تعي نحكي أكثر، قارن بين مواقف الأحزاب المختلفة على القضية إكس، استخدم مصادر حديثة أو إشي أو بهذا المفهوم، أو مثلا ممكن أسأل إيش
1: على فكرة حتى حديث اليوم بطل أمر مفهوم ضمن، خاصة بعد ما سمعنا قبل عدة أيام عن مركز أبحاث وهمي إسرائيلي تمت إقامته من قبل الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، عشان هيك إحنا كمان بنقول أوكي، بعد ما نسأل هاي الأسئلة بعد ما وصلنا جواب مهم، إحنا كمان ما نأخذ الجواب كمفهوم ضمن، نبحث المصادر، هل المصادر هي موجودة، مين نشرها، إيش السياق تبعها، هل فيها إشي اللي هو ممكن يكون معلومات اللي هي مش صحيحة، معلومات مضللة، حسابات اللي ممكن نقول مش حقيقية لنشرت. يعني نبحث الشغلات لأدق التفاصيل.
1: عندكم معلومات عن خطط تضليلية قد تكون ربما قيد الإنشاء والإنتاج؟
0: لما احنا سألنا سؤال اللي هو يعني سألنا الجمهور قديش صدفوا معلومات مضللة وأخبارات أو أخبار مزيفة، 70% من أكثر من 70% من الجمهور قالوا أنه صادفوا هالمعلومات المضللة. فإحنا يعني نعرف أنه إذا كان قبل بأكم من سنة ممكن الواحد ينشر معلومات مضللة وينشرها بشكل سريع، اليوم عن طريق الذكاء الاصطناعي في إمكانية أنه الواحد يعملها بطريقة أسرع وتبين كمان حقيقية. يعني كمان وصلنا أنه 48% قريب 50% صادفوا استخدام أدوات ذكاء اصطناعي حتى يشوه سمعة شخص آخر. فالأدوات موجودة وللأسف إنها متاحة، كمان للأسف إنها سريعة وسهل المستخدم يعمل فيها محتوى اللي هو ممكن يكون مضلل ويسيء ومسيء. فإذا في خطط موجودة طبعا، يعني بتخيل إحنا عم نصادفها و70% صادفوا، أنا متأكدة إنه في أكتر من 70% صادفوا. يعني بالنهاية في كثير معلومات مضللة اللي احنا مش عم نشوفها واحنا مش عارفين مضللة كمان.
1: برامج الذكاء الاصطناعي او الشركات، اذا كان جوجل او اوبن اي اي او شركات اخرى، لاي مدى تراقب فعلا حقيقة المنتج، حقيقة المعرفة اللي تستند عليها هذه المنظومات، أن لا تكون مزيفة، أن لا تكون ربما يعني مبتكرة بدون أساس؟
0: ما في، يعني بالنهاية هدفها إنها تخلي زي ما حكيت المستخدم موجود على المنصة، فهدفها كمان تعطي طبعا هاي المنصات هاي الشركات هدفها إنها ما تعطي المعلومات اللي هي مغلوطة. بس للأسف بالآخر هاي ماكينة اللي عم تتمرن كل وقت، وهي كمان الماكينة مش بس تتمرن، هي كمان الماكينة عم تأخذ المعلومات من الشبكة بشكل عام. فلما الشبكة فيها كم يعني فائق من المعلومات اللي جزء كبير منها مش حقيقي، فللأسف موجود كمان على هاي المنصات. بالنهاية هدف هاي الشركات طبعا هي كمان انك تعطي يعني صحة المستخدمين، هي ما هدفها الأساسي انها تغل يعني تعطي معلومات اللي مضللة. بس للأسف هذا موجود كمان بشبكات التواصل الاجتماعي، موجود كمان بشبكات بمنصات الذكاء الاصطناعي. يعني هاي صعب بالنهاية، يعني بحاولوا انه يكون في نوع من حد او تعليم هاي المعلومات ممكن تكون مش حقيقية بس هي موجودة للأسف.
1: يعني بس هالمنظومة مثلا ما بتنبهني انه هاي المعلومة مستندة لمصدر فجأة يعني فجأة جديد او

0: انه هو ممكن يكون مسند لمصدري معين. انت لازم علينا احنا بالاخر احنا كاشخاص نستعمل ال بدي اقول منطق السليم تبعنا ونبحث احنا اذا المصدر هو حقيقي مش حقيقي، مين عامله، من وين، من اي موقع. يعني بالاخر احنا بنفعش نتكل نحط كل المعلومات تبعتنا على الماكينه وعلى الذكاء الاصطناعي وننسى بالاخر احنا في عنا ايش اللي هو منطق السليم. هو بالاخر اهم هاي اهم اداه اللي فيها احنا مفروض نعرف اول ايش، نوقف نسال نبحث نقارن مصادر. يعني بالنهايه ان كان منصات الذكاء الاصطناعي وان كان الشبكه وان كان جوجل وان كان كل منصات التواصل الاجتماعي فيها المعلومات بس عم بتزيد وعم بتزيد. اللي بحاوله بالنهاية هدفنا إنه يكون في منصة آمنة تعطي بالنهاية كمان معلومات اللي هي أكثر حقيقية، بس بالآخر المسؤولية علينا إحنا كمان كأفراد إنه نستعمل منطقنا ونفحص ونقارن المصادر.
1: عمليا الشك هو الطريق لليقين يعني في هذه في هذه المرحلة. سيدي ما أسعد نقول شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك مسؤولة مشروع سد الفجوات الرقمية اتحاد الإنترنت. الاستعانة ولكن بحذر وبتأكد. نتحول إلى ما يحدث في الضفة الغربية والاعتداءات المستمرة، هذه المرة قرية بزاريا. أستاذ رياض حسين أبو رمزي صباح الخير، رئيس المجلس القروي في بزاريا، يعطيك العافية. هذه المرة الاعتداءات عليكم أنتم.
2: نعم صحيح.
1: ماذا حصل أستاذ رياض؟
2: في حوالي الساعة 3 صباحا قاموا بحرق الطابق الأرضي في المسجد حيث يوجد في أثاث مستعمل المسجد. مع العلم أن هذا الطابق كانت تسكنه عائلة من النازحين مخيم طول كرم سابقا. ربنا قدر ولطف أنهم غادروا السكن قبل حوالي شهر، كانوا موجودين بالسكن. وقام الأهل المجاورين عن المسجد لما صحبوا الاتصال على الدفاع المدني في بلدة عنيف وتم إخماد الحريق، من طرفهم مشكورين.
1: يعني تعال هيك نوضح هيك الإحداثيات الجغرافية، أنتم موجودين وين؟
2: إحنا موجودين في وسط البلد، يعني خلينا نحكي الجهة الغربية من وسط البلد، قريب على وسط البلد.
1: قريب على وسط البلد. الآن
2: على شارع الرئيس اللي بمر طول كرم الجنين.
1: نعم. حواليك أي مناطق، أي مستوطنات أيضا؟
2: في مستوطنات حومش قريبة من مستوطنة النابشة في شمران.
1: نعم. حدا لاحظ دخول مستوطنين للمنطقة قبل ما انتبهتوا أو قبل ما اكتشفتوا الحريق؟
2: لا ما حدا لاحظ، لأنه شاهر رئيسي عنا تقدر تقول، يعني السير ما بوقف فيه، بضل شغال طول الليل النهار.
1: نعم. تعرضتوا لاعتداءات من قبل أستاذ رياض؟
2: نعم صحيح، حوالي 5 اعتداءات قبل. كان هناك حرق سيارات، حوالي 5 سيارات، حرق كراج ميكانيك ومناشر، حرق مستودع أدوات صحية.
1: والناس بطبيعة الحال في حالة ترقب، لأنه يعني بعد 5 اعتداءات دائما في تساؤل، يعني لا سمح الله وين تبدأ يكون الاعتداء اللي بعده؟
2: إشي أكيد دائما الناس ترقب وحذر.
1: نعم. حجم الضرر أستاذ رياض؟
2: حجم الضرر يعني ربنا لطفه سطر لما طلع الطابق العشاش المصلى الرئيسي، اللي هو عبارة عن مخازن تحت للأثاث المستعمل، في كتب، في مكتبة صغيرة، حرك الأرضية، شبابيك، الجدران اللي برا جدران حجر، كلها صارت عصواد.
1: في توثيق لأي مجموعات غريبة دخلت البلد؟ يعني ما بعرف إذا في عندكم كاميرات في المنطقة وثقت.
2: توثيق هو الشعارات اللي خطوها موجود، الصور اللي كتبوها، والحدث نفسه موجود، الحركة موجود، كل شيء. نحن بنحاول نشوف كاميرات بالشارع من هنا هيك نفتش من الصبح.
1: نعم. يعني ما بتعرفوا يعني كم شخص دخل؟ يعني
2: الأشخاص اللي دخلوا، الجيران اللي سحبوا عليهم، اللي كانوا في جيران بكل ثلاث، في إشي بكل 5،
1: بين 3 إلى 5.
2: بين 3 إلى 5. نعم صحيح.
1: وحكوا إذا كانوا مثلا ملثمين أو مع وجوه مكشوفة؟
2: لا، كانوا ملثمين مع حامين عصي.
1: نعم. عادة طب الخطوة الجاي يعني في مسألة الترميم، ترميم الأضرار.
2: نعم صحيح.
1: مين رح يرمم؟ كيف؟
2: من هذا بنرمم؟ احنا بنرمم البلد، بنرمم يعني

0: السكان نفسهم، مجلس القرى والسكان.
1: ما في أي طرف خارجي ممكن يساعد في الترميم؟
0: والله ما بحثنا لسه، يعني ما بحثنا. البلد عادة بتكون بحالة، يعني بتكون هي بتترمم، هي اللي بتشتغل.
1: نعم، قديش سكان البلد أخ رياض؟
0: نحن دل 4000 نسمة.
1: 4000 نسمة، وبأي ساعة حصل الاعتداء على وجه التحديد؟
0: الساعة 3 الصبح، 3 وربع.
1: ما في مجموعات اللي بتسهر لحماية البلد يعني تحسبا من اعتداءات؟
0: في مجموعات، في، بس مش تعرف، مش دائما بتواجدوا، بتنكروا محل لمحل.
1: مجموعات
0: بعدين ما بتقدر تضبط. انت عندنا هيك شارع رئيسي، سيارات اسرائيلية، سيارات ضفة، وبربط بين نابلس وجنين طول كرم بالشارع، بربط كل المحافظات، تعرف الاغلاقات، يعني بيشرب بيسكر بيفتح الحاجز اللي على العنب، بتحول الناس من هذا الحاجز، ما بتعرف، سيارات كثير لانه شارع رئيسي.
1: بطبيعة الحال امكانية الوصول للجنا شبه مستحيل.
0: لا مش اكيد، زي البقية يعني.
1: هذه صورة الحال، نحن نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل. أستاذ رياض شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. رئيس المجلس القروي في بازاريا بعد الاعتداء على الطابق السفلي من المسجد هناك وحرق محتوياته، استمعتم، أدوات، أثاث مستخدم وأمور أخرى تم حرقها، النيران لم تصل إلى الجزء العلوي وقام السكان بإخماد النيران.

نحن للتو نصل إلى نهاية ساعة أولى من هذا العدد، العدد الثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. عدد بطبيعة الحال خصص جزء كبير منه لأمور التربية والتعليم. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شلاطة، إعلانات أخبار ونعود.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
2: يافا جينز.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
9: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: عالشمس دائما.
11: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال عضو الكنيسة السابق يوآف سيجالوفيتش الذي أعلن انضمامه إلى القائمة الموحدة لخوض انتخابات الكنيسة إنه سيتابع الملفات التي تقض مضاجع المجتمع العربي أبرزها ملف العنف والجريمة. وأكد سيجالوفيتش في حديث لإذاعة الشمس أن قراره بالانضمام إلى القائمة العربية الموحدة جاء بعد تفكير عميق وينبع من إيمانه بأن لليهود والعرب في إسرائيل مستقبلا مشتركا رغم الانقسامات السياسية والتاريخية العميقة. في السياق، قال نائب منصور عباس في حديث لإذاعة الشمس إنه يؤمن بالشراكة والتأثير خاصة مع شخص عرف بمهنيته العالية في مكافحة العنف والجريمة. وأكد عباس أن خطوة الشراكة مع سيجالوفيتش تأتي كأفضل رد عملي على ظاهرة العنصرية والفاشية تجاه المواطنين العرب. افتتح صباح اليوم العام الدراسي الجديد في المدارس ورياض الأطفال في البلاد بعودة أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في جهاز التعليم العربي بما يشمل المجتمعين البدوي والدرزي أكثر من 500,000 طالب وطالبة كما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم. انتظمت دراسة اليوم في مدارس القرى غير المعترف بها في النقب بعد التوصل إلى تفاهمات حالت دون تنفيذ الإضراب الذي لوح به أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي واحة الصحراء. وقال محمد أبو القرنات من لجنة أولياء الأمور في حديث لإذاعة الشمس إن التفاهمات التي تم التوصل إليها أسهمت في استمرار الدراسة وانتظامها، مشيرا إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة. تشهد مدارس القدس الشرقية إضرابا شاملا وتعليقا للدراسة في كافة مدارس المدينة. وأوضح مدير مدرسة المطران في القدس السيد ريتشارد الزنانيري في حديث لإذاعة الشمس أن الإضراب يأتي احتجاجا على محاولات السلطات الإسرائيلية المستمرة لفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية وأسرلة التعليم في القدس. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين بينهم ابن عم في العشرينيات من العمر من الرملة واللد وامرأة من يافا بشبهة تنفيذ سلسلة عمليات سطو عنيفة استهدفت عمال توصيل. وبحسب لائحة الاتهام، كانت المشتبهة تطلب إرساليات بأسماء وعناوين وهمية وتبلغ المشتبهين الآخرين بموعد ومكان وصول عامل التوصيل ليقوم بانتظاره ملثمين والاعتداء عليه وسرقة الأموال والممتلكات والإرساليات. أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بازاريا شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بين المستوطنين خط شعارات عنصرية ومعادية على جدران المسجد عقب فشلهم في خلع أبوابه. بدورها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الذي وصفته بالإجرامي، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لدور العبادة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا.

بشكل عام يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمية، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: איזה בעיה. ישראל גם שנים השליחה ביוב, בוצה של ביוב לים. זאת אומרת, אנחנו עסקנו בזה לפני מספר שנים, אבל כן, זה בעיה גדולה שצריך לטפל בה, גם הזיהום של הביוב מעזה. אני מקווה שהיא תיפטר בעתיד.
1: הביוב מעזה לא מגיע למתקני ההתפלה?
0: לא. אין כזאת בעיה, אבל הוא כן יכול באמת לגרום לפריחה של אצות מוגברת ולסיכון למתקני ההתפלה. יש סיכון כזה, אבל כרגע האירוע הנוכחי
1: ומצרים.
0: ככל הנראה, לא היה בגלל זה, אני אסייג ואומר שבאמת בודקים את זה, לוקח זמן להבין לחלוטין אירוע כזה, מאיפה בדיוק המקור.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב. פרופסור עודד ניר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: יום טוב, חוקר מים. مخونز دي بوكر. إذن استمعتم، تعطلت مراكز تكرير المياه وتحلية مياه البحر التي نعتمد عليها أكثر من 70% أو 80% من المياه التي نستخدمها، هي مياه محلاة، مياه مكررة تعتمد على الضغط الأسموزي ومن خلال أغشية دقيقة بسبب أو بقايا طحالب أو إزهار طحالب وتطور طحالب جزيئية. عمليا تم تعطيل أو عكرت المياه التي تصل إلى مصانع التكرير، وهذا أدى في نهاية المطاف إلى شلل وتعطيل هذه المراكز التكرير. لو وصلت هذه الطحالب وهذه المياه العكرة إلى مراكز أو مصانع التحرير لكان أدى إلى ضرر قد يستمر أسابيع أو حتى أشهر وبأثمان اقتصادية باهظة. لهذا قرروا إيقاف عمل مراكز تحلية المياه. هناك ترجيح بأنه سبب أو هذه الطحالب الجزيئية قد وصلت من الدلتا في مصر بسبب ظروف المناخ وبسبب ارتفاع درجات الحرارة والجو العاصف. تساءلت إذا ما كان يمكن، ويقول أحيانا مياه المجاري قد تؤدي إلى زيادة إزهار وتكاثر هذه الطحالب ومن ثم تعكير المياه، وهناك فحص الآن لمصدر التلوث الذي حصل ومصدر هذه الطحالب الجزيئية. على الأرجح أن مصدرها هو مصر وليس مياه المجاري التي تصل أو تخرج من غزة نحو البحر. يقول أيضا إسرائيل في فترة ما قامت بإلقاء فضلات من مياه المجاري المركزة إلى عمق البحر، وهذا أيضا قد يؤدي إلى تكاثر مفرط لهذه الطحالب الجزيئية، وقد يؤدي أيضا إلى ضرر في مراكز تحلية المياه.

0: كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
1: آرا.
0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
7: يافا جينز.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق.

0: تورين وحتى منحات مالحة. ينطلق وكل محطة إنجاز من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
4: عالشمس دائماً.

0: من الحال البيئي ومراكز تحلية المياه التي تعطلت وبعضها لا يزال معطل حتى الآن، والحديث أيضا عن مخزون المياه الذي يمكن أن يستخدم في حالات الطوارئ. يقول الآن توصيات من يعمل في جهاز المياه هو عدم استخدام المصادر الطبيعية، وبينما يتم استخدام فقط مياه محلاة، يعني تحسبا لحالة من الطوارئ قد تحدث وقد تتعطل هذه المراكز لأسابيع أو لأشهر، عندئذ يجب الاستعانة بالمصادر الطبيعية. إذا الحال الاقتصادي الآن، أستاذ عبد القادر مرعي صباح الخير.
1: محنوش في
0: الحال، يعطيك العافية، الخبير في شأن الاقتصادي أستاذ عبد القادر. كلنا ننتظر أن تنجح مساعي سموتريتش في خفض سعر الوقود.
1: صحيح، الوقت الحالي سعر لتر البنزين وصل 8.52، في محاولات من سموتريتش يحاول ينزل البلوح اللي احنا نسميه حتى يخفض سعر النفط، سعر البنزين في الدولة. طبعا الشيء بالآخر هي عمليا بنكون سياسة انتخابات، لأن شفناه قبل بأكثر من مرة بكون في ارتفاع. إسا المحاولات ممكن تكون في الأسبوع القريب يكون في جواب عليها، لكن لا كيف بين إسا حتى الوقت الحالي إنه مش راح يقدر ينجح، لأنه في بوزارة المالية في كثير اللي بعارضوا هاي الفكرة، لأنه عمليا بالصورة هاي راح يضطروا يكون في ارتفاع في مصروفات الدولة. نستنى نشوف شو بصير،
0: بالإضافة إلى الجانب القانوني، لأنه قبل الانتخابات هناك من ينظر إليها وكأنها نوع من الرشوة الانتخابية.
1: صحيح، عمليا قبل الانتخابات هاي محاولات ممكن تكون من سموتريتش حتى يحاول يرفع من نسبة التصويت له، لكن عدا عن كيف حكيت وزارة المالية، وأن عمليا الناس اللي هناك مسؤولين برضو في مشكلة قانونية في الموضوع. بس طبعا احنا يعني الاهم بالموضوع هو ارتفاع سعر النفط في العالم، لانه احنا عمليا بعدنا منعيش في فترة صعبة جدا. هرمز برضو لسه بعد في له تأثير كثير كبير على موضوع النفط في العالم، شفنا الدول النفط برتفع كمان مرة لفوق 90 دولار، هذا له تأثير كبير مش بس على سعر النفط، على سعر كل السلعات، لانه بالاخر السيارة اللي بتوصل البضاعة هي برضو بدها نفط، فبنشوف ممكن نشوف في ارتفاع في كل السلع، على الرغم ان احنا شفنا مؤشر الجدول المعيشي في الشهر الاخير كان منضبط، عم نقول جوا الهدف، لكن محرك

0: شوبسي اللي قدام.
1: لا لو هنا سؤال لصاحب القادر، لأي مدى فعلا يعني 16 أجولة الأجورة اللي ارتفعت هذا الشهر أو يعني مع بداية هذا الشهر هي فعلا سبب حقيقي يؤثر على كل تكاليف الإنتاج والتوزيع، أم أنها حجة سيستخدمها الموزعون والمنتجون لرفع الأسعار؟
0: لا هي بالآخر احنا ما نطلع عليها بصورة هاي، صحيح ممكن يكون 16 أجورة، لكن بالآخر في سلسلة اللي هي عمليا كيف انت حكيت إسا، في سلسلة تجار، في سلسلة سيارات الشحن اللي بتمر في البضاعة من محل لمحل. عاد عن ذلك احنا مش شايفين بس في المستوى الحالي في المحل، في محليا ارتفاع في سعر النفط أو سعر لتر البنزين، ارتفاع وارتفاع عالمي، يعني السفينة اللي بتمرق البضاعة من محل لمحل تكاليفها بتزيد. فكل الموضوع العالمي، موضوع صدمة النفط أو صدمة الطاقة اللي احنا عايشين فيها، موضوع الهرمز اللي له تأثير كثير كبير على العالم كلياته، ما بيأثر بس بشكل لا شك تأثير بشكل مباشر على النفط، على سعر النفط، لكن سعر النفط بيأثر على كل السلع اللي ممكن نفكر فيها، لأنه بالآخر هاي السلع بدها توصل من محل لمحل، بدها تحملها على سيارة أو بدها تحملها على سفينة. ارتفاع 9% بالنفط في الأسابيع الأخيرة كتير عالي، واحد اثنين لسه بعد مش شايفين كيف إيش ممكن ينتهي. يعني في الوقت اللي كان مضيق هرمز بمرق عن طريقه خمس نفط العالم، اليوم نزل من اثنين تقريبا لخمسة مليون برميل في النهار، اللي هو عمليا أقل بكثير مش ممكن كان يكون قبل.
1: السؤال، هذا السبب الآن هل قد يؤثر على قرار بنك إسرائيل اليوم بشأن نسبة الفائدة؟ المفروض أن القرار يصدر اليوم، قبل ارتفاع سعر الوقود كان في حديث أنه على الأقل 0.25% خفض فائدة سيكون.
0: التأثير مش بس على موضوع النفط وعلى موضوع المحلي، احنا بشكل عام بنك إسرائيل بقى من أهم الأمور بقضى على الطاولة هو موضوع جدول غلاء المعيشة. شفنا في شهر 7 كان ارتفاع 0.3 وبوتيرة سنوية 1.5% اللي عمليا جوا الهدف، توقعات كان أو بنك إسرائيل يمكن يعيش لحد 3%، لكن شفنا تأثير أو تغيير في البنك الفيدرالي الأمريكي اللي ممكن يكون تأثير على بنك إسرائيل. هناك بيحكوا ممكن يكون في ارتفاع بالفائدة، ارتفاع في الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي راح يؤدي إلى نوع من المخاوف عند بنك إسرائيل، هل ينزل الفائدة اليوم ولا يستنى يشوف شو بده يصير بشهر 9 في أمريكا. يعني عمليا خفض الفائده هون ورفع الفائده غاد ايش مش منيح في نهايه المطاف، لانه اذا كانت فتحه الفجوه ما بين الفائده على الدولار والفائده على الشيكل راح تاثر تاثير سلبي،
1: مع انه الظروف الاقتصاديه في اسرائيل تسمح بخفض الفائده. يعني حتى الان جدول غلاء المعيشه يعني ضمن الاطار المسموح، حتى يعني بالجزء الاسفل من الاطار صحيح. المسموح
0: نعم، يعني بنحكي على 1.5% بوتيره سنويه مقابل انه الإطار بتحكي على حد 3%، احنا موجودين جوا
1: حتى مستوى العجز الإطار. حتى مستوى العجز في ميزان المدفوعات الإسرائيلي أيضا نسبيا أقل مما كانوا يتخيلون.
0: لا شك إنه كان في انخفاض، إنه كان في ارتفاع في مدخولات الدولة بالأخص الموضوع برضو الضرائب، لكن بتظل إسا نشوف كيف ممكن يكون تأثير البنك الفيدرالي الأمريكي على سياسة البنك الإسرائيلي، لأنه بالآخر اللي احنا قرية واحدة. تأثير إذا كان في رفع للفائدة، وكنا شفنا آخر لقاء كان مع محافظ البنك المركزي الفيدرالي انه بيحكي انه موضوع ارتفاع المؤشر الجدول غلاء المعيشي بسبب ارتفاع سعر الطاقه في العالم ممكن يوصلوا لوضع انه يرفع الفائده في امريكا. رفع الفائده في امريكا مقابل خفض الفائده هون ممكن ياثر لنزول او تعقيد طلوع بالدولار بشكل سريع جدا، اللي البنك الصيني ما بحبش هاي التغييرات السريعه. فبدنا نستنى نشوف، ممكن يكون في اليوم 0.25% وممكن يشوف انه يعملها يخليها بدون تغيير.
1: يعني الجميع ينتظر على الاقل 0.25% من باب انه يعني وكانه بنك اسرائيل وعد بعده دفعات من خفض الفائده.
0: المؤشرات ممتازه الاقتصاديه كيف حكيت، موضوع جدول المعيشه، موضوع الانخفاض في العجز المالي او تنقول التحكم في العجز المالي، لا شك انه شيء بيعطي نوع من الهدوء والراحة عند بنك إسرائيل إنه يجي يخفض الفائدة، لأنه هيك الوضع بيحتاج.
1: والبنك أيضا يريد أن يحرك كل قضية السكن.
0: شفنا قضية السكن لها تأثير سلبي، كان في نوع من التباطؤ في موضوع السكن، فلا شك إنه خفض الفائدة ممكن أدي لتحريك موضوع السكن، لكن في الوقت الحالي بتخيل أكثر تأثيره تأثير خارجي مش تأثير له داخلي.
1: في ضغط على محافظ بنك إسرائيل، يعني في حال مثلا نجح وزير المالية في خفض سعر الوقود قد يكون هناك ضغط ربما لخفض نسبة

0: الفائدة على الأقل قبل الانتخابات؟
1: ممكن، لكن الانتخابات قريبة كثير، لكن لا شك أنه سياسة البنك الإسرائيلي في الوقت الحالي هي خفض الفائدة على المدى البعيد. قديش وبأي وتيرة لسه بعد ساعة بنعرف، لكن ممكن اليوم نشوف في كيف حكيت خفض لربع في المية أو على الأقل ما يغيرهاش. في ضغوطات على بنك إسرائيل خاصة أنه جينا على انتخابات، أنه خفض الفائدة. عدا عن ذلك الوضع الاقتصادي كثير مريح حتى يعمل هاي العملية. بدنا نشوف كيف بده يتصرف.
0: لو
1: كيف مبين السارة؟
0: لو أردت لو طلبت منك أن تراهن، هل
1: بتخيل بسبب موضوع البنك الفيدرالي الأمريكي ممكن نشوف إنه ما يغيرش كثير، إمكانية خفض الفائدة لربع قائمة، لكن في الوقت الحالي بتخيل أكثر التأثير وتأثير خارجي.
0: يعني أنا أسمع لسان حال المستمعين يتمنون خفض الفائدة.
1: لا شك الإشي مفروض يكون طبيعي في طبيعة الحال، وضع الحال اللي موجودين فيه في لازم يكون في خفض الفائدة. السؤال قديش وقت
0: ومتى
1: وكم من مرة.
0: سعد القادر أشكرك على هذا الحديث، ونتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل اقتصاديا أيضا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: جزيلا أستاذ عبد القادر مرعي. في ظل محاولة سموتريتش خفض سعر الوقود من خلال تخفيض ضريبة البلو، وهذا أمر الآن يواجه عثرات قانونية، مع أنه ليبرمان قام بهذه الخطوة في مرحلة ما عندما كان وزيرا للمالية، وكان هذا قريبا من الانتخابات، مش بهذا القرب، ولكن يعني لاحظنا هذا الأمر، هذه ليست المرة الأولى. نتمنى على الأقل لسعر الوقود أن ينخفض بغض النظر.

إذن يوم جديد مع الواقع الاقتصادي. اليوم ننتظر مساء هذا اليوم أو بعد ظهر هذا اليوم قرار محافظ بنك إسرائيل بشأن نسبة الفائدة، الاحتمالات أن يبقيها على حالها أو خفضها بنسبة ضئيلة ربع آخر، يعني ربع آخر بالمئة. الكثير من الاقتصاديين يراهنون على الربع بالمئة، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتصريحات المحافظ البنك الأمريكي هناك من يشكك في ذلك ويقول المحافظ حذر وقد ينتظر ليرى ماذا سيفعل المحافظ الأمريكي.

0: زميلي انس شقور، صباح الخير.
1: صباح الورد، اهلا بيك.
0: يعطيك العافيه. اعمل حسابك والريادي في عالم التكنولوجيا. الشركات الحوسبه الكبرى تحذر من هجمات مصدرها او من يقوم بها الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح، وفيها مفارقه، يعني اذا واحد بيطلع عليها مفارقه جدا ظاهره، انه يعني الشركات اللي بتطور هاي التقنيات وبتطور كل منظومات الذكاء الاصطناعي بتحذر من انه الذكاء الاصطناعي مش بس ممكن يزيد من ما يسمى الهجمات السيبرانية، بس ممكن كمان يغير زي ما نطلع عليها اقتصادها بالكامل، بمعنى يعني مخاطر كبيرة، اقل تكلفة، اكثر انتشار، اسرع تطور. فلأول واحدة مفارقة، ولكن أنا أعتبرها نوع من نضج يمكن للشركات اللي عارفة شو عم بتطور، عارفة شو الإمكانيات، عارفة شو الفوائد اللي ممكن نجنيها من الذكاء الاصطناعي، ولكن بنفس الوقت واعي لهاي المخاطر، وعم تدعو عمليا كل أصحاب الشأن، يعني بما فيها الشركات بما فيها يعني قطاعات حكومية يمكن وتشريعية، وضع قيود.
0: هم يقولون بأن هجمة سيبرانية ربما كانت تحتاج إلى طاقم كبير.

0: وإلى ربما أسابيع من التخطيط والتطوير والتنفيذ. قد يكفي يعني شاب مع حاسوب مع قدرات كبيرة جدا من خلال الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يقوم بهجمة سيبرانية ضخمة.
1: صحيح، احنا بنحكي عن شاب زي ما انت تفضلت مع حاسوب، ولكن بدل مع وكيل واحد يعني وكأن موظف رقمي واحد مع 100 موظف رقمي أو 1000 موظف رقمي اللي بيعرفوا يشتغلوا وكأنه يعني بشكل مؤتمت وشكل ذكي عنه، وعمليا ساعتها الهجمة بتتطلب أقل موارد على المستوى الشخصي، يمكن أقل موارد على مستوى حاسوب، ولكن بشغل منظومات ذكاء اصطناعي اللي متوفر اليوم وقدرات وكفاءات اللي بالآخر بتتيح له اللي كان بده بالآخر فريق جدا كبير. طب موارد جدا نسبيا أقل من ما تعودنا عليه لحد اليوم.
0: هذا قد يهدد الكثير من المرافق الحياتية، كهرباء، مياه، مصار، يعني نحن نتحدث عن هجمات قد تؤدي إلى أضرار كبيرة بمرافق حياتية ذات أهمية.
1: صحيح، والحديث بطل عن هجمات سيبرانية اللي بتمس بمنظومات محوسبة عادية أو اللي إلها علاقة بالتقنية مباشرة، إنما زي ما أنت تفضلت بكل مرافق الحياة، بكل القطاعات الصحية، أسواق مالية، شركات تأمين، سلاسل توريد، خدمات حكومية إلى آخره. وهذا بيعكس إدراك الشركات نفسها اللي بتطور هاي المنظومات لحجم المخاطر القادمة. احنا بنحكي عن أكبر شركات انت تفضلت هي برضو مايكروسوفت وجوجل أوبن إي آي وغيره وأنتروبيك. والرسالة هون انه يعني يمكن يعني او يمكن من هون نبعث الدعوة انه المخاطر اصبحت تتجاوز قدرة اي شركة منفردة على احتوائها.
0: السؤال، انا يعني عادة اشكك في النوايا الحسنة لهذه الشركات واتساءل اذا كان لهذه الشركات نوايا اخرى دفيني، مثلا قد تقول طيب مصدر الخطر قد يكون ايضا مصدر الحماية، تعالوا ادفعوا اشتروا هاي المنظومات او منظومات اقوى لحمايتكم.
1: هي للعملة هاي في جانبين، اول اشي الشركات اللي بتطور هاي المنظومات تم اتهامها بالسنوات الأخيرة إنه جزء من هذا التضخيم والتهويل يعني له هدف اللي هو الترهيب، يعني بمعنى جزء من تسريع عملية تبني الذكاء الاصطناعي، فبتعرف نعمل ضجة هاي فيها يعني التهويل اللي بدعي للترهيب. أنا يعني زيك بشكك بنوايا مرات الشركات، ويعني ممكن أطلع على هذا الجانب، ولكن الجانب الآخر هو فعلا يعني الشركات اللي بتعرف تطور هاي التقنيات بالآخر كمان عندها قدرة على توفير يعني بعض الحماية، فاحنا عارفين إن هي كيانات اقتصادية تجارية ربحية، وهذا يعني هاي النوايا مش نوايا مبطنة، هاي نوايا معلنة إنه هن علنا شركات ربحية، فمن الممكن. ولكن احنا عم نحكي بنفس الوقت ليش أنا اعتبرت نوع من النضج مصطفى، لأنها جاي بمرحلة إنه الإشي بلش يتسارع، صارت زي كرة ثلجية يعني بتتراكم وبتتسارع بشكل كبير، وفعلا بعتقد إنه إحنا بمرحلة اللي ممكن هذا الإشي يتجاوز قدرة شركة واحدة.
0: السؤال، هل سنلحظ مثلا ذكاء اصطناعي يهاجم وذكاء اصطناعي يدافع؟
1: بلا شك، يعني هذا جزء لا يتجزأ منها، إنه الذكاء الاصطناعي بدخل بكل المجالات، وبدي يكون برضو بالجانب تبع الهجوم، ما يسمى الأوفنسيف بالإنجليزية، والجانب اللي هو الدفاع اللي هو الديفنسيف، برضو ضمن منظومات أمنية وعسكرية، ولكن كمان ضمن منظومات عادية. فإحنا اتطرقنا بالبداية لفكرة إنه ممكن يكون شاب مثلا مع كفاءة مع حاسوب ويبني منظومات أو يشغل وكلاء ذكاء اصطناعي يستغل كل المنظومات المتوفرة، ولكن تعال نتخيلها كمجموعة مش كشخص واحد مش كفرد واحد، ففيها هون يعني مضاعف قوة جدا كبير، هي مش بس بتعزز أفراد، هي مضاعف قوة زي ما يسمى مولتيبلاير اللي بيخلي الهجمات أسرع أرخص أكثر دقة، حتى اللي أقل خبرة في تنفيذ هجمات ممكن تكون الأدي مركبة، بطلت قضية سرقة بيانات. نحن نحكي أنت ذكرت استهداف بنى تحتية مثلا، ففي عدم توازن بين مهاجم ومدافع، لازم نقوله بالحساب.
0: نعم، لأنه ساعتها أسهل هذه المنظومات أن تكتشف ثغرات، أن تكتشف ربما يعني

0: عدم جاهزية حماية في في في يعني في أماكن معينة واستهدافها والدخول من خلالها.
1: صحيح. والمخاوف الكبيرة هي ممكن نحطها بسياق إنه لما ننتقل من مجرد ذكاء اللي بيعزز ممكن يساعد بالتخطيط بالتنفيذ بعرف يتكيف، فنحكي على انتقال لمرحلة تبعت يمكن استقلالية أوتونومي، فساعتها عم نحكي على شغلات ممكن تخرج عن السيطرة، وهذا جزء من اللي عم بنحكى عنه. ما بعرف لأي مرحلة ممكن تكون استقلالية تامة لهاي الوكلاء والمنظومات، ولكن أعتقد أنه اللي طوروا المنظومات بيعرفوا شغلات اللي إحنا يمكن ما بنعرفها.
0: في أنتروفيك حكوا عن نوع من الاستقلالية نوعا ما، وهذا نعم. جفلهن شوي.
1: نعم، والجميع عم بيتحدث عن هذا الإشي، جزء منه بده يكون ضمن حوكمة معينة كمان تقنية وكمان تشريعية وكمان غيرها. وسمعنا مبارح عن أنه أوبن إي أول شركة يعني خضعت بالمعنى الكامل لكل القيود مثلاً اللي عم تنحط بأوروبا على استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإن مش المستبعد إنه باقي الشركات يعني كمان تلحقها. ولكن هذا بدعي يعني لكثير أسئلة، إنه يعني أجل وقت قبل ما يكون متأخر أو قبل فوات الأوان، إنه يكون في حوكمة واضحة كنا تشريعية كنا أخلاقية كنا ضمن الشركات نفسها كمسؤولية مجتمعية وجماهيرية وإنسانية كمان طبعا، ولكن بنفس الوقت كمان تقنية، يعني ينحط مش بس العلاج التقني للهجمات المتوقعة بمعنى الدفاعي، إنما كمان كيف نمنعها قبل ما تصير.
0: هذا المفروض، وهكذا الشركات تربح من الهجوم وتربح من الحماية
1: زي دايما.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: تحياتي.
0: شكرا جزيلا لك أنت شقور، عمل حسابك وريادي في عالم التكنولوجيا. فاصل ونعود.

0: كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
1: آرا.
0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: يافا جينز، طمرة، الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
5: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمة 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً.

عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: زميل نبي سلامي، صباح الخير.
1: اهلا يا مصطفى، الله يسعد صباحك.
0: هل تتوقع ان يكمل براك بحر هذا الموسم؟
1: اعجبني هذا السؤال. قبل ما يبدا الدوري مصطفى، وبذكرك قلت لك انه لن يكمل المشوار من اول التحضيرات، ما كانش في حتى ما كانوش يلعبوا كاس لوتو. مجرد ان وقعوا معه وجددوا التعاقد، انا قلت انه هو غير مناسب، هو استثمر، هو استنفذ، ما فيش عنده الطاقات، لازم تغير الصوت والشكل ووجه بغرفة الملابس، هيك بتلمني من اللاعبين، نفس الاداء نفس الوجه، حتى مورينو يعني بتعوفه انت لما بيدربك 4-5 سنوات متتالية، الا السير اليكس فيرجسون يمكن ما حدا زعل منه، اما انا لا اتوقع انه يستمر. ومنيح سؤالك يعني على البدايه سالني هذا السؤال، لانه كان عندي موقف واضح الا باعجوبه، ولا اتوقع هذه الاعجوبه.
0: يعني انا تابعت المباراه يوم امس، يعني في ربع ساعه جيده في بدايه الشوط الاول.
1: يعني احكي لك بالضبط، احكي لك شغله، الفريق مش منسجم، ما فيش تواصل بين الحلقات، طلع بيعملوا الشغلات اللي يعني وكان درجة ثالثة، يعني بيفقدوا الكرة بشكل يعني غريب مش منطقي. طلع كما كانت الأبيب
0: وحصانة الفريق النفسي صفر، يعني بعد ضربة الجزاء وكأنه نهار انهيار تام لكل منظومات الفريق.
1: طلع خذ بالحساب انه عنده 4 مدافعين أجانب تعزيز بعد ما انسجموا، بس انا بتشوف ان انت من ناحيه القدرات الفرديه بتقول انه بتشوف انه هذا مش هذا المتوقع يا اخي. يعني مكابي حيفا فقط اللي كان امبارح الحارس منع كمان 2-3 على الاقل، وعندنا هذا برونينو البرازيلي ولاعب ما فيش حواليه حدا بالمره، ما فيش حدا حواليه، يعني تشيري لما بتذكر تشيري كان حوالينا،
0: صحيح صحيح
1: كان حوالينا ناس، اتشيلي من هون، خزيزه من هون، نيتالافي من هون، هذا الولد ما عندوش حدا.
0: اشرح لي اي مدرب بخلي الجناح الايسر غوري باللعبه؟
1: وانا مش عارف، هذا ممنوع يلعب، اقول لك وين هذا، يعني كثير عليه، يعني سيزعلوا مني، يعني يا بابطن يا ابو سنان لازم يعني.
0: هذا ممكن، لا انا بفكر رجعوا للعب الوعر،
1: على احترام طبعا مش قصدي انا اسيء،
0: رجعوا للعب الوعر.
1: لا لا لا لا ملوش محل، هو مش بس هيك انتو كابتن مصطفى
0: مظبوط صحيح،
1: يعني بقول انه عنده قدرات بس مش عمال تتفجر القدرات.
0: على رأيهن بالتدريبات مبدعة.
1: مصطفى كمان مرة بتعرف شو المشكلة، انا كمان مرة بدي اكد لك عليها، قضية المدرب يا اخي، صرت اشكك انا ببطولاته السابقة بالسبع مكابي حيفا، كان اخذ فرق ناضجة، اخذ نجوم، كان يلعبوا لحالهم زي المي اللي بتمشي بالشارع اللي فيه نزول بدهاش دفش، وهي كان الفريق ماشي، ما كانش بده مدرب. انا حكيت لسمير عيسى، لو سمير عيسى الرب يبوخ البطوله مكابي حيفا، ولا انا يعني مع احترامي للكل كمان عم يفهم فوتبول، باخر اجت معه الشانس والحظ زي اللي ربحان باللوتو، اليوم بوقت الامتحان يقرب المرأة او يوان مش ظابطه معه الامور. وانا بقول لك اليوم في زعل كثير بحيفا وفي انتقادات، واستنى شوي راديو حيفا اليوم شو بيعملوا، اليوم المغرب اكيد راح يشرشحوهن، والفشل كمان مش بس على باخر، فشل على هذا اللي اسمه رفائيل، ولا لاعب تعزيز يا زلمه ظبط معهم، غريب الامر، غريب. طلع مكابي حيفا، طلع مكان تهفيف، لعبوا امبارح ريفيف وصبح الصبح طالع بالطياره على اسبانيا، اتفاق ل4 سنوات مع مبلغ مالي محترم، جابوا كمان كينيكوفسكي مظبوط كلفهم، ولكن الفريق بيشتغل على مدار الساعه مصطفى،
0: وجابوا ظهير جديد من رينجرز،
1: من اظن الدوري الاسكتلندي، اي من رينجرز،
0: على رايي هداف ممتاز،
1: اي بال الفريق بيشتغل، الفريق بيشتغل، انتهى يا ياكوب، انتهى براك باخر، انا بقول لك من هيت خلص يعني خارج

0: للاستعمال. انا هيك رايي. لا المشكله مصطفى يعني الحزن هيك والقلق والاسى على جمهور اشترى 22 الف بطاقه سنويه تعطيه هذا المنتوج عيب. لا عيب صراحه. الله يساعده ليعقوب شاحر
1: اللي عم بيعطي منتوج ممتاز فليك وبرشلونه.
0: ايه اما فوتبول اما فوتبول هاي المباراه الثانيه على التوالي مصطفى
1: اداء ممتع ممتع ممتع.
0: الفريق اسمع بصفي للحكم تكبس على الكبسه الزر هاي ستارت وتفيش بيضل يشتغل 90 دقيقه. بس ليش اكل هدفين مضبوطه مش لازم يعني. بس اجته فرص ويمين جمال مشيت معه الامور. هذا اللي اسمه جوردون لاعب مبدع من الطراز الاول شككوا فيه. انا قدرت انه يكون ممتاز. انا بعرفه من ايامات نيوكاسل لاعب رائع جدا وفي الدوري في المنتخب الانجليزي رائع امبارح مصطفى رائع بشكل مش طبيعي. رافينيا مش عارف هو
1: رافينيا هو المهاجم
0: هو لاعب والله ما انا عارف مصطفى هو مهاجم ولاعب وسط هو بيلعب على الطرف الايسر وبروح على اليمين هو بيلعب راس حربه ما بتشوف اللي تسلل من هون من هون والعجوبي كمان بيرنال والمدافع الايسر هذا اسفر هذا الله اكبر اول سنه بيلعب 19 سنه عمره فكرته قبل 30 مش معقول يعني. الصحافه في اسبانيا حتى المدريديه منبهره جدا من الاداء هذا الكثافه اللعب والتسارع والسرعه والفعاليات والنشاطات مش برشلونه بالعرضيات والممل
1: صحيح.
0: شو فوتبول لا بتشوف
1: كره بول. قدم مباشره فاعليه متواصله
0: متعة خلاص متعة.
1: كان في عندهم كم دقيقة بالشوط الثاني نوع من التراجع والهدوء بعد ما يعني ما سجل الهدف الثاني الفريق رجع واستفاق
0: مضبوط. طلع حتى لو أكل جول دائما وكأنه بصرنا نشوف إنه برشلونة بيلعب على اللعبة عنده فور هدفين على الأقل على الخصم أكيد يعني هيك بصفر الحكم عنده هدفين فور أكلنا هدف أكلنا الثاني مش مشكلة اثنين من جيبهم بسهولة يعني والباقي على الله بتعرف بيجي بالآخر. أما الفريق رائع جدا امبارح أرسنال فاز بمباراة كثير صعبة مصطفى
1: رجع للواحد صفر
0: طلع رجع الواحد صفر بس يعني طلع عانى بالشوط الثاني. أنا تبعت قسم المباراة كثير أستون فيلا ضغطوه لأرسنال. أرسنال ما فيش هذيك البريق يعني بيلعب وحدة واحدة متجانسة وبدور على الواحد صفر وهذا اللي كان امبارح
1: اللي حكى باي ميسي لمنتخب الأرجنتين
0: باي 287 مباراة دولية يا أخي كم لعبة عنده هذا كم مباراة ودية كم تدريب عمل كم
1: ثلاث نهائيات مونديال فاز بواحد خسر باثنين ويعني كتب أنه عمليا استنفذ لم يعد له من طاقات يقدمها للمنتخب
0: مظبوط هيك بهيبته بيطلع من المنتخب خلاص انتهى العملية جيل انتهى يمكن رونالدو كمان انتهى دوره في المنتخب يفتشوا عن يسوقوا مصالحهم يلعبوا بالدوري كمان سنة سنتين وانتهى العملية خلاص. ميسي كفى ووفى ولولا ما في منتخب الأرجنتين صراحة لا بالكوبا أمريكا ولا بكأس العالم هاي يكون صريحين فيها.
1: يعني كان هناك من قال بأنه كان من الأفضل أن يعتزل المباريات الدولية بعد مونديال قطر.
0: هي طلع من جابه للنهائي يا مصطفى شو الحكي هذا شو يعني أنك تصل للنهائي بكأس العالم وعيب يعني وصل نهائي وأخذ كأس بقطر وصل صحيح. بعد أربع سنوات
1: بس أداء
0: لا
1: مع أنه يعني وصل للنهائي بأداء مش
0: هاي قيمة مضافة مصطفى بالعكس حتى هاي عظمته أنه ما ترك بجيل 32 كان 33 وكان منتخب الأرجنتين المشبع المشبع إلى نهائي الفاينل تبع كأس 2026 هذا مش أول هوين يا مصطفى مالك أنت بالعكس ممتاز. أنا بقول منيح اللي ما اعتزل بالعكس هي ضافت له نجومية ونجمة كمان.
1: من ظهر بشكل محزن جوكوفيتش في الفلاشينج ميدلز
0: 39 سنة انتهى. تعرف شو يعني التنس بده لياقة بده إصابات اللي بتصير بالركب
1: ولكن يعني مباراته يعني ظهر وهو حتى مع مشكلة صحية يتقيأ
0: عنده مشكلة هو بيعرف لا مشكلة بالجو الحار والرطب يعني مش لقيله ب 39 سنة فلاشينج ميدلز اليوم للشباب مع غياب سيناري الإيطالي أعتقد يعني الكراس اللي ممكن هو يكون البطل إلا إذا كانت مفاجأة مدوية هي آخر بطولات التنس العالمية لهذا الموسم فلاشينج ميدلز في أمريكا ولكن جوكوفيتش كفى ووفى ما إله محل بهذه البطولة
1: يعني من
0: تعبان
1: ربما كان عليه أن يعتزل قبل يعني من الصعب أو محزن أن ترى لاعب بهذه القامة يعاني صحيح. بهذا الشكل ويبكي
0: صحيح.

0: أبكي بكى لأنه عرف أنه هاي يمكن نهاية تكون وعزت عليه. زي ما بكي ميسي بتذكر ميسي كمان بكي في حينه في الكاس العالم طبعا يعتبر أنه هاي نهاية يعني خلص فترة وداع ما يسمى. شو بدي أحكي لك يا جوكوفيتش أعظم لاعب تنس حتى الآن بالعالم.
1: لا فيدرر
0: وكنا نقول نادال.
1: أنا برأي فيدرر.
0: أنت مصمم على فيدرر؟
1: آه أنا مصمم.
0: أنا كمان بدي بالك أنا قريب منك جدا جدا جدا. أنا بحبه لفيدرر شخصية كان شخصية ومرموق ولاعب صحيح
1: لاعب مع ذوق مع أدب مع أخلاق
0: بانتظار البطولة القادمة. بالمناسبة درجة ممتازة مبارح كمان خسارة أخرى للرينة أمام أشدود. مصطفى بدي أحكي هالجملة أخشى على فريق الرينة من الزوال حتى في الدرجة الممتازة.
1: هذا بتصير أحيانا مع فرق بتألقوا لفترة معينة ولما بيبدأ التراجع بيصير في زي كرة ثلج.
0: أيوة بالضبط وهذا اللي أخشى أنا ما بدي أعرف أنا هذا أخشى هذا صراحة أنا أخشى ذلك. الفرق اللي كانت ضعيفة العام الماضي وشوفها كيف تضرب ثلاثات وأربعات وابن يهودا منيح والعفو منيح ما بعرف كفر قاسم بيخسر لكن الريني وضع مش كثير طيب صراحة وأنا أخشى على هذا الفريق.
1: زميلي بالسلامة أشكرك
0: نارك سعيد
1: يعطيك العافية إلى اللقاء شكرا جزيلا.

هذا نصل إلى نهاية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. تنقلنا ما بين المحاور المختلفة من السنة الدراسية إلى الأمور الانتخابية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والرياضية أيضا. نشكركم على المتابعة, شكرا لزملائي على حسن الأداء, ياسمين عابد في الإعداد والتحرير, عدي ياسين على النغمات والتقنيات, محدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى, إلى اللقاء, كونوا بخير.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: الماي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. لاشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة أثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في باقي الغربية. وبحسب مصادر طبية نقل المصاب إلى مستشفى الليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين بينهم ابنة عم في 20 من العمر من الرملة ولد وامرأة من يافا بشبهة تنفيذ سلسلة عمليات سطو عنيفة استهدفت عمال توصيل. وبحسب لائحة الاتهام كانت المشتبهة تطلب إرساليات بأسماء وعناوين وهمية وتبلغ المشتبهين الآخرين بموعد ومكان وصول عامل التوصيل ليقوم بانتظاره ملثمين والاعتداء عليه وسرقة الأموال والممتلكات والإرسال. أعلنت سلطة المياه ووزارة الطاقة عن وقف جميع منشآت تحلية المياه في البلاد بسبب تعكر مياه البحر الذي يرجح أنه ناجم عن انجراف طحالب من نهر النيل. وبحسب بيان السلطة سيؤدي ذلك إلى تقليص استخدام المياه، فيما بدأت شركة ميكروت بضخ مياه من بحيرة طبرية والمياه الجوفية بهدف تعويض النقص. أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بازاريا شمال غرب نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدران المسجد عقب فشلهم في خلع أبوابه. بدورها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الذي وصفته بالإجرامي، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية لدور العبادة. أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة القاضي نوعم سولبرغ عن رفض الالتماس الذي تقدمت به الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل لمنع توزيع كتاب يتحدث عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وإنجازاته. وكانت الحركة من أجل جودة الحكم قد ادعت أن توزيع الكتاب مجانا يعتبر دعاية انتخابية مرتبطة بتقديم هدايا للأطفال والقاصرين، وهو مخالف للبند 8 من القانون. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن تحقيق الأمن المستدام لا يكون عبر المواجهة، بل من خلال الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وأضاف بازشكان أن إيران ستتعامل بالمثل فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران مستعدة لاتخاذ الخطوات نفسها بمجرد التزام واشنطن بتعهداتها. أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لم تدخل مرحلة الانهيار الاقتصادي، نافيا ما وصفه بالادعاءات حول تدهور الاقتصاد الإيراني. وقال المحافظ أن عملية تحصيل مستحقات إيران ومواردها من العملات الأجنبية مستمرة، مشيرا إلى وجود احتياطات داخلية كافية إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون.

صباح الخير. الأول من أويلول، المدارس تفتح أبوابها من جديد، حقائب جديدة، دفاتر تنتظر أولى الكلمات، ووجوه صغيرة تحمل شيئا من الحماس وشيئا من القلق وكثيرا من الأحلام. افتتاح سنة دراسية جديدة لم يعد مجرد عودة إلى المقاعد والصفوف، بل فرصة لنسأل إلى أي مدرسة يعود أبناؤنا وأي تعليم نريد لهم. في زمن يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي أن يجيب خلال ثوان وأن يكتب ويلخص ويحلل، يصبح السؤال أكبر من كمية المعلومات التي نحشو بها الكتب والامتحانات. ماذا بقي دور المدرسة؟ وماذا بقي دور المعلم؟ وهل المطلوب أن نعلم أبناءنا كيف يجدون الإجابة؟ أم كيف يسألون السؤال الصحيح ويفكرون ويناقشون ويميزون بين المعرفة والمعلومة؟ ثم تأتي التربية، ذلك الجزء الذي ربما أصبح أهم من أي وقت مضى. الاحترام، المسؤولية، الانتماء، تقبل الآخر، الصدق، الاجتهاد، القدرة على بناء علاقات إنسانية حقيقية في عالم تزداد فيه العلاقات الافتراضية. نريد أبناء متفوقين بالتأكيد، ولكننا نريد قبل ذلك وبعده إنسانا يعرف كيف يستخدم المعرفة ولماذا يستخدمها وأي قيم تقوده وهو يفعل ذلك. بين فرحة الجرس الأول وأسئلة المستقبل، تبدأ سنة دراسية جديدة معها سؤال يستحق أن نضعه اليوم على طاولة النقاش. هل المدرسة اليوم تتغير بالوتيرة والسرعة نفسها التي يتغير بها العالم من حول أبنائنا؟ كل عام وأنتم بألف خير.

0: كل عام وانتم بألف خير مستمعاتنا مستمعينا. بمناسبة افتتاح السنة الدراسية نكرس الكثير من فقرات اليوم لافتتاح السنة الدراسية. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. وتعالوا نبدأ جولة السنة الدراسية. ينضم إلينا مراسلنا في مدينة حيفا سمير عبد الهادي، تحياتنا، أنت في مدرسة المتنبي في حيفا، كل عام وأنتم بخير.
1: صباح الخير أيها الأخوة الجميع المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير، وطلابنا وطالباتنا ومعلمينا الأعزاء بألف خير. نتأمل أن تكون هذه

0: سنة دراسية مليئة بالإنجازات وتحقيق أحلام الطلاب ليكونوا فخرا لنا في هذا المجتمع.
1: نعم يا حكينا يعني عن هيك أولا عن الأجواء قبل ما ننتقل لمدير المدرسة، يعني كيف يعني استقبلوا الطلاب اليوم في مدرسة المتنبي؟
0: نحن تجولنا اليوم أيال في عدة في قريتين في الساحل في الساحل في شمال في الساحل هنا في الكرمل، بداية بدأنا في الفريديس وبعدها إلى قرية جسر الزرقاء الساحلية. كانت أجواء مليئة بالفرح والحب بين الطلاب وبين المعلمين الذين اشتاقوا إليهم بعد غياب شهرين، عدم لم يكن هنالك تواصل وجاهي، بل كان هنالك بعض الأحيان تواصل عبر التلفون عبر الهاتف، ولكن كانت هنالك فرحة كبيرة وعارمة بين الطلاب والمدرسين الذين استقبلوهم أيضا بالورود في بعض المدارس، وقاموا أيضا بفعاليات اللامنهجية وفعاليات استقبال مع المهرج وغيرها من الفعاليات الجميلة التي أطفت على نوع من المرح على افتتاحيات العام الدراسي. نحو 2.6 مليون طالب وطالبة عادوا اليوم إلى مقاعد الدراسة في جميع أنحاء الدولة في الأول من أيلول سبتمبر من هذا العام، من بينهم نحو 586 ألف طالب وطالبة في المجتمع العربي. نتمنى لهم جميعا النجاح في دراساتهم. نبدأ إذا سمحت لي أيال أولا مع رائف عمري وهو مدير مدرسة المتنبي شزاف في حيفا. يعطيك العافية أستاذي.
2: أهلا وسهلا فيك في جميع المستمعين.
0: تحدثنا كيف قمتم باستقبال الطلاب والطالبات في الأول من أيلول سبتمبر وهو بداية العام الدراسي.
2: بداية طبعا نهني الجميع الطلاب والأهالي بافتتاح السنة الدراسية كما هو معهود على الأقل عندنا في المدرسة، وجب أن يكون هذا اليوم مغاير لأنه يوم فيه كثير من الانتظار للقاء الطلاب بالطلاب ولقاء المعلمين بالمعلمين ولقاء المعلمين بالطلاب والمربين وجميع أعضاء الهيئة التدريسية. فبطبيعة الحال هذا التوقع بيعكس اشتياق متبادل بين الطرفين، وبطبيعة الحال بيلزمنا إحنا كمدرسة إن نستقبل الطلاب بطريقة طيبة ولطيفة. حصرا اليوم تم التنسيق مع لجان طلاب صفوف الثاني عشر، التحضير والمبادرة بدأت من هذول الطلاب بهذه الطبقة. بطبيعة الحال أن الطبقة هذا الصف أو السنة الأخيرة ضمن ما يسمى المدرسة الثانوية بطبيعة الحال، فلذلك كان استقبالهم بشكل مغاير بالتنسيق معهم بما فيها زي خاص أتوا فيه بالموسيقى وعبرت عن الفرحة بين الطلاب، وطبعا في كمان ما بين كان في كمان فقرات لطيفة اللي زادت على الجو اللطافة ومحبة.
0: ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم في أول طبعا في هذا اليوم؟
2: في كثير من التحديات، تحديات أنا بقسمها لنوعين، في تحديات لوجستية تنظيمية عادية، تحضير الصفوف، تحضير المختبرات، المكيفات، الأثاث، المرافق الصحية، تجنيد معلمين جدد أكفاء لمواضيع عينية موسعة مثل الرياضيات والحاسوب والقضايا أو المواضيع العلمية، حواسيب ومكتبة، هاي قضايا اللي ممكن متابعتها بشكل سريع. التحديات الأكبر هو تحضير برامج لخلال السنة كاملة ضمن مشاكل أو تحديات مجتمعية مثل آفة العنف، في حاجة لبرامج توعوية، تعزيز هذه البرامج ضمن التربية الاجتماعية، منهجية بالعمل خلال حصص التربية، ورشات عمل خارجية، زيارات لمرافق تدعم التفكير، التطوع كرافع على منع العنف.
0: يعني معنا هنا يجلس أيضا الأستاذ فاخر بياتي وهو نائب رئيس بلدية حيفا. فاخر، طبعا سمعنا أن هنالك تحديات عديدة مع استقبال العام الدراسي، وسمعنا أيضا في المجالس المحلية في الفريديس وأيضا في جسر الزرقاء وجميع السلطات المحلية العربية قامت الدولة بأخذ كمية كبيرة من الميزانيات التي هي كانت بالأصل للتربية والتعليم ووضعها بأماكن أخرى داخل الدولة. كيف هذا ينعكس أيضا على بلدية حيفا وخصوصا على التربية والتعليم في المجتمع العربي في حيفا؟
3: طبعا بداية تحياتي لكم جميعا، لكل مستمعين راديو الشمس، وشكرا على التغطية ومجهودكم أكيد مع افتتاح السنة الدراسية. اولا نتمنى لجميع طلابنا واهلنا ولكل الطواقم التربوية والتعليمية سنة دراسية موفقة تكون مليئة بالخير والمحبة والنجاح. اكيد اليوم ان التعليم هو جدا مهم، ولكن رسالتنا هي واضحة، عدا عن التعليم وعدا عن كون مدارسنا ما بدناها تكون فقط مصنع للعلامات ولا مصنع للانجازات، بدنا كمان يكون عند اولادنا صقل للشخصية الانتماء والقيم والاخلاق، وهي رسالتنا لاولادنا يحافظوا على القيم والاخلاق قبل كل شيء. وايضا لطلابنا واهلنا، عملية التعليم هي شراكة كبيرة جدا والاهل في لهم دور مهم جدا، لذلك اذا كلنا اشتغل مع بعض ممكن نحلم يكون عندنا مستقبل افضل لنا ولاهلنا ولاولادنا. بدون شك احنا فترة صعبة وعصيبة من ناحية الميزانيات، مهم جدا انه نعمل على ضخ الميزانيات لجميع المدارس، لانه فعلا بدون ما يكون عندنا رصد ميزانيات لا يمكن انه نضمن تطور المدارس، خاصة اليوم مع التحديات الكبيرة. اليوم المدارس يجب تنتقل ان تبطل تكون مدارس اللي مجرد تحتضن الاولاد، اليوم الاولاد في عندهم تطلعات، اليوم في عندنا الصفوف ذكية، اليوم في عنا زي مدرسة متنبي أدخلت اليوم أشياء تحديثات وأشياء جديدة اللي إحنا بحاجة إنه نواكب التقدم والتطور، لذلك مهم جدا إنه ما نضل متكوكعين إحنا في دائرة التعليم اللي كانت قبل التقليدية، مهم جدا نرصد جميع هذه الميزانيات.
0: تأثرتم أنتم كبلدية، كبلدية حيفا خصوصا التعليم العربي، هل تأثرتم بهذه الميزانيات التي استؤصلت وأخذت من التعليم العربي والمجتمع العربي، هل تأثرتوا أنتم كبلدية حيفا؟
3: كل تقليص في الميزانيات العامة يؤثر سلبيا على مدخول بلدية حيفا، على قدرة وإمكانية البلدية أنها تجند ميزانيات المدارس بدون شك، لأن البلدية لا يمكن تعتمد فقط على مدخولات ضريبة الممتلكات، بدون دعم من الحكومات بدون دعم من الوزارات لا يمكن الحديث لا عن تقليص فوارق ولا عن محاولة تجسير ولا محاولة دعم وتطوير. لذلك طبعا كل تقليص هو يؤثر سلبيا على المدارس. احنا اليوم مش بس بحاجة نسد احتياجات اساسية وحقوق اساسية، احنا بحاجة نطمح لتطوير المدارس وانه نحاول نرتقي وننتقل في المدارس لشيء اكبر. لذلك مهم جدا انه مش بس نحصل، انه ننتزع حقوقنا وننتزع الميزانيات، وهذا حق اساس لنا ولولادنا. ونتأمل السنة القريبة تكون سنة خير، وانا متفائل جدا بفضل الطواقم التدريسية اللي من كل شكرا لكم ويعطيكم الف عافية، ونتأمل تكون سنة خير وسنة موفقة.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا للأستاذ فاخر بياتي نائب رئيس بلدية حيفا ورائف عمري مدير مدرسة المتنبي شذاف في حيفا. أعيد البث إليكم إلى الناصرة.
1: شكرا جزيلا، طبعا سنواصل هذه الجولة في مدارس البلاد. شكرا في هذه المرحلة، بعد الفاصل الإعلاني نواصل جولتنا لنكون في دير الأسد أيضا هناك لنطمئن عن افتتاح السنة الدراسية، تابعونا بعد الفاصل.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: البروف بفش غلك.
7: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر، طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانية تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
9: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: الشمس دائماً.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كما يعني نكون اليوم يعني في جولة في الكثير من مدارس البلاد لنتحدث عن بداية السنة الدراسية واستقبال الطلاب في الكثير من مدارس ومناطق. تعالوا الآن ننتقل إلى دير الأسد وتنضم إلينا صفاء أسدي مديرة مدرسة أفاق في دير الأسد. كل عام وأنت بألف خير.
1: كل عام وأنتم الخير في راديو الشمس. كل عام والجميع المستمعين بألف صحة وعافية يا رب. صباحك
0: نحييك. كيف استقبلتوا الطلاب اليوم؟
1: يعني إن كانت هناك فرحة وإن كان هناك احتفال يجمع جميع الطوائف وجميع الأمم وجميع المجتمعات في بداية العام الدراسي ويجمع جميع الفئات المجتمعية المختلفة واستقبال العام الدراسي لدى الجميع، والحمد لله يوم حافل، يوم ممتع، يوم مثري باستقبال طلابنا طلبة العلم إن شاء الله رب العالمين. يوم رائع جدا، أكثر من يوم رائع.
0: عادة يعني الأجواء يعني تكون مختلفة في الأيام الأولى، ليس فقط في الأيام الأول، فعاليات غير منهجية، هل هذا يعني ما تقومون به أيضا اليوم؟
1: يعني في هذا اليوم تختلف المشاعر أولا، وتختلط المخططات، وتختلط جميع البرامج لتشمل وتجمع بين التحديات والفرص والإنجازات والمهام وكل ما يتعلق بكيف نتخطى الحاجز ما بين العطلة الصيفية وبين العام الدراسي، ما بين العطلة المفتوحة بكل الدوام المفتوح والعودة إلى النظام المدرسي. يعني يوم ليس بسيطا وليس سهلا، ولكنه إنجاز رائع وتحدي كبير جدا لكل من يدرك معنى السلك التعليمي.
0: ويعني من تجربتك يعني الأيام الأولى ذكرت يعني التحدي، يعني نهاية العطلة الصيفية نعرف يعني بأنه الأطفال يعني يتواجدون الكثير في البيت، شاشات وما إلى ذلك، نتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب، يعني الانتقال المفاجئ الحاد دعينا نقول وليس المفاجئ إلى مقاعد الدراسة، يعني كيف تتغلبوا على هذا الانتقال؟
1: يعني الحمد لله رب العالمين، كوادر المعلمين وبالذات في مدرسة أفاق المهنية العالية تتميز بها كوادرنا والحمد لله، ما بين التأهيل المهني وبين المتابعة والاستمرار في تطوير كوادر التعليم لندرك معنى أولا هذا التغيير، ثم نمتلك الآليات المناسبة التي تعطينا الكم الكافي من اجتياز هذه الخطوة بصورة موفقة بصورة مهنية. يعني باختصار شديد جدا متابعة التطوير المهني والتأهيل المهني للمعلمين لمعرفة المشاكل التي قد تواجهنا وامتلاك آليات لنحول هذه المشاكل إلى تحديات. وهناك فرق شاسع بين النظر إلى الموضوع كمشكلة أو كتحدي.
0: وتحدي العام الماضي يعني بدون شك كان يعني من أهم التحديات كل ما يتعلق بالحرب، ويعني ما جاءت به أيضا من انقطاع في كثير من الأحيان خاصة في منطقة الجليل ولديكم في دير الأسد. يعني تشعرون بأنه يعني هذا العام نبدأ بأمل أكثر إن شاء الله، لا ما في انقطاع بدون حروب،
1: يتجدد الأمل دائما، ونبدأ بأمن وأمان الطلاب، ونبدأ بمسالمة، ونبدأ يعني ما حدث في مدرسة أفاق. أنا سأعطيك مثال حي ومباشر ما كان اليوم في مدرسة أفاق صباحا، أولياء أمور الطلاب لطاقة

0: أوائل أو الطلاب المنتسبين جاي بشكل جديد للمدرسة انضموا ورافقوا أبنائهم للوصول للمدرسة، وكذلك الحال في كافة المدارس في دير الأسد والروضات ورياض الأبطال وجميع الفئات العمرية بدير الأسد أو غيرها. طبعا احنا اسمح لي بداية أخي أيال لما فاتتني الجملة أن نوجه تحية لكل من اتفاق باكرا اليوم على نكهة الأول من أيلول لافتتاح العام الدراسي لمباشرة يومين. وما حدث صباحا وأنا حمدنا الله كثيرا على عودة طلابنا سالمين إلى المدارس، على عودة كوادرنا التعليمية سالمة، وقمنا برفع أمنية للسماء مع رفع البالونات معها. رفعنا الأمنية عاليا جدا على أن يكون عاما مثمرا ممتعا سهلا هانئا هادئا للجميع، يحظو به الجميع إن شاء الله بالأمن والأمان والسلامة المستمرة النفسية أولا ومن ثم الجسدية، لنتخطى فعلا معا محطات كثيرة. ما كان في السنة الماضية حتى نحن الكبار، يعني لا لهم أي شخص من الأهل أو أولياء الأمور بشكل عام أو الطواقم التعليم نفسها، كانت تجربة جدا صعبة للجميع. كنا بنفس اللحظة بدك تعطي لنفسك أنت الأمان أولا، تشعر نفسك بأنك أنت تعال وبعدك صح في محل آمن، وبعدين بدك مباشرة تعالج الآخرين من صغار السن سواء في البيت مع أولادك أو في المدرسة مع الأولاد اللي طلبة المدارس ككل. فكانت جدا تحدي كبير جدا، وبقدرات رب العالمين استطعنا تخطيه واجتيازه. السنة نحمد الله كثيرا نحن عودا هنيئا حميدا كان لنا، افتتحت المدارس بأريحية بطريقة جدا هادئة سلسة سهلة. بين المخاوف لدى أولياء الأمور، ماذا سيحدث لابني في الصف الأول؟ ماذا سيكون في اليوم الأول؟ فضل المعابر هنا تختلف من جيل لآخر. ومع ذلك
1: في الصفوف الأولى يعني في مشاهد أنه يعني أطفال يعني بيرفضوا أو بكاء وما إلى ذلك،
0: أطفال مش يعني في مدرستنا مش أنه بيرفضوا يفوتوا، ولكن بتطلعوا في عيون الأهل، الأهل الدمعة بتفوق البسمة
1: يعني المشكلة في الأهل يعني بتقولي.
0: أنا حكينا على المشاعر الراقية والمشاعر العالية جدا، يعني الصبح عندي أم يعني واحدة من أولياء الأمور بعد نص ساعة ساعة ساعتين تستصعب مغادرة المدرسة لها بنتي بحبها كثير، وبنتي اللي أنا يعني إجتني عندي بنت وحيدة وزفام انتي، فما بالك إذا كانت بنت أساسا إحنا كل العواطف فيها، وإذا بنت وحيدة ولا فاتعة صف أول ولا. فهاي المشاعر الحية اللي عند الأهل وإحنا جدا نحييها ونثمنها، الله يديمها إن شاء الله وظلت رافقنا في كل المحطات، تثير الحنية اللي عند الطلاب. فطالب أم مروحت وبتطلع بشوف ام طالب اخر بتبكي والولد بده يبكي عليه، فهون بنصير احنا بنصير بدنا هون الاحتواء الكبير. طبعا هذا كمان تحدي كبير وليس سهلا.
1: تحيه لصفوف الاولى ولكل يعني المراحل المختلفه، مديره المدرسه مدرسه افاق في دير الاسد صفاء اسدي، نتمنى لكم عام دراسي ناجح ومثمر.
0: اخي ايال بدك تسمح لي احيي كل طبقات الصفوف واخصص بالذكر طبقه الصفوف الاوائل وما دون، لأنه التحدي الأكبر اللي إحنا ما ذكرناه هو طالب اللي فات اليوم على الروضة أو على الحضانة، وبده يكون الولد الكبير المعتمد على نفسه المستقل، وفرحة ابني رايح على الصف ولا فرحة بدي أروح أنا ألحقه. يعني بدك تسمح لي بتوجيه رسالة خاصة لجميع أولياء الأمور على التحدي الكبير اللي اتمكنوا بلحظات بسيطة إنه يعطونا ثقة ويوصلوا أولادنا على المدارس ويوصلوا أولادنا على الروضات وعلى المؤسسات التربوية والتعليمية، وإن شاء الله بنكون بهاي الثقة وبكون سنة خير على الجميع تثمر وتكلل بمخرجات إيجابية للجميع
1: إن شاء الله.
0: في بيت العيلة يا عيال، في بيت العيلة دائما عندنا كل الأجيال وكل الأبناء وكل المشاعر الحلوة، إن شاء الله الله بدين بيت العيلة وبدين كل المدارس بشعور بيت العيلة.
1: شكرا جزيلا، نتمنى للجميع سنة دراسية موفقة. شكرا
0: جزيل الشكر والتقدير، دمتم بخير أخي، تحياتي للجميع.

11 ونص الصباح باستديوهات الشمس. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة افتتاح السنة الدراسية. كنا في دير الأسد, كمان شو راح نكون في أم الفحم لاحقا, سنكون أيضا في يعني مدارس أخرى, ولكن أيضا سنتحدث عن مواضيع خاصة باليوم الأول, يعني ما بعد اليوم الأول في الحضانة, كيف نساعد أطفالنا على التأقلم. سنتحدث مع عاملة اجتماعية حول هذا الموضوع. أيضا سنتحدث مع أستاذ مدرسة وناشط اجتماعي في عمل الخير. سنتحدث عن العائلات العربية بشكل عام, ولكن أيضا عن العائلات المستورة كيف تستقبل هذا العام. طبعا موضوع أخرى أيضا تشارك معنا في بيت العيلة, سنتحدث عن التعليم المنزلي, لماذا يختاره الأهل وما هي الإيجابيات والتحديات. يعني ممكن هذا الموضوع يدخل أيضا للمجتمع العربي في السنوات الأخيرة.

0: تعالوا نتابع جولة المدارس هذه المرة في أم الفحم. نائب مدير المدرسة الأهلية في أم الفحم الأستاذ عماد محاجني ينضم إلينا. كل عام وأنت والجميع بألف خير.
1: كل عام بخير والجميع وجميع طلابنا وأهالينا إن شاء الله.
0: حدثنا عن الساعات الأولى أستاذ عماد لاستقبال الطلاب في المدرسة الأهلية في أم الفحم.
1: الساعات الأولى هي ساعات زخمة، الكثير من الزخم فيها، الكثير من المشاعر المختلطة بين العودة للمدرسة واللقاء الأصدقاء والأحباب والزملاء سواء طلاب أو معلمين، مع التخوفات الموجودة. طبعا كل بداية فيها تخوفات وخاصة طلاب الصف العاشر اللي في تخوفات من مدرسة جديدة، لقاء زملاء جدد، مقابلة ناس جديد، معلمين جديد، كل الجو عليهم جديد، ففي عندهم نوع من التخوفات.
0: نعم. الآن أنتم طبعا تستقبلون طلاب ليس فقط من أم الفحم، من منطقة وادي عارة، صحيح؟
1: صحيح، نستقبل طلاب من كل الدول، من كل المناطق.
0: نعم. يعني كون هذه المدرسة يعني مدرسة أهلية، بطبيعة الحال هناك الكثير يعني من تحديات أيضا خاصة بالمدرسة، حدثنا عنها أكثر.
1: نعم، تحديات تمرد في الأساس في دمج الطلاب من مناطق ومن بلدان مختلفة في إطار واحد هو داخل المدرسة، أنه يعني يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على أجواء بعض، على الثقافات بعض. عدا عن ذلك، واحدة من التحديات الكبرى بالنسبة للمدرسة اللي هي قضية الجيل اللي احنا قاعدين بنعيش معه التحديات.

0: اللي عاش مراحل مختلفة من حياته، اللي مرورا بالكورونا ومرورا بالحروبات المختلفة اللي عشناها خلال هاي الفترات. فهدف أساسي طبعا اللي هم عاشوا فيها عزلة اجتماعية تقريبا، إن في طلاب اللي كثير عطلوا من المدارس، ما كانت في مدارس، تعلموا عن بعد فترات طويلة على سنوات مختلفة. فواحد من الأهداف إنه دمج هذول الطلاب في جانب اجتماعي، إنه يكون لهم حياتهم الاجتماعية داخل المدرسة، إنهم يعيشوا الأجواء الاجتماعية.
1: نعم.
0: ومش بس من وراء الشاشة أو من وراء التلفون.
1: نعم. نحن نتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي بإسهاب، ويعني ذكرنا أيضا في المقدمة يعني كيف يدخل هذا المجال أيضا مدارسنا، كون العالم يتغير من حولنا. هل أيضا لهذا المجال يعني حصة خاصة في برنامج العمل الخاص بمدرستكم؟
0: طبعا احنا نبدأ من المعلمين، يعني احنا من سنتين تقريبا احنا متابعين الامر. في عنا ايضا المعلم اللي بيشتغل في الحاسوب، اللي هو مسؤول عن الموضوع، اللي برافق المعلمين بشكل مباشر عن الذكاء الاصطناعي. فاحنا لا يمكن ان ننظر الى الوراء، بالعكس بدنا نطلع لقدام على اساس نطور حالنا ونطور وجودنا في المجال، وخاصة ان طلابنا ما بدنا نشعر انه في فجوة بيننا وبين طلابنا في هذا المجال التكنولوجي. فلهذا السبب احنا طبعا بنركز على هذا الجانب، بنعطيه اولوية بين كثير معلمين. طبعا في معلمين اللي في عندهم صعوبات معينة، ولكن كثير معلمين اللي بتوجهوا لهذا الجانب وبعلموا عن طريق الذكاء الاصطناعي وبيجيبوا امور جديدة اللي بيعرضوها ايضا قدام المعلمين، على اساس انه المواكب احنا كمعلمين نواكب طلابنا في هذا الأمر.
1: نتمنى لكم في أم الفحم في المدرسة الأهلية يعني سنة دراسية موفقة. شكرا جزيلا
0: للأستاذ، ولكم ولجميع طلابنا إن شاء الله. شكرا لكم،
1: شكرا لك. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
6: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى

0: اليوم الأول من المدرسة.
1: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد منجمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

رجعنا تبع بيتي ليلة 11:41 دقيقة السابعة استوديو الشمس. نذكركم نتحدث عن المدارس وافتتاح السنة الدراسية. في إحدى فقرات الساعة الثانية سنتحدث أيضا عن موضوع التعليم المنزلي، الانتقال للتربية المنزلية. لماذا يختار الأهل هذا الأسلوب؟ ما هي الإيجابيات؟ ما هي التحديات؟ سنكون أيضا مع هذا الموضوع في الساعة الثانية.

في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم في كل مكان. طبعا يعني الكثير من مواضيع حول السنة الدراسية اليوم، ولكن أيضا نريد أن نعرض بعض الدراسات والمواضيع المختلفة. ماذا تعرفون عن الهرمونات وعن الرسائل الدقيقة التي تصنع توازن الجسم؟ في كل لحظة يعني تجري داخل الجسم شبكة معقدة من الإشارات التي تربط الدماغ بالغدد والأعضاء، وتنتقل رسائل كيميائية إلى خلايا محددة لتوجيهها إلى القيام بوظائف معينة أو إيقافها أو تعديل طريقة عملها. رغم أننا لا نشعر بوصول الإنسولين إلى الخلايا أو نلاحظ دور الكورتيزول في تنظيم استجابة الجسم للضغط أو نسمع إشارات الميلاتونين إلى الساعة البيولوجية ببدء الليل، فإن هذه الهرمونات تؤثر في آلاف العمليات الحيوية داخل الجسم. الهرمونات هي جزيئات كيميائية تعمل على شكل رسالة داخلية تنتجها غدد وأعضاء وأنسجة مختلفة، وتنتقل عبر الدم أو تعمل في موضوع إنتاجها لتصل إلى خلايا معينة وترتبط بمستقبلات متخصصة فتحدث استجابات محددة. ولكن كيف تميز الخلية الرسالة الموجهة إليها وسط هذا الكم الهائل من الإشارات الكيميائية؟ هنا يأتي دور المستقبلات التي تعمل باعتبارها آلية دقيقة تساعد الخلايا على التعرف على الهرمونات والاستجابة لها بالشكل المناسب. المستقبل هو بروتين متخصص يوجد على سطح الخلية أو داخلها، ووظيفته التعرف على هرمون معين والارتباط به. أما الهرمون فهو بمثابة رسالة كيميائية تحمل تعليمات إلى الخلية، مثل تنشيط وظيفة معينة أو إيقافها أو تغيير نشاطها. الهرمونات كثيرة ومتعددة، ولكل منها رسالة ووظيفة. ويعني هنا مثلا دعونا نسلط الضوء مثلا على موضوع الجوع والشبع. الجوع يعني لا ينتج فقط في عند الشعور بالمعدة الفارغة، كما أن الشبع لا يرتبط بمجرد امتلاءها، بل إنها جزء من منظومة معقدة للتواصل بين الجهاز الهضمي والدماغ والبنكرياس والأنسجة الدهنية. يعني الكثير من يعني أسئلة تدور حول الهرمونات، وخاصة عندما نتحدث عن ما يؤثر على هذه الهرمونات، ونشير هنا إلى الضوء الاصطناعي الذي يقوم يعني مثلا باختلال هرمون النوم. عندما يحل الظلام يفترض أن تقوم الغدة الصنوبرية الصغيرة كحبة بازلاء في عمق الدماغ بإطلاق هذا الهرمون الميلاتونين، وهو ليس مجرد هرمون يساعد على النوم، بل يشارك في تنظيم الساعة البيولوجية وله خصائص مضادة للأكسدة. إذن هذا الهرمون يتأثر بفعل الضوء الذي من حولنا، وفي ذلك يعني تأثير مباشر على كل ما يتعلق بعملية النوم، ولكن أيضا بالتالي عن عمليات أخرى عديدة. حاولنا يعني في هذه الفقرة أن نكون مع موضوع الهرمونات، موضوع هام جدا نريد يعني تسليط الضوء عليه أيضا في حلقات أخرى، لنتحدث يعني بإسهاب عن كل ما يتعلق بالهرمونات والمستقبلات التي تقوم أيضا باستقبال هذه الإشارة الهامة من الهرمون. تعالوا نواصل مع الأغنيات، ومن ثم سنكون أيضا في لقاء إعلاني، ومن بعد نتابع في بيت العيلي.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام. مرحبا.
2: أهلا رانيا، وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
1: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
2: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من استراد أبريوت أو مصرح من
1: وزارة الصحة
2: عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دايما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم، من ديسكات رقبة ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
1: نعم، يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
2: مظبوط.
1: وايضا نعم،
2: عشان هيك احنا بنعطي كمان فترة التجربة اللي هي مدتها 30 يوم، عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز ل 30 يوم يجرب يشوف كيف انه راح يقدر يساعد الجسم.
1: يعني عندكم فترة تجريبية 30 يوم، يعني حسيت انه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت انه الجهاز منيح رجعوا لنا. بس تعرف استاذ حسام، هذا دليل قاطع على انه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج.
2: بالضبط، لانه عشان احنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفتره التجريبيه وبنقول دائما بضمان انه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطيني كمان مفتاح لليوم.
1: شو في عندنا شو اليوم، شو في عندنا اليوم؟
2: اليوم لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينه ب 1690 شيكل مع هديه اللي هي شاط الشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز.
1: واو، يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بيكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت؟
2: 3480 شيكل لليوم، عاملينه ب 1690 شيكل.
1: واو.
2: مع الشياتسو والضمان 30 يوم.

0: إذا ما زعلتكش إحنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
1: واو رائع جدا.
0: عشان هيك نقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414.
1: يلا نجمة 3414، كل مين هلأ بده يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع، بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر، شكرا كتير لك أستاذ حسام.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا بقى. تحياتي، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
5: فيش أحلى منه، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اندلع شجار بين طلاب صفوف 12 قرب مدرسة في مدينة طبرية شمل استخداما للعبوات والمفرقعات بالتزامن مع افتتاح اليوم الأول من العام الدراسي. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن قواتها من لواء الشمال أحالت 7 طلاب للتحقيق. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في باقة الغربية، وبحسب مصادر طبية نقل المصاب إلى مستشفى اليافي في الخديرة لاستكمال تلقي العلاج. إلى قطاع غزة، تفيد التقارير العاجلة بأن قصفا مكثفا استهدف منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وسط أنباء عن ارتقاء شخص وتقارير تتحدث عن عملية اغتيال. وذكرت التقارير أن المستهدف في عملية الكتيبة هو مسؤول في جهاز الأمن الداخلي. وأشارت التقارير إلى تدخل القوات الإسرائيلية لمساندة فصائل موالية لإسرائيل في مواجهة هجوم شنته حركة حماس. وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء الطفلة إسراء الهسي برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة. أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكبي أن الاعتداءات التي يرتكبها متطرفون إسرائيليون لا تمثل عموم الإسرائيليين أو الشعب اليهودي، وذلك في تعليقه على عبارات عنصرية كتبت على مسجد أضرمت فيه النيران قرب نابلس. ويأتي ذلك بعد أن أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بازاريا شمال غرب نابلس ورشوا على جدران المسجد كتابات مسيئة تحمل رسائل ضد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين بينهما ابناء عم وعمومة في العشرينيات من العمر من الرملة واللد وامرأة من يافا، وذلك بشبهة تنفيذ سلسلة عملية سطو عنيفة استهدفت عمال توصيل. وبحسب لائحة الاتهام كانت المشتبهة تطلب إرساليات بأسماء وعناوين وهمية وتبلغ المشتبهين الآخرين بموعد ومكان وصول عامل التوصيل ليقوما بانتظاره ملاثمين والاعتداء عليه وسرقة الأموال والممتلكات والإرساليات. أعلنت سلطة المياه وزارة الطاقة في إسرائيل عن وقف جميع منشآت تحلية المياه في البلاد بسبب تعكر مياه البحر الذي يرجح أنه ناجم عن انجراف طحالب من نهر النيل. وبحسب بيان السلطة سيؤدي ذلك إلى تقليص استخدام المياه، فيما بدأت شركة ميكروت بضخ مياه من بحيرة طبرية والمياه الجوفية بهدف تعويض النقص. أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لم تدخل مرحلة الانهيار الاقتصادي نافيا ما وصفه بالادعاءات حول تدهور الاقتصاد الإيراني. قال المحافظ إن عملية تحصيل مستحقات إيران ومواردها من العملات الأجنبية مستمرة، مشيرا إلى وجود احتياطات داخلية كافية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحويكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار, خليل حداد وابتهال الحسن في إعداد برنامجنا, عادي ياسين في إنتاجه, معكم إيال حميد حديد. لماذا يختار الأهل في الكثير من حالات اليوم الانتقال للتربية المنزلية؟ ما هي الإيجابيات؟ ما هي التحديات؟ عن الحضانة ما بعد اليوم الأول في الحضانة, كيف نساعد أطفالنا على التأقلم؟ سنتحدث لعاملة اجتماعية, وأيضا عن عمل الخير, كيف تستقبل العائلة العربية هذا العام الدراسي؟ سنتحدث عن مبادرات ونشاطات لدعم العائلات المستورة. هذا وبعد في بيت العيلة حتى الواحدة, أيضا مجموعة مختارة من أغنيات ترافقنا. أهلا بكم.

0: لماذا يختار ويتجه أهالي إلى مسار التربية المنزلية؟ ما هي الإيجابيات؟ ما هي التحديات؟ تعالوا ونرحب بمهندس كمبيوتر يختار هذا المسار منذ سنوات، المهندس فريد صالح. تحياتنا.
1: أهلا إياد. فريد أبو صالح.
0: أبو صالح تحياتنا. وأستاذ فريد، يعني أولا دعنا نتحدث عن البدايات، يعني كيف بدأت الأفكار حول يعني هذا الموضوع، موضوع الانتقال للتربية المنزلية؟
1: الحقيقة هو بدي بمتابعة تعليم بنتي. أنا عندي بنت حاليا بالصف التاسع. اهتمامي بتعليمها بدي من أول ما دخلت المدرسة، فكنت دائما بمتابعة مرافقة بجمع أولياء الأمور بالتواصل مع المدرسة ومع المعلمين. فعلاقتي المباشرة مع اليوم يوم التعليم تاع بنتي دائما كان يخليني أطرح أسئلة، شو عم بعمل وين عم بتوجه وتفاصيل من هذا النوع. فبمراحل معينة حسب تطور البنت وصلنا لمرحلة اللي احنا فهمنا انه في عنا كمان بدائل وفي عنا كمان أطر نفحصها حسب احتياجات بنتنا وظروفها والإمكانيات.

0: الإمكانيات الموجودة. وبالأخير وصلنا لهي النتيجة اللي احنا شايفينها بالوقت الحالي هي الأنسب لبنتنا ولإلنا.
1: الآن لمن لا يعرف ماذا نقصد بالتعليم المنزلي، كيف يتم؟ يعني على أرض الواقع هل هناك مثلا ساعات للتعليم مخصصة للتعليم؟ أي وسائل تستخدمون؟
0: الحقيقة التعليم المنزلي هو شيء كثير كبير وفيه طرق مختلفة. في أهالي في طرق مختلفة، في ناس بتعمل فعلا برنامج منظم تعليم ثابت يومي، في ناس تعمل هقال، في ناس تستعين بمعلمين خصوصيين، في ناس يعني اليوم 1/9. أنا مثلا مع بنتي اليوم متحف، حاليا أنا بمتحف، قررنا نبدأ السنة الدراسية بجولة بمتحف. احنا اتبعنا الطريقة اللي هي اكثر بنيوية، بنينا فعلا برنامج اسبوعي، انا بهتم يومين اما بتهتم يومين ونتبادل يوم بالاسبوع ضمن ساعات محددة ثابت. بس مش هيك كل التعليم المنزلي، في حرية عند الاهالي يختاروا شكل اليوم تاع الابناء تاعهم، بس بالنهاية في التزامات بال وزارة المعارف، انت مجبور تقدم طلب وبتقدم كل البرامج اللي انت بتفكر انك بدك تمرق على بنتك. وفي انواع مختلفة، انا اخترت هاي بس هذا مش الطريقة الوحيدة، ممكن اهلي يختاروا اشي بكثير هقل مبني، فيه اكثر تواصل مع الطبيعة، فيه اكثر تواصل مع نقول الحي مع الناس، هقل تواجد قدام الكتب والدراسة. احنا اخترنا نظام مبني طبعا مع ديناميكية
1: وهيك. يعني خلينا نشدد أستاذ يعني فريد، عندما تقول يعني نظام مبني وفق منهاج تعليمي معين؟
0: صحيح حسب الالتزام بإسرائيل. التربية المنزلية هي شيء منتشر بكثير دول بالعالم ومسموح قانونيا. بإسرائيل ملزم بتعليم تقريبا 50-60% من منهاج وزارة المعارف، هذا ضمن الطلب اللي انت بتقدمه لا يتم الموافقة على انه بنتك او ابنك يتعلم بالبيت وما يروح المدرسة.
1: عمليا الالتزام بهذا يعني من اجل الحصول في نهاية المطاف على شهادة لنفس
0: الطالب. الحقيقة هذا مختلف من أهل لأهل، يعني في كثير أهل اللي الشهادة مش هي هدفه الأساسي بالحياة، خصوصي إنه ممكن يعملوا شهادات بريت البلاد، ممكن يتعلم بريت البلاد. الهدف الأساسي إنه إذا الطالب بفترة معينة قرر إنه بلا بده يرجع على المدرسة، فأنتوا كأهل ما تكونوا ظلمتوه بإنه متأخر بالمواد، فهو كمان التزام أخلاقي أنت قدام ابنك إنه أنت ما بتأخره عن باقي طلابه. بس هو مش عشان الشهادة، يعني مش كل اللي بيفكر بالتعليم المنزلي مش دايما بيفكر بالشهادة، هذه من الأسباب اللي خلتنا
1: ولكن مثلا تقنيا يعني عندما يريد فيما بعد مواصلة تعليمه مثلا الأكاديمي كيف يقوم بذلك إذا ما عنده يعني
0: بتعلق إذا التعليم بإسرائيل طبعا أنت بحاجة لشهادة بيجروت، فالبيجروت مش مفروض فيك تكون مدرسي عشان تعمل بيجروت، تقدر تعمل بيجروت external ما يسمى اللي هو عمليا خارجي، فانت بتتسجل وتعمل بقروت بدون اي علاقة، انت مش مفروض تكون بمدرسة عشان تعمل بقروت. وطبعا اذا بدك تعمل بقروت دولي او خلينا نقول انهاء ثانوية دولي، اللي هذا كمان شيء منتشر اليوم وموجود على الانترنت، واحدة من الافكار اللي احنا عم نفكر فيها انه ممكن نعمل بقروت انترناشنال او خلينا نقول انهاء ثانوية انترناشنال
1: ومعبورة مش دولية من هذا النوع ايضا.
0: طبعا.
1: طيب أستاذ فريد، يعني بدأنا اليوم السؤال يعني بحلقتنا اليوم في بيت العيلة تساءلت يعني عن موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني مثلا نحن يعني ما زلنا في الخطوات الأولى، وتساءلت يعني هل من المفروض أن يعني تقوم المدارس عمليا بتغيير كل منهاجها، كون أنه يعني كل ما يتعلق بتلقين الطالب الكثير من المعلومات يستطيع الذكاء الاصطناعي فعل هذا يعني بثوان معدودة. كيف يعني أنتم في البيت مثلا في التربية المنزلية تتعاملون مع موضوع من هذا النوع؟
0: الذكاء الاصطناعي الحقيقة احنا بنطلع عليه كسيف ذو حدين، يعني فيه له كثير ايجابيات وكمان فيه له سلبيات. انا بنفسي الحقيقة انا اليوم بكمل دراستي العليا بالتربية كمان، وبعرف انه موضوع الاي اي هو موضوع كثير شاغل المربين بكل العالم وفي توجهات مختلفة. فهو كمان فيه طبعا التوجه الإسرائيلي هو بدعم باتجاه الـ AI إنه هو

0: ناجع ومفيد وكذا، هذا مش كل التوجس بالعالم. والادعاء انه هو ممكن يكون عكسي، هو ممكن يقتل المواهب، ممكن يأثر على جودة الطالب في مجالات معينة. احنا بنستعمل بس بحذر ومنتابع، منتابع كيف ما كيف بصير. يعني ما في ما مرق كثير وقت على الاي اي عشان نقدر نحكم عليه نهائي، فمضطر تكون متابع تقريبا بشكل يومي كيف الاشي عم بيأثر وشو عم بيعمل. احنا بنستعمل الاي اي، هو كثير مهم، هو كثير مفيد بمحلات معينة، بس بعدنا ما عارفين مدى تأثيره على المدى الطويل، قد ممكن يكون مؤذي لنمو الطفل وطريقة تفكيره وإبداعه.
1: يعني ذكرنا في البداية عن اختياركم التعليم المنزلي، إلى أي مدى يعني بالفعل تشعر بأنه في السنوات الأخيرة هناك يعني انضمام أكثر لهذه الفكرة؟
0: في انضمام. إسرائيل هي مش دولة اللي كثير فيها، إسرائيل فيها تقريبا 2000 طالب اللي هو بالمعدل 0.5% بس يعني. والحقيقة كمان يعني مش إنه مقابل أمريكا اللي فيها 7% تقريبا، أكثر من 6 مليون طالب بتعليم منزلي، في بإسرائيل زيادة، حتى بالوسط العربي طبعا في مجموعة أهالي عم تتشكل.
1: في تواصل على فكرة بين هذه بين الأهالي؟
0: بالعكس. أول شيء أنا أكثر شيء بلاحظه، أول ما بينضموا أهالي بصير توصل اتصالات، عاملين مجموعات بدنا نلتقي نعمل مع بعض. وفعلا واحدة من أهم الأشياء اللي بيشتغلوا عليها الأهالي إنهم بيشتغلوا مع بعض، طبعا بأشياء لا منهج، يعني القصد إنه خارج التعليم، لأنه ممنوع تتجمعوا مع بعض درس وهيك بتصير وكأنك أنت عم تبني مدرسة أخرى. التعليم المنزلي بإسرائيل ملزم إنه يكون فرداني وليس جماعي، لأنه أنت عمليا كأنك عم تبني مدرسة خاصة لإلك، بس فعاليات أخرى مسموح طبعا وبنعمل كل الوقت.
1: واليوم يعني افتتحتوا السنة الدراسية بالمتحف؟
0: احنا اليوم بمتحف جامعة حيفا وعم نتجول بالمكتبة والمتحف نتعلم كمان من التاريخ ومن الاثار.
1: ومثلا اليوم الثاني وفيما بعده الاسبوع الاول
0: احنا عندنا برنامج، احنا عندنا برنامج ثابت بيبدا كل يوم الساعة 9 بيخلص الساعة 1. انا بتعليمي السابق مهندس، عندي قدرات وكنت وحتى قبل كنت استاذ مدرسة، امها لبنتي كانت استاذة مدرسة 20 سنة، في عنا قدرات تعليمية في مجالات معينة، نستعين بمعلمين خصوصيين أحيانا. والأهم من هذا كله اللي بنحاول ننميه ببنتنا إنه قدرات التعليم الذاتي، إنه هي تدرس بنفسها أحيانا. فبصير عندي أيام اللي أنا مضطر إنه ما أكون بالبيت، فبكون محضر للأمور اللي هي تدرسين لوحدها، وبعدين نيجي من راجع ومنشوف مع بعض. والحقيقة هذا واحد من أهم الشغلات، وأنا برأيي واحد من أكثر الشغلات اللي بتسعدني، إنه أنا بشوف يعني هاي هي المهارات اللي أنا بدي أربيها بنتي، أنا بدي هي تكون عندها القدرة إنها تدرس. وهون بيجي دور الـ AI كمان، لأنه هو بيكون عامل مهم إن هي كمان تستعين فيه هون وهناك، بس بحذر وبمتابعة كمان.
1: كثير يعني بيحكوا إنه أيضا هناك يعني أهمية للعمل الاجتماعي، يعني الطالب يتواجد في صف في مدرسة، التواصل الاجتماعي كيف تتغلبوا على يعني أحد التحديات؟
0: في شك، هاي واحدة من أهم التحديات، واحدة من أهم الأسئلة. يعني أنت ما بدك تأخذ ابنك أو بنتك وتحطه بفقاعة وتفصله عن المجتمع،
1: أو أمام حاسوب كل النهار يعني كمان.
0: لا هو مش قدام الحقيقة، يعني بالذات أنا أخر مرة مثل ما قلت كل عائلة بتختار الطريقة بتاعتها. إحنا تعليمنا أبداً مش قدام الحاسوب، لما هي بتكون لحالة ممكن تكون قدام الحاسوب، بس باليوم يوم التعليم أنا شخصياً بشدد، وإما كمان إما من مجال الفن والتعليم، فإحنا كثير بنحاول ما نكون قدام الحاسوب. باليوم يوم هي طبعاً عندها علاقاتها بالحارة اللي إحنا بنهتم إنها تتطور أكثر، عندها علاقاتها مع الأقارب، والحقيقة يعني كمان الدورات اللي منتشرة بالمدينة، إن كان الجوقة إن كان دورات شطرنج اللي بتخلق أصدقاء، وهي واحدة من الشغلات اللي كمان اللي بيختاروا هذا المجال بصيروا أكثر منتبهين إلى قدرات الاجتماعية عند أطفال، وقديش بيقدروا ينموا علاقات ما انفرضت عليهم، هي باختيار كمان وبطريقة أنا بسميها أكثر طبيعية. يعني كل الناس بتفكر إنه المدارس حديثة بالحياة، المدارس هي صار لها 200 سنة بس قبل كل الوقت كنا بالبيوت، يعني كل
1: المكان يعني هذا المصطلح، يعني المصطلحات الطبيعية مثلا

0: المصطلحات اللي بنستخدمها مثل امتحانات وواجبات وعلامات وتقييم.
1: لا هذا ما موجود هذا مش موجود عندنا. احنا هذا خيارنا، هذا مش كل تعليم منزلي هيك، هذا خيار الاهل. احنا خيارنا انا وبنتي واما، طبعا احنا بنبني البرنامج مع بعض، احنا بنيناه انا وبنتي واما بنبنيه مع بعض. المنافسة هي واحدة من الأسباب اللي احنا فكرنا انه نترك المدرسة. احنا ما بنحب المنافسة، بنتي مش مبنية هيك، قدراتها أعلى، بتتأذى لما بتفوت بمفاهيم المنافسة والعلامات وهذا مش كل الأطفال هيك، وأنا ما بقول إن هاي قاعدة، بس المتابعة اليومية لبنتي وطريقة نموها وتطورها بيّن لي إنه هذا شيء مؤذي لإله، وكان من المفيد إنه نبعد عن هذا الشيء. وإحنا ما بنتعامل معه، احنا ما بنتعامل مع هالموضوع، احنا ما بنقيم وما بنعطي علامات ابدا.
0: نعم. اخيرا يعني اذا طلبنا منك توجيه رساله للاهالي اللي بيتابعونا، طبعا اللي متواجدين في المدارس بطبيعه الحال، ليس لمن يقومون بالتدريس المنزلي، ماذا تقول لهم؟
1: انا بالاساس بقول للاهل انه يتابعوا مع اطفالهم. يعني واحده من اهم الشغلات اللي انا بنتبه لها انه كثير الاهل، اذا بتسال اي اهل بقول لك انا أهم شيء بحياتي أطفالي، فبتشوف إنه هو بيروح فعلا وبتلاقيه عن جد بيعمل هيك، هو كل شغله وإنتاجه والمصاري بتلاقيه عشان أبنائه، بس بعدين ما بينطهن وقت بأهم شيء بيعملوه اللي هو التربية والتعليم. فمرات بيسوى إنه نقلل شوي شغل ونهتم أكثر بتربية الأطفال بالمدرسة ومع الأهالي. يعني هقل ساعات على ادعاء إنه هاي الساعات بدها تجيب مصاري للأطفال، بس الأطفال يمكن بحاجة لوقتنا يمكن أكثر من بحاجة لمصارينا. فيمكن رسالتي انه اكثر يكونوا بالمدرسة، يزوروا، يقعدوا مع الاطفال، يعرفوهن اكثر ويتعرفوا على مشاكلنا عن جد، مش يجيبوا دخل ويدفعوها لناس تانية تهتم باطفالهم. مع كل الاحترام انا بقدر المدارس وشغلهم وكل التفاصيل هاي، بس بضل الاهل هن المركز الاساسي لحياة الطفل، وانا برايي بسوى ان يفوتوا اكثر بحياته الدراسية.
0: نتمنى لك ولبنتك بطبيعة الحال كل الخير، ويعني
1: شكرا
0: سنة دراسية مثمرة.
1: شكرا
0: الأستاذ فريد أبو صالح، شكرا جزيلا، يعطيك
1: شكرا الفريق. لك مع السلامة.
0: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: يا فجينز يا فجينز أحسن لي يا فجينز.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: كيف نساعد أطفالنا على التأقلم؟ نرحب بعاملة اجتماعية ومرشدة معتمدة من وزارة التربية والتعليم في مجال الطفولة المبكرة ومحاضرة في كلية القاسمي، هالة إخبارية، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا إلى كل جميع المستمعين.
0: نحييك. يعني الأيام الأولى تكون يعني مثقلة بالكثير من مشاعر، خاصة عند الأهل. هذا يعني العامل المركزي، هذا ما ينعكس على أطفالنا؟
1: صحيح، هي الأيام الأولى ثقيلة هيك ومشاعر مختلطة عند الجميع، الأهل والأطفال والطاقم التربوي. من جهة في عنا بهزة للعام الجديد، وفي عنا بهزة للرجعة للدوام، ولكن الانفصال وفقدان أو البعد الأهل عن الطفل بسبب أزمة، من كلها أزمة الانفصال، وبسبب بكاء. فبيكون هيك يوم ملان بالمشاعر، مشاعر مثقلة، مشاعر جميلة، كل واحد طبعا بخوض هاي التجربة بتجربته الخاصة فيه، اللي بتكون يعني حسب التجربة اللي بتخصه هو من ناحية التجارب، كل إشي يعني بيأثر عليهم.
0: يعني كثار اللي بيحكوا أنه أو عن نقلا عن أبحاث بأنه الأطفال عمليا يعني في مراحل الأولى، خاصة الطفولة المبكرة، يعني ما بيخافوا، وإنما يعني عامل الخوف هو يعني مرآة لما نزرعه بهم. إلى أي مدى يعني هذا دعينا نقول يظهر أيضا في مرحلة الحضانة؟
1: يمكن الإشي الأقرب للحديث اللي أنت تفضلت فيه، إنه مشاعرنا إحنا بتنعكس على أطفالنا بطريقة غير مباشرة. يعني إذا أنا شاعري بعدم أمان كأم وعدم راحة ومتوترة في هذا اليوم، بطريقة غير مباشرة هذا الشعور بنتقل لابني، والطفل نفسه برضه في عنده مشاعر خوف، لأنه الطفل برضه إذا بدنا نفهمه ونفوت للمحل تبعه، بالنسبة له في عنده بيئة مألوفة، في عنده شخصيات آمنة اللي متعود عليها، من فوته على بيئة جديدة، بشوف معلمات جداد، بشوف مجموعة أطفال جداد، المكان هو جديد عليه، التوقيت الزمن جديد عليه. فعمليا احنا فصلنا عن بيئة آمنة له لبيئة جديدة اللي بتتطلب منه انه يتآلف ويتأقلم لإلها. فالطفل طبيعته عنده مشاعر خوف، وهذا الاشي طبيعي جدا. وبيعبر عنه بدقات قلب سريعة، بيعبر عنه بكاء شديد، ممكن يعبر عنه بقلة نوم، بقلة أكل، حتى سلوكيا انه بتمسك بحقيبته، بيكون ملاصق للباب وين اخر مكان شاف فيه اهله، انه بدور على تواصل من جديد مع الاهل. لكن انه شعور الاهل، كداش الاهل بيكونوا هاديين، كداش الاهل مآمنين بالاطار اللي جايبين عليه الطفل، كداش هم جايين واثقين بهاي الخطوة، وعاملين تهيئة مسبقة مع أطفالهم عن طريق حوار، عن طريق زيارة سابقة للمكان، عن طريق دخولهم للمكان ومرافقتهم لأطفالهم. كل هذا الإشي بنزل من التوتر وبنزل من المخاوف اللي موجودة عند الأهل وعند الطفل. أما فيش شك إنه أطفالنا هم مرآة لإلنا ولمشاعرنا.
0: طب يعني أهمية الأيام الأولى، يعني نحن نتحدث أيضا عن لقاءات يعني ما قبل السنة الدراسية اللي بيكون فيها تهيئة للأطفال، إلى أي مدى يعني بالفعل هذا الأسبوع الأول من المفروض أن يكون يعني تدريجي، ويكون هيك فيه الكثير أيضا يعني من دعينا نقول مرونة أيضا من قبل الطواقم؟
1: صحيح صحيح اللي تحدثت فيه، صحيح 100%. وكل هاي الآليات هي بتساعد إنه نستوعب الأطفال الجداد بطريقة هادئة وبتدرج وبسلاسة وبرياحة. فأول أسلوب إحنا بنتبعه إنه منيجي قبل 1/9 نعمل يومين تهيئة اللي يتواجدوا فيها الأطفال مع الأهالي بشكل كامل لمدة ساعتين، يكونوا داخل الصف مع نفس المجموعة اللي بدها تكون معاهم الأطفال، مع نفس المربيات، نخلق البيئة السنوية اللي بدها يلتقوا فيها الأطفال لمدة ساعتين على يومين، وبروحوا معي ولاد مع أهليهم. طبعا الطاقم بجهز شغلات خفيفة بسيطة مرنة اللي لهذا

0: يكون من هاي اللقاءات إنه التعرف والأمان الأولي برفقة الأهل. بعدها مع بداية 1/9 إن أول أسبوع هو بيكون تدريزي، الدوام بيكون فيه جدا قصير، والبعد عن الأهل بيكون جدا قصير، لأنه التحدي تبع الطفل كدش أنا بدي أواجه البيئة الجديدة والوضع الجديد اللي انحطيت فيه بعيد عن الأهل. بعد ما الأهل يعملوا طقوس الوداع بطريقة مرتبة بطريقة مهنية، بتطلب من الطفل إنه يواجه الموقف.
1: نعم. كنا يعني كنا اليوم في مع احدى المديرات يعني في المنطقه الشماليه، تحدثت انه مثلا الام يعني خلال ساعتين رفضت الخروج من المدرسه حتى تبقى يعني مع بنتها في الصف الاول. اعتقد يعني الى اي مدى بالفعل نحتاج الى يعني ايضا ارشاد للاهالي كيف يقومون يعني
0: بالوداع والانفصال. يعني هون في عنا مثال لابن، هي نفسها متصعبة وهي قاعدة بتعكس لابنها انه هون في اشي بيخوف، في محل مخيف لدرجة اني انا مش قادرة اتركك. وكمان اذا بيكون نقاش علني او حوار علني بينها وبين الطاقم انه انا برفض اترك بنتي، فانا معناته مش شعري في امان اني اخلي بنتي في هذا المكان لحالها. طبعا هذا الشعور اوتوماتي بشكل اوتوماتيكي بده ينتقل للبنت. الأهل يعني لازم يساعدوا أنفسهم يعبروا تهيئة مسبقة ويجهزوا أنفسهم قبل لحظة الوداع، قبل لحظة الانفصال، عشان يكونوا ثابتين ويكونوا مع ثقة ويحكوا جمل مناسبة مع الطفل، لأنه هاي اللحظات الحاسمة إنه ولحظة الانفصال فيها صعوبة. كد ما نحضر حالنا الطفل بده يتحمل هاي الصعوبة. وهنا إحنا الهدف اللي بدنا إياه كأهالي، إحنا ما بنيجي، مش وظيفتنا إنه نبعد صعوبات العالم عن أطفالنا. أطفالنا بالأخير بدهم يخوضوا الحياة في كل مراحلها، بس إحنا أهلنا دورنا إنه نرافقهم في كل المراحل وفي كل الصعوبات عشان يتخطوها بطريقة سليمة. أنا اليوم ما بقدر إذا ابني بمرحلة الطفولة المبكرة أقول أنا بدي أساعده وأتخطى مرحلة الانفصال والتأقلم، لا، هاي مرحلة بده يعبرها شئنا أم أبينا. بس أنا وظيفتي أرافقه، فياريت إحنا كأهالي زي ما بيقول المثل الروسي، لو بعرف وين ابني بده يقع بروح بفرد كش تحته. لا، الحياة فيها مطبات، فيها تحديات، وظيفتي كأهل أرافق ابني وقت التحديات وأحترم مشاعره وأتحاور معه على مشاعره ونتخرف كيف في آليات وفي طرق لتخطي هاي الصعوبات.
1: يعني الكثير من المعلومات استفدنا منها العاملة الاجتماعية الأخبارية، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا فيك، وسنة موفقة للجميع، ممتعة وآمنة وهادئة للجميع
1: إن شاء الله.
0: يعطيك ألف عافية، مع السلامة، باي باي.
1: بعد الفاصل الإعلاني نواصل بيت العيلة، كونوا معنا.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: الله يحمي لك إياها صارت صبية،
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها،
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: حملة 25

0: من شاكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: حمله كبسولات نخلي في جميع فروع شبكه صالح دباح. نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
6: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يوميا الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: افتتاح سنة دراسية، يعني موضوعنا المركزي في بيت العيلة اليوم، ونريد الحديث أيضا عن العائلات العربية، يعني أيضا بضمنها العائلات المستورة، كيف تستقبل العام الدراسي؟ نريد الحديث عن هالموضوع مع أستاذ مدرسة وناشط اجتماعي في عمل الخير، الأستاذ طلال سليمان. تحياتنا.
1: تحياتي لك أستاذ إيال وللمستمعين الكرام.
0: نحييك. عندما نقول ناشط في عمل الخير، حدثنا هيك عن نشاطك أستاذ.
1: أول شيء أستاذ إيال بتشكرك على إتاحة هذه الفرصة الثمينة من على منبركم الكريم للتحدث حول المشاريع الجمعية، وبتوجه للجميع بالتبريكات والتهنئة بالسنة الدراسية العام الجديد. إن شاء الله سنة خير وعلم كله خير إن شاء الله. بالنسبة لسؤالك للنشاط الاجتماعي، يعني هو مستمر على مدى 10 سنوات أو 11 سنة، خلينا نقول من 2015 بلشنا فيه مع اللاجئين السوريين في الأردن. استمر النشاط في ظل الأزمات اللي صارت تهددنا وخاصة مجتمعنا للأسف تحكيها، إنه انتقلت كمان للداخل لعنا لقرانا ولمدننا، وطبعا نلاقي هذه الحاجة اللي يعني العائلات صارت تتوجه لصارت تزيد الطلبات على طلب المساعدة، خصوصا يعني مع موسم اللي هو الله يهدي بالنا وبالك إن شاء الله، موسم زي المدارس زي الأعياد زي رمضان زي الشتاء وهذا يعني من هذه الأمور.
0: أنت يعني تنشط في أي منطقة تحديدا؟
1: أنا من قرية المشهد أستاذ إيان أول شيء، والجمعية هي جمعية قيمت منذ 4 سنوات. أنا ناشط قبل إقامة الجمعية طبعا في المجال التطوع يعني، ومتطوعين منذ الفترة ومنذ الولادة زي ما بتقول. العمل هذا بخلي البنادم يحس أنه مش كل شيء مادي، مش كل شيء يعني أنك تطوع بدون مقابل. يعني بعطيك نوع من يعني التذوق، يعني كيف البنادم بحس حاله شبعان من ناحية
0: وداخلية يعني نعم. وأستاذ طلال، يعني عم نحكي عن استقبال السنة الدراسية، نعرف بأنه يعني مرقنا حرب وهناك يعني أزمة اقتصادية خانقة، ذكرت المناسبة

0: بات أيضا مع افتتاح سنة دراسية يثقل بطبيعة الحال هذا الموضوع يعني المهمة أمام الأهالي. يعني من خلال تجربتك كيف تستقبل العائلات العربية في منطقتكم العام الدراسي؟
1: طبعا ممتاز طبيعي. يعني الوضع الطبيعي إنه لما نكون فايتين على إشي جديد يعني كان موسم عيد ولا عرس ولا مدرسة يكون يعني مشعر على القليل براحة نفسية إنه في إشي جديد وفي يعني انت نتوقع الفصل الجديد نتوقع الربيع فيه ازهار وفيه يعني تزهر القلوب قبل ما تزهر الثمار وتزهر الشجر. لكن الوضع زي ما تفضلت حضرتك قضيه الازمه الاقتصاديه والفروقات المتكرره وكثر المناسبات صارت الكاهل الناس والاهالي والعيال يعني اللي عندنا يعني عيال كثير يعني ربنا يبارك لهم بعيالهم. وأنا كأبو كمان كأب إنه بالفعل صرنا نحس بثقل يعني هي المسؤولية يعني مسؤولية الأب أصبحت يعني من المسؤوليات اللي زي ما بحكي مثل البسجن يعني كانت في الماضي يعني مسؤولية الأب يمكن أنا أديش أقول لك إنه أهون بس إنه ما كانت فيه المسؤوليات والصعوبات اللي كانت تواجه الآباء زي الصعوبات اللي بنواجهها اليوم مع أبنائنا. فما بالك لما يكون مثلا رب الأسرة اللي هو معين وحيد لعيني وبدي يحضر لأربع أولاد على سبيل المثال إذا بدنا نحكي من 4,000-5,000 شيكل هذول
0: يعني ويعني من خلال عملك يعني ويعني نشاطك يعني تزداد هذه الحلقة من عام لآخر يعني مثلا في منطقتكم تحديدا مثلا في المشهد وما حولها تزداد هذه الحلقة
1: أخذ في الازدياد لأنه قاعدين نشوف الطلبات على مكتب الجمعية والطلبات لعنا قاعدة تزيد. فطبيعة الحال إحنا بنفهم إنه الوضع الاقتصادي كل ماله ما بيسوء وبغض النظر عن شو قاعدين نسمع برا أما إحنا عايشين الواقع عايشين على الأرض مع الناس الأمور تزداد قساوي سنة عن سنة استاذيا.
0: طيب ولو حكينا هيك عن يعني ذكرت يعني أهمية هذا النشاط التطوع العطاء إلى أي مدى بالفعل يعني تجد بأنه في إقبال في السنوات الأخيرة على يعني هذا المجال؟
1: نعم صحيح. إحنا مش نشجع طبعا أنه زيادة الجمعيات الخيرية تكون موجودة في كل بلد يعني مفضل يعني إذا بتسمح لي بس بثواني قليلة يعني إذا نكون طالب علم عندنا طالب جامعة وطالب مدرسة في قرية المشهد على سبيل المثال ببلدي وبوجه لأهلها كل التحيات وببارك لهم بالسنة الجديدة يعني بفضل أن أهل المشهد يهتموا بحالي اللي هي بسقط أهل المشهد أهل الريني كذلك الأمر الناصري كذلك كل القرى المحيطة حوالينا تتفنا كلياتنا وصار في عندنا هذا التكافل الداخلي أو التكافل الاجتماعي بيننا ممكن ما يعني الحالات هاي يصير يعني مش كل من المسلمات أما يصير نقدر نقضي هاي الحالات وما نحتاجش انه نفرسم او ننشر بشكل كبير. انا بعتمد في تامين الحالات اللي عندي على النشط على وسائل التواصل ان كان فيسبوك او كان واتساب او كان اي وسيله تواصل ثانيه واذا ما كل واحد صاحب بحكي لصاحب وبخرفه. فعندي يعني الحمد لله الكرام ارسالك استغيال كثار اللي بتوجهوا للجمعيه بدون ما اطلب انا بدون ما انشر عن هي حاله بيقولوا لي مثلا هاي لعائله مشهوره هاي ل انت في عندنا مدارس اكيد انت بتحتاج لمساعده والناس اللي بالفعل كرام يعني بتوجهوا لي وتقريبا احنا السنه املنا يعني فوق ال 100 حقيبه مدرسيه داخل قريه المشهد وطبعا غير الطلبات اللي بعدها بتيجي لليوم بنأمنها عن طريق المكتبات ان كانت قرطاسيه او ملابس او كل هاي الامور.
0: وأستاذ طلال يعني في نهاية حديثنا لو طلبنا منك يعني رسالة أو ماذا تريد يعني تمريره لمن يتابعنا الآن في منطقتكم ويحب أيضا يعني التطوع في مثل هذه الجمعية شو بتحكي له؟
1: أنا من كمتطوع يعني لما يكون في عندي حملة بشعر بسعادة غامرة مع أنه للأسف يعني نكون لشغلة مثلا الناس محتاجة بس بخفيش عليك القول وبهمش يعني انه احكيها على الهواء انه انا بحس حالي بوقت الحملات زي سوبرمان بدي اقضي الحاله ويعني انه نقضيها للناس باسرع وقت ممكن لانه تشعر بسعاده غامره لما انت تتطوع وانت متاكد 100% انه فيش مقابل مادي قبالي لهذا التطوع راح تشعر بانسانيتك تعيش الانسانيه هاي لانه كل سنه واحنا نشتغل طبعا والواحد بالغلط كمان يدور على مصلحته

0: نقدر نحافظ على مجتمع متكافل قوي إن شاء الله، مش بحاجة لأي شيء.
1: نعم، نشكرك الأستاذ طلال سليمان، نتمنى لك كل الخير، وطبعا نشد على أيديكم كل ما يتطوع في هذه الجمعيات. نتمنى أن تكون سنة خير.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: ونبتعد قليلا عن السنة الدراسية لنكون مع شركة بلانكس، أكيد تتابعون اللقاءات حول هذه الشركة وخدماتها هنا في إذاعة الشمس، ودعونا نرحب في الفقرة المقبلة بمدير شركة بلانكس الأستاذ وجدان غانم. تحياتنا.
2: الله يسعدك، يسعدك أيام،
1: نحييك. ويعني اليوم رح نحكي عن بلانكس ان بي تي 2026. دعنا نبدأ بالتعريف، ما هو يعني هذا المشروع؟
2: مش بس رح يكون 26، رح يكون 26 و27 و28 ورح نكمل ان شاء الله في هاي السنين كلها. هيك الكل صار يعرف شو بلانكس. إذا بنرجع لورا، إحنا قبل 3-4 أشهر كنا نوعد كل بني آدم عم بسمعنا على راديو الشمس أو كل بني آدم متابعنا ومتابع التكنولوجيا اللي إحنا جبناها لعالم البناء والتخطيط، فهم قديش بلانكس هو مشروع أكبر من إنه بس عم نجيب تكنولوجيا. فإحنا انضمينا لأكثر من معرض اللي كانوا بهاي الفترة في مركز البلاد، فانتبهنا لشغلة واحدة انه هاي الشغلات ناقصة عنا بالشمال، وناقص انه يكون في محل واحد عم بيجيب بس اشياء خاصة في التكنولوجيا واشياء خاصة في انظمة اللي هي تفيد المقاولين، تفيد المخططين المعماريين والمهندسين. كل انسان اليوم بيشتغل في عالم البناء والتخطيط، ان كان مهندس، مقاول، ادريخال، معتسب، اي بني ادم مجبور يجي على بلانكس ان بي تي 2026. ليش؟ لانه كل التكنولوجيا وكل التطورات وكل الانظمه رح تكون في هذا اليوم، في هذول اليومين اللي رايحين يكونوا في 16-17 الشهر.
1: ويعني ماذا ينتظر ذكرت المهنيين، يعني اي يعني ابتكارات في عالم البناء ستشارك؟
2: سؤال حلو يا ابن. هيك راح يكون عندنا أنظمة اللي هي راح تفيد المقاولين في إنه يكون عندهم CRM أو مثل ما بيقولوا داشبورد، اللي هن يشوفوا كل التطورات اللي عم بتصير اليوم في البروجكت اللي هن عم بيعملون في الشتاح، كله بلايف. يعني أنت بتشوف اليوم بنزل عندك من هاي العبودة مثل ما بيقولوا بالشتاح، ببعت لك تكون أنت بتشوف الإشي عندك في الديشبورد في المكتب تبعك بلايف. اليوم واحدة من المشاكل اللي الكل عم بواجهها هو انه انت كيف تاخذ هاي الداتا كلها وكيف تاخذ كل هاي الانظمة وتركزها في محل واحد. فرح نجيب على المعرض انظمة وتطورات اللي رايحين تسهل عليكم هاي الشغلات. رح يكون عندنا 14 بيتان في كرمائيل، في وين احنا موجودين في بلانكس 14 بيتان اللي هني راح يجيبوا تكنولوجيا جديدة على هذا العالم، ان كان للمقاول، ان كان للمعتسب، ان كان للادريخال، ولكل بني ادم بهمه انه يفيد مصلحته في عالم البناء والتطور. غير عن هيك ايال راح اقول لك كمان شغلة، غير انه راح يكون عندنا بيتانين مثل ما كل واحد بيروح على اي معرض ممكن يروح عليه في الدولة، الاشي اللي راح احنا نضيفه انه هن مش رح يجوا بس لمعرض اللي فيه 14 بيتان، لا، هن رح يجوا لمعرض كمان اللي رح يكون فيه محاضرات، رح يجوا محاضرين ويشرحوا كيف الـ AI وكيف التكنولوجيا في عالم البناء رح تفوت على هذا المجال في السنين القادمة، وكيف انه كل بني آدم مش رح يستغل هاي التكنولوجيا، رح يكون عنده مشكلة انه يتطور. ليه؟ لانه اليوم هاي التكنولوجيا عم بتريح كثير المقاول والأدريخال والمصمم والمهندس وكل بني آدم.
1: نعم. أخو سنة، لو سألنا يعني آخر في حديثنا، نهاية حديثنا حول يعني إمكانية المشاركة، كيف للجمهور أن يشارك، وعملية التسجيل كيف تتم؟ نحن نتحدث عن 16 و17 سبتمبر عمليا في كرمئيل، صحيح؟
2: 16-17-9 لكل المستمعين، 16-17-9 في كرمئيل، بيقدروا يسجلوا ليوم واحد.

0: فيش حاجة يجوا ليومين، لأنه نفس الأشياء اللي رح تنعرض في اليوم الأول رح تنعرض في اليوم الثاني، بس إحنا عملناه على يومين لأنه عم نواجه كثير إقبال وكثير شغف لهذا الموضوع اللي إحنا عم نعمله، لأنه ناقص عن جد هيك إشي وبالذات هون بالشمال. فرح يكون على مدار يومين، كل بني آدم بيقدر يفحص أي يوم بلايمه 16-17-9، بيجي يوم أربعة ويوم خميس، بفوت على جوجل بسجل بلانكس نقطة سبيس، باخذه دغري على الموقع اللي بيقدر يسجل غاد لأي يوم بده. رسوم الاشتراك 99 شيكل لحد 10-9، بعد 10-9 السعر التذكرة رح يرجع لسعر الطبيعي. عملنا سعر خاص لحد 10-9 في 99 شيكل. شو رح ياخذوا غاد في 99 شيكل؟ كل اليوم بيقدروا يفتلوا هناك، بيقدروا يتفتلوا بين البيتانين، بيقدروا يكونوا في كل المحاضرات، راح يكون عندهم أكل مي كل نهار، كله كلول في هذا المحير تبع الانضمام اللي هو 99 شيكل.
1: ولغير المهنيين من الجمهور الواسع ماذا تقول؟
0: لكل إنسان غير مهني وبهمه وبحب يفهم ويشوف قديش إحنا عم نجيب تطورات على عالم البناء والتخطيط، مجبور يجي على بلانكس ان بي تي 2026 عيال، مجبور، اللي بيجيش رح يخسر. وانا بقول لك من هون، مش لانه انا لا سمح الله عم بجيب اشي اللي هو اشي بخصني، لا، في اشي جديد هون عم بصير، في تكنولوجيا وعم نفوت تكنولوجيا على عالم التخطيط والبناء اللي لحد اسا ما كانتش.
1: نتمنى لكم كل الخير، وطبعا دعوة للتسجيل والمشاركة. وجدان غانم مدير شركة بلانكس، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا عيال وأهلا وسهلا.
1: نحن نقترب نهاية بيت العلة لليوم، نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا، تحية مميزة وخاصة لطلاب المدارس، عادوا اليوم الأول من أيلول إلى المدرسة، نتمنى للجميع سنة دراسية موفقة ومثمرة، تحية للطواقم التدريسية اليوم التي تنتظم وتعود للتدريس، سنة ناجحة هادئة آمنة نرجوها للجميع. خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء، عاد ياسين كان في إنتاجه، كنت معكم إيال حميد حديد، نتمنى لكم كل الخير، إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.
6: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قبل قليل عددا من الأهداف في منطقة قطاع غزة بهدف إزالة التهديدات عن قواته، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش. بدوره قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن عملية الجيش في قطاع غزة أسفرت قبل قليل عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأكد كاتس أن الجيش سيبقى في غزة وسيواصل الرد على أي اعتداء على قوته. بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع إن الجيش اعتقل قائد الأمن الداخلي في حركة حماس. يأتي ذلك فيما لم تؤكد مصادر فلسطينية حتى اللحظة نجاح عملية الاختطاف. في وقت سابق

0: استمرارا لهذه التصريحات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن، أشارت تقارير عاجلة بأن قصفا مكثفا استهدف منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وسط تقارير تتحدث عن عملية اغتيال. وذكرت التقارير أن المستهدف في العملية هو مسؤول في جهاز الأمن الداخلي، فيما نفت مصادر أخرى نجاح عملية الاستهداف. في الأثناء قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتي إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر أكثر من 10 طائرات حربية شنت غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الاعتداءات التي يرتكبها متطرفون إسرائيليون لا تمثل عموم الإسرائيليين أو الشعب اليهودي، وذلك في تعليقه على عبارات عنصرية كتبت فجر اليوم على مسجد أضرمت فيه النيران قرب نابلس من قبل مستوطنين. يأتي ذلك بعد أن أضرم مستوطنون فجر اليوم في أجزاء النار في أجزاء من مسجد النور في قرية بازاريا شمال غرب نابلس، ورشوا على جدران المسجد كتابات مسيئة تحمل رسائل ضد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل. في الأخبار المحلية، اندلع شجار بين طلاب صفوف 12 قرب مدرسة في مدينة طبرية شمل استخداما للعبوات والمفرقعات بالتزامن مع افتتاح اليوم الأول من العام الدراسي. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن قواتها من لواء الشمال أحالت 7 طلاب للتحقيق. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في باقة الغربية، وبحسب مصادر طبية نقل المصاب إلى مستشفى لليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. في جولس أصيبت امرأة ستينية جراء سقوط سيارة من ارتفاع 4 أمتار، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة ثم نقلت إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أمراً يحظر إشعال النيران في المناطق المفتوحة اعتباراً من اليوم وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. وبحسب بيان السلطة اتخذ القرار بسبب الظروف الجوية القاسية التي تزيد من احتمالية اندلاع الحرائق وانتشارها. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمية، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة

0: بهدوء نسبي ولا مشاكل كما تابعنا في الساعات الأخيرة من خلال متابعتنا للحدث، وكان هذا في مختلف المناطق في الشمال وفي الجنوب، أيضا بعض المناطق التي كانت فيها إشكاليات تحديدا فيما يرتبط بجهوزية المدارس يتم العمل على حلها. ولكن نحن سنعود أيضا إلى متابعة هذا الملف بجوانب مختلفة، ولكن الحدث الأبرز في الساعات الأخيرة يأتينا من قطاع غزة، قوة عسكرية قد تكون إسرائيلية أو من قبل الميليشيات المدعومة إسرائيليا اقتحمت مدينة غزة وتحديدا حي الكتيبة ومنطقة الكتيبة. قبل قليل وزير الأمن الإسرائيلي كاتس يتحدث عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، في حين مصادر طبية فلسطينية تؤكد ارتقاء 3 أشخاص، امرأة وطفلين، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين. بداية نستمع إلى ما قاله دكتور منير البرش من المسؤولين البارزين في وزارة الصحة في غزة، وأيضا جزء من ما ورد في تصريح وزير الأمن الإسرائيلي كاتس قبل قليل.
1: واضح النهار وفي ظل اتفاق يفترض هذا الاتفاق لوقف اطلاق النار تتسلل يعني قوة إسرائيلية إلى قلب مدينة غزة، ترافقها الطائرات ومسيرات بغارات كثيفة، وتكون النتيجة للأسف الشديد شهداء من الأطفال والسيدات. نحن نتحدث عن 3 شهداء، منهم يعني طفلان وسيدة، و8 مصابين حتى اللحظة. نحن نتحدث ما جرى اليوم ليس حادثا يعني أمنيا عابرا، هو تصعيد خطير وخرق واضح لوقف إطلاق النار. إن كانوا يعني الوسطاء يعني حتى اللحظة لم تصلهم يعني رسالة خرق واضحة، فهذا خرق واضح أمام العالم كيف أن هذه القوات الاحتلال الإسرائيلي تخترق قلب مدينة غزة. عندما نتكلم عن الكتيبة أو منطقة الكتيبة، هي وسط مدينة غزة وقلبها يعني النابض.
2: אני נמצא כאן ביישוב נתיב העשרה יחד עם ראש המועצה. היינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים, וצה"ל שולט בשטח. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו.
0: إذن كاتس يقول اعتقلنا شخصية أو قيادي بارز في حماس في مدينة غزة، والجيش سيواصل في عملياته في المدينة وفي القطاع بشكل عام لا انسحاب. استمعنا قبل ذلك إلى الدكتور منير البرش. الآن إلى غزة الزميل الصحفي مصطفى جارور. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا، تحياتي. ما هي التفاصيل المعروفة حتى الآن وكيف تصف لنا المشهد؟
3: تحياتي جاكي لك وللسادة المستمعين. يعني هو المشهد حسب مصدر أمني حتى الآن تم تلخيصه بأنه قد تسللت قوة إسرائيلية خاصة تتبع لجيش الاحتلال، كانت تستقل باصة من نوع مرسيدس وسيارة أكسنت بيضاء اللون، تحصنت ده هذه القوة داخل فيلا شمال بوابة المستشفى الأمريكي بمحيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، هذه المنطقة المكتظة بالسكان وتضم مئات الآلاف من النازحين، وهي عبارة عن منطقة أغلب سكانها هم من الخيام فقط، يعني عدد قليل من المباني في هذا المكان. طبعا أمن المقاومة يعني اكتشف أمر هذه القوة وبدأ بالتعامل معها مباشرة، وبعد ذلك بلحظات بسيطة تدخل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وألقى 15 قنبلة عبر طائرات الكواد كابتر. هذه القنابل أدت إلى إصابة عدد من المواطنين وارتقاء 3 شهداء، هي امرأة وطفلين، جراء هذه القنابل وهذه الغارات الإسرائيلية بدورها دخلت. تدخلت أيضا الطائرات الحربية F-16 وقامت بقصف عدد من المركبات في هذا المكان. طبعا المقاومة استهدفت هذه المركبة البيضاء التابعة للقوة

0: القوة الخاصة التي تمكنت من الهروب عبر سيارة مصفحة تحت غطاء ناري وجوي كثيف، مما أسفر عن طبعا عن كما أسلفت عن استشهاد مواطنة وطفلين جراء هذه الغطاء الناري المكثف، قبل أن تنسحب هذه القوة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة. توغلت أيضا آليات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من يعني الجرافات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية في منطقة الوادي اللي هي شرق شرق.
1: نعم أستاذ مصطفى، القوة التي يعني دخلت أو اقتحمت المنطقة هناك منطقة الكتيبة هي قوة إسرائيلية أم نتحدث عن عناصر من الميليشيات المدعومة إسرائيليا؟
0: لا لا لا جاكي، هي قوة إسرائيلية، يعني هي قوة خاصة، عناصر من القوة الخاصة الإسرائيلية وليست الميليشيات المدعومة من الاحتلال، كما يعني أسلفنا في السابق بأن هذه القوة عندما دخلت بعض من ميليشيات التابعة للاحتلال وقامت بتصفية أحد ضباط المقاومة الفلسطينية وضباط الأمن الفلسطيني، تخلت عنها الاحتلال الإسرائيلي، تخلت عنها المخابرات وأقفلت الاتصال في وجه هؤلاء العملاء. ولكن ما حدث اليوم هو عملية خطف وعملية مركزة لا تقوم بها إلا القوات الخاصة الإسرائيلية، التي بدورها كان هناك تغطية جوية بنيران كثيفة لانسحاب هذه القوة، بالعلم بأن كاتس وزير الحرب الإسرائيلي تحدث بأنه قد تم اعتقال قيادي بارز في حركة حماس وهو مسؤول جهاز الأمن الداخلي فيها، ولكن حتى الآن لا تعقب ولم تعقب أي من الدوائر الفلسطينية أو الجهاز الأمن الفلسطيني هنا في قطاع غزة عن هذا الحدث، سوى الإعلام الحكومي تحدث بأنه قد تسلل قوة خاصة وتم اكتشاف هذه القوة وتبادل إطلاق النار بين عناصر من الأمن الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية مع هذه القوة بعد أن أوقعوها في كمين المحكم، ولكن بعد أن تدخل الطيران انسحبت هذه القوة. وهناك بعض من المعلومات حسب ما أعلن الإعلام الحكومي على الأستاذ إسماعيل السواد رئيس الإعلام الحكومي في غزة، تحدث عن إصابة عدد من هذه القوة الخاصة التي دخلت مما استدعى لتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بشكل كثيف وإطلاق عدد كبير من القنابل عبر طرق الكوادكوبتر، وتهيئة الطريق لانسحاب هذه القوة عبر بس مرسيدس أبيض اللون الذي انتقل.
1: نعم ومصطفى كما ذكرت الآن الأمور هذه نسبية، ولكن السؤال كيف ستكون تداعيات هذا الحدث وهذا التصعيد؟ على كل نحن سنتابع أيضا من خلالك. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. إذن هذا في غزة المدينة، وكنا مع تصريح كاتس يقول اعتقلنا قيادي بارز في حركة حماس، والحديث عن قيادي في جهاز الأمن الداخلي في غزة. في المقابل حماس تعتبر هذا خرق فاضح لوقف إطلاق النار أو لاتفاق وقف إطلاق النار والتوغل من خلال قوة عسكرية إسرائيلية. هنالك تباين في المعلومات، هل الحديث عن قوة إسرائيلية أو الحديث عن قوة تابعة للميليشيات المدعومة إسرائيليا؟ على كل هذا قد يتضح في مرحلة لاحقة. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
7: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
8: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
7: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
9: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
10: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: الشمس دائما.
12: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: ونعود أعزائي المستمعين للبرنامج، برنامج الظهيرة حتى الآن. وقبل الفاصل تعاملنا مع الحدث الميداني في غزة المدينة وتطورات هناك بعد التصريح الإسرائيلي عن اعتقال قيادي في حماس في عملية وصفت بالنوعية اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لغزة المدينة. استمعنا أيضا إلى المعطيات من قبل وزارة الصحة وكذلك رسالة الصحفي مصطفى جعرور من مدينة غزة، وما قالوا أيضا وزير الأمن كاتس بأن هذه العملية تندرج في إطار استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي في غزة، ويؤكد لا انسحاب في المرحلة الراهنة. الآن إلى ملفات المدارس والعودة الطلاب إلى المدارس وافتتاح العام الدراسي اليوم في الأول من أيلول، ولكن هنالك معطيات مقلقة حول إصابة طلاب المدارس في محيطها، خاصة في ساعات الصباح مع وصولهم إلى المدارس أو في ساعات الظهيرة والمغادرة، وكذلك في ما يعرف خلال الفعاليات اللامنهجية. قال رايخ موفيل بروجكت ميرجون نتون لشنوي. شلام لخا قال سورايم توفيم.
0: شلام زاكي سورايم توفيم.
1: אז סביבת בתי הספר היא לא סביבה בטוחה?
0: אז זאת שאלה טובה מאוד, כי אנחנו בודקים את סביבת בתי הספר כבר שנה תשיעית ברציפות, ומאפשרים לאנשים גם להיכנס לאתר של ויינט ולשים את השם של הבית ספר ולראות מה קורה בסביבה שלו. וכמו שאנחנו יודעים שיש עלייה בכמות התאונות והנפגעים באופן כללי, אז גם בסביבות של בתי הספר, וזה כן משהו שצריך לשים עליו את הדעת, כי בסופו של דבר משתמשים יותר פגיעים זה באמת ילדים שלפעמים שיקול הדעת שלהם הוא לא מספיק טוב כמו של מבוגר, מתי לחצות, איך לחצות, ואז התשתיות, הכבישים, מעברי החצייה, כל התמרור, הגבלת מהירות נסיעה, זה דברים שהם חשובים הרבה יותר במקומות האלה, איפה שהמשתמשים...
1: כן, אתה יודע, היה פעם כל מיני פרויקטים, והיינו ככה, אפילו עוד בצעירותי, נותנים לנו אפודים, ואתה עומד בחוץ ומארגן ליד... כן, בדיוק, אז זה כבר לא רלוונטי?
0: לא, זה כן רלוונטי, זה כן קורה בהמון מקרים, אבל אני אגיד משהו לגבי זה, שזה קורה בעיקר בשעות שנניח מגיעים לבית ספר. אבל זה קצת יותר רופף מה קורה בשעות אחרות, ומה אם אנשים מסיימים את הלימודים או מתחילים בשעות אחרות. וגם הסביבה של בית הספר היא בסוף מקום שילדים מגיעים אליו גם לשחק, גם אחרי שעות הלימודים, גם עם חברים שלהם, גם עם המשפחה. זה מה שהם מכירים, אוקיי? הרבה פעמים הם הולכים למגרש כדורגל שבבית ספר או משהו כזה, אז זה לא רק רלוונטי כשאתה בא ללמוד, זה רלוונטי בעצם כמעט בכל שעות היום. ולכן זה מה שאנחנו בודקים, בודקים את הסטטיסטיקה, ואנחנו רואים שכן, יש 33 ילדים הרוגים בחמש שנים האחרונות. יש 568...
1: הרוב המוחץ עם כולם זה כמה שמוגדר תחת הקטגוריה של תאונת דרכים, דריסה ומעבר במעבר חצייה או במעבר לא מעבר חצייה, זאת אומרת זה רוב התאונות, נכון?
0: אז אנחנו, מה שאנחנו בודקים זה אנשים שמשתמשים במה שנקרא תחבורה רכה, לא ילד שנפגע כשהוא היה באוטו

إذن قال رايخ ويتابع مشروع حول الحيز الآمن في محيط المدارس وهذا على مستوى البلاد، ولكن واضح أن الصورة أيضا قد تكون صعبة في قرانا وفي بلداتنا العربية. ويعتقد أنه من يتوقع الآن تغيير البنى التحتية والتطوير خلال الفترة القريبة هذا لن يتم، ولكن الأهم هو الحذر إذا كان بالأساس من قبل السائقين والسائقات من يتجول في محيط المدارس أو من يقوم بتوصيل أبنائه وبناته إلى المدرسة من وإلى المدرسة في ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة أو في ساعات بعد الظهر في إطار ما يعرف بالفعاليات اللامنهجية. بهذا زي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن، نخرج بعد قليل إلى فاصل قصير ومن ثم عائدون إلى المدرسة في هذا اليوم الخاص الأول من أيلول. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: حمله كبسولات نخله في جميع فروع شبكه صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: مرحبا مرحبا. برنامج راجعين على المدرسة، وصلنا إلى اليوم الأول من المدرسة الأول من أيلول، وحلقتنا السابعة والأخيرة من برنامج راجعين على المدرسة. تحياتي لكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير. خلال الأيام الماضية تحدثنا عن التحضير للعام الدراسي من جوانب مختلفة: إعادة الروتين للبيت، الاستعداد المادي، الدافعية للتعلم، الانتقال للروضة والصف الأول، التربية الخاصة، العلاقة بين الأهل والمدرسة، والهواتف داخل المدرسة. واليوم رح نحكي عن جد عن بداية هذا العام. هذا الصباح حمل آلاف الأطفال حقائبهن وخرجوا من البيت لسنة جديدة. بعضهن رجع على صف اللي بعرفه، أصدقاء بيستنوهن، وبعضهن بيعيشوا اليوم تجربة تحدث للمرة الأولى في حياته. أول يوم بالروضة، أول يوم بالصف الأول، أول انفصال حقيقي عن البيت، وأول خطوة داخل عالم جديد. ويمكن هاليوم مليان مشاعر متناقضة: حماس وفرح، خوف وقلق، وأحياناً دموع عند باب الروضة أو المدرسة. ومش بس الأطفال لحالهم بعيشوا هاي المشاعر، كثير من الأهل بعيشوا اليوم عن جد انتقال حقيقي، خصوصاً لما بتركوا طفلهن للمرة الأولى وبيروحوا. بحلقتنا اليوم رح نعيش أول يوم من عيون الأطفال والأهل، وكمان رح نحكي من ناحية تربوية عن كيف ندعم أطفالنا وكيف ندعم أبنائنا خلال هذا العام الدراسي. رح يكون معنا طبعا في الاستوديو طفلة جميلة جدا برفقة والدتها، رح نسمع منها كيف كانت هذه التجربة، تجربة اليوم الأول في المدرسة. أيضا رح يكون معنا على الهاتف كمان أم لطفلة دخلت اليوم الصف الأول لتحكي عن تجربتها. ورح يكون معنا المستشار التربوي الأستاذ وهبة عامر لحتى يحكي لنا أكثر عن كيف ندعم أبنائنا خلال هاي السنة. اليوم الأول أجا وبدأت السنة، وكثير مشاعر وكثير مخاوف وكثير قلق، رح نحكي عن كل هذا اليوم. معكم اليوم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن، معي هنا في الاستوديو أمل أبو نصار بولس ومينا بولس. أهلا وسهلا فيكو أمل ومينا. أهلا وسهلا فيكو. طبعا على الخط الهاتفي أيضا ينضم إلي وهبي عامر، الأستاذ وهبي عامر. أهلا وسهلا فيك أستاذ وهبي.
1: أهلا وسهلا فيكم عزيزتي ابتهال لكل مستقبل.

0: كل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير ولكل طلابنا ومربين يا ربي.
0: أستاذ وهبي، أنا بدي أبلش معك في الحوار، بدنا نحكي عن جد، يعني بدأنا في هذا العام الدراسي اللي بنتمنى أنه عن جد يكون ناجح لطلابنا، ولكن دورنا كأهل عن جد ندعم أولادنا خلال العام الدراسي. كيف ممكن ندعم أبنائنا خلال العام الدراسي؟
1: اللي بدي يدعم أبنائه خلال العام الدراسي لازم يكون في عنده ثلاث أسس، إذا ما كانتش موجودة فيه لازم يسعى إنها تكون موجودة فيه حتى يكون مربي منيح. رقم واحد مهتم، رقم اثنين ملاحظ، رقم ثلاث مستجيب بشكل أفضل. شو يعني مهتم؟ مهتم لما في عندي بداية لسنة دراسية، في كثير فيديوهات إحنا إيش بنشوفها، تعال نخلص من الأولاد نوديهم على المدرسة. لا يعقل إني أنا أكون كأم، أنا ممكن أكون مبسوط إن المدرسة ترجع مشان تعمل نظام، بس إني أشوف فيديوهات زي هيك اللي يلا تعال نزتهم ونرتاح خلاص. بس
0: دخلنا ورجعت المدرسة. هاي الفيديوهات اليوم على
1: كثير، فيش عندي مشكلة في إنه نضحك، بس في عندي مشكلة في إنه يصير تشوه بالتفكير لدرجة إنه في أمهات اللي عن جد بتفرح وبتصير تكتب هيني طلعت على الكافيه من بعد بعرفش كديش وهيك وهيك.
0: صحيح.
1: بس هذا الرسالة إذا إحنا بده يشوفها بكرة بده يفهم إني أنا كنت بالنسبة له مش إنسان مهم، كنت بالنسبة له شيء ثقيل عليه. مهتم. الشيء الثاني اللي هو ملاحظ. ملاحظ احنا بنحكي عن رجوع للمدارس، صحيح؟ اليوم انا بهيك بديت بجملة هيك كتبتها حتى عندي على الستاتوس، تبدأ جهز نفسك للاستقبال وليس للسؤال. مختصين كثار بيجوا بعطونا نصيحة لا بفحصها ولا ايش، بروح بعمل فيها. شو النصيحة؟ يعني وهبي هسه لما بيحكي مش انت بتيجي بتاخذ كل النصائح 100% ويلا بدي اروح، بتروحوا بتفحصوهم. لما بتسمعوا كم هائل من المختصين، ابدأ لما ابنك بتستقبله، ابدأ كيف كان يومك، شو الامل اللي فيك، شو هيك شو هيك شو هيك. وهذا خطأ تربويا، خطأ كبير. لما انا بدي احكي عن القلق يمكن ازرع قلق ما كانش موجود. لما انا بدي اسأل عن امل يمكن في قلق موجود فبده يغطي لاني سألت عن امل. لحظة شوي، ليش ما نكون في الاستقبال نفسه اجي واكون ملاحظ؟ شو يعني ملاحظ؟ بنتبه له ابتسامته زي ما هي، زي ما طلع إيه لما رجع مرتب كيف مكان، كيف عينيه،
0: ننتبه لكل التفاصيل. يعني
1: التفاصيل لما انا بدخل على البيت بنتبه لتفاصيل زوجتي، انا بعرف كيف احكي معها. لما انا كزوجي بشوف تفاصيل زوجي هو داخل على البيت بعرف كيف احكي معه. لما انا باجي على المدرسه وبنتبه لتفاصيل المعلم او المعلمه اللي بعلمه ابني، بشوف هل هم مضغوطين، هل هم عندهم امل وكذا، بغير الحوار نفسه بناء على الملاحظه. احنا كمربين احنا مش آلي، احنا مش بيجي مختص، وهذه نصيحتي لكل اللي بيسمعوا فينا الاهالي، مش تيجي تلغي نفسك من مره والمختص شو بيحكي، هذا منزل، هذا مش منزل. لما وهبي بيحكي بنفحص كلام وهبي وبنفحص اي مختص، فتبدا بسؤال انا ضد انا مع، تبدا بملاحظه انتبه له كيف طلع كيف رجع، وبالاخر انا الاستجابه. هذا اللي اكثر بدها تفصيل طبعا، ورايحين نفصل فيها باللقاء.
0: طيب استاذ وهبي، يعني هيك بدنا طبعا لقاءنا اليوم مختصر هيك بحكم وقتنا المختصر، هيك كيف ممكن عن جد انه هيك نصائح عمليه اللي ممكن عن جد تكون خلال هذا العام من قبل الاهل في انهم يكونوا عن جد حاضرين في حياه ابنائهم خلال العام الدراسي؟
1: طيب رقم واحد وكثير كثير مهم، كل ما تشوفوا أي شيء، أول شيء لازم إحنا نكون ملاحظين، هذا اللي حكيناها قبل شوي. والاستجابة، الاستجابة المربي، أنا بشوف الناس كيف بدها نتائج سريعة. نتائج السريعة بالتربية بتمشيش. المربي هو مزارع يعني بزرع
0: بيحتاج صبر
1: وقت وبعدها بياخذ ثمار. احنا اول شيء انا بكون ملاحظ اول السنه، شفت نوع من تخوف عند ابني، بفحص ايش سبب التخوف، هل من الطلاب الموجودين بالصف، هل من صوت المعلمه، بعرف ايش السبب. بعد ما اعرف ايش السبب انا دائما لازم اكون احط نوع من خطه وافحص هل هذا الشيء شو لازم يتطلب مني، اجعل المدرسه اكثر، ابني علاقه مع المربي اكثر. اذا انا كنت ملاحظ فانا بقدر اني اجي واعمل نوع من بدايه سلسه لابني. ليش البدايه كثير كثير كثير بتاثر بالنهايه؟ اذا كنا احنا بدينا بشكل سليم على الاغلب النهايه عندنا مرضيه. لما احنا بنبدا بطريقه يلا تعال امل امل امل امل، الحياه مش كلها امل، احنا عايشين بمنطقه اللي احنا شايفين كل سنه تقريبا في عندنا حرب. معناها أنا لازم أجي وأجهز ابني. حبيبي

0: في شيء مثلا برضو في أشياء اللي اسمها تنمر. طب أنا بعثت ابني، أنا بنصح الأهالي كلهم ابعثوا أبنائكم لدورات اللي هي دفاع عن النفس وأشياء زي هيك، اللي إحنا نقوي أولادنا جسديا،
1: تقوية مهاراتهم، يعني
0: تقوية مهارات في الدفاع عن النفس. يعني مش نبعث على المدرسة ابن بس بيعرف يجيب علامات، لا احنا بدنا نبعث شخصية اللي اذا صار نوع من قوة مقابلها تعرف كيف ترد عليها. مش احنا بدنا نبعث ابناء على المدرسة اللي بس بقول والله نفسيا بدي احافظ عليه. وانا ضد اسمع الجملة اللي انا بحكي فيها، وانا بركز عليها اخرى ابتهال، بركز عليها كثير كثير. كثرت انه احنا نقول يا الله مشاعر ابني مشاعر ابني مشاعر ابني، جعلت من ابنائنا هش. ابن هش، ابن بينكسر بسرعة. انا ضد هذا الشيء. انا مع انه الابن لما بيرجع على البيت تعال ايش مع وظيفتك، بدي العب، تمام، كديش وقت اللعب؟ فانا باجي وبعطي مساحة للعب.
1: ان يكون هناك يعني حزم وخط واضح يعني من قبل الاهل كمان،
0: روعة. بس هذا الحزم احنا بحاجة له تربويا. ليش؟ لانه في لما عملوا دراسة على الاعصاب عند البشر بين انه اعصابنا بتكون اقوى وفي عندنا قدرة على التعامل مع الازمات كل ما كان علينا ظروف اللي هي اصعب، فان باخذ مسؤوليات.
1: نعم، تحديات. يعني هناك فهم للتحديات كمان اكيد استاذ وهبي. يعني انا فعلا بودي هيك ان نتوسع، ولكن ربما في لقاءات قادمه خلال الاسبوع القادم يعني نتوسع بالذات في هذا الموضوع. بدي اشكرك الاستاذ وهبي عامر المستشار التربوي، شكرا جزيلا.
0: بالتوفيق لكل طلابنا وكل المعلمين والاهالي.
1: شكرا جزيلا. يعني هنا معنا في الاستوديو السيده امل ابو نصار بولس ومينا بولس ابنتها. كيف كان استقبال العام الدراسي؟ أمل احكي لنا.
2: بداية بدي
1: قربي على المايك عشان نسمعك أكثر.
2: بداية بدي أتمنى لجميع الأهالي والطاقم التعليمي كل عام وأنتوا بخير، وهذا يوم أفكر غير عن كل سنين إحنا كلنا متحمسين بعد سنة اللي كان فيها كتير تحديات للجميع وبالذات بالأهل. الأولاد قعدوا معنا بالبيوت أكتر من قد قعدوا بالمدارس.
1: في شعور غريب وكأنه اليوم عن جد فجأة قاعدين بنكون بظروف طبيعية، يعني ما فيش إشي استثنائي وكأنه كل إشي مشي بشكل هيك اعتيادي وطبيعي.
2: وصحيح، بس أنا بالعكس حاسة إنه اليوم وبعد شهرين فرصة، ومن بعد كمان كان عنا شهر أو شهرين كمان بثلاثة وأربعة قاعدين معنا، وأنا بنتي عمرها 4 سنين، وأكيد في أهالي سامعيني وحاسين معاي إنه إحنا كتير منعطي هاي الأولاد بهذا الجيل بالذات لأنهم صغار بقدروش يكونوا لحالهن. فلا، حاسين إنه هذا النهار ونهار جدا جدا عظيم. صحيح. ومنتأمل تكمل السنة كلها كاملة متكاملة وعلى خير.
1: كيف كان شعورك؟ يعني طبعا مينا في الروضة سنة ثانية، صح؟ كيف كان شعورك هيك الصبح لما وديتيها على الروضة؟
2: بداية هو الشعور بلش من مبارح مع التحضيرات ونحضر شو نلبس، شو إن هي تختار أوعيها، والصبح تحضير الفطور اللي مع وقت معين، إنه زي في رجع للروتين. هو شعور كتير رائع إنه نعطي كمان وقت لإلنا لشغلنا لحياتنا. وكتير تأطرنا طبعا إنه مينا كبرت، يعني مزبوط روضة، بس إنه كأهل إحنا إلنا تجربة أولى، وكتير كتير كانت تجربة مؤثرة.
1: مينا شو اسم معلمتك بالروضة؟ سناء. كيف كان اليوم الأول بالروضة؟ احكي لنا. حلو كان؟ وأنا كثير مبسوطة أنك أنت مروحة من الروضة مباشرة لعنا وجاي لعنا عشان تحكي لنا عن اليوم الأول بالروضة، فأنا كثير مبسوطة بوجودك معنا. لعبتي مع أصدقائك؟ يعني شفتي أصحابك اللي في الروضة؟ مين صاحبتك؟ احكي لي.
3: إميليا.
1: واشتقتي لها بعد العطلة؟ رجعتي بعد العطلة وشفتيها اشتقتي لها؟ شطورة. يعني بهاي المرحلة عن جد في بيكون كمان عند الطفل عرض لمخاوفه، يعني أكيد شاركتك بمخاوف اللي هي كمان راجعة معها، أو هيك قلق يعني، أو عندك قلق يعني في السن الثانية من الروضة كيف رح يكون مثلا تأقلمها يعني تعاملها مع سواء مع زملائها أو مع المعلمات كمان.
2: طبعا هو كمان أنا مهم إلي أحكي إنه هاي سنة تاني بس بروضة جديدة عليها، يعني أطفال كمان جداد معلمات وطاقم جديد، فكان في كتير مخاوف إلنا كأهل أكتر منها، بالذات يمكن الأطفال بيقدروا يتأقلموا أكتر بكتير من أهالي قد بيقدروا يتأقلموا، عنا أكتر مخاوف.
1: يمكن كمان الأهل عن جد بحملوا الموضوع أكثر من شو لازم، والأطفال عن جد هيك بس بتأقلموا، بس بعيش التجربة.
2: يعني وإحنا طبعا حضرناها لأنه بداية جديدة ومعلمات، وكان في عنا يوم تحضير اللي هو يوم الأحد.

0: راح قلق حماس، خصوصا انه بنتي راح تنتقل لمرحله جديده. كان كل خوفي كيف راح تتاقلم، كيف راح تتعامل مع بيئه جديده، كيف راح تقدر تعبر عن احتياجاتها، وكيف تندمج مع الاطفال الجديدين.
1: جميل.
0: كيف هي
1: حاسه؟ احنا بنحكي عن بنتك اللي هي بصف الاول.
0: لا، بنتي بصف روضه.
1: بصف الروضه. شو اسمها؟
0: شمس.
1: شمس، حلو. شمس، بتقدري تشارك معنا هيك بكلمه، تحكي لنا كلمه ولا صعب؟
0: بدك اجرب؟ نجرب.
1: يلا
0: يلا تمام.
1: إيه طبعا. مينا، انت لما فتي عنا على الاستوديو قلتي لي شوفي اواعي ما احلاهن، رحتي فيهن اليوم على الروضه؟ كنت مبسوطه انك انت اخترتي اواعي الروضه ورحتي فيهن؟
0: شمس.
1: احكي لي اكثر كمان، شو عملتوا اليوم باول يوم بالروضه؟ لعبتي بالرمل. كثير حلو. قديش هي عن جد القدرة التعبيرية أمل عند مينا، بتساعد كمان إنه هي يعني عن جد تكون تشاركك بشو بصير معها.
0: بدك تحكي مع حالتوبتي ها؟
2: هي كطفلة كتير بتعبر، يمكن هي إسا بالاستوديو شوي جديد عليها، بس بتقدر تحكي لي تفاصيل صغيرة. حتى لما وصلناها على الروضة قلنا لها بتطلع على عقارب الساعة.
1: عقرب لزوية. جميل.
2: يصير على العشرة إحنا منيجي منأخذك.
1: جميل.
2: كان في ملائمة هيك توقعات معها.
1: جميل. بس ما معنا شمس؟
0: يلا معنا شمس.
1: يلا مرحبا يا شمس.
0: شوف ردي على خالتوبتي هال، قولي مرحبا.
1: مش حابة كثير.
0: لا
1: طيب، بس ما يعني عندي كمان بنت بالصف الأول اللي هي طالعة على الصف الأول، صحيح؟ كيف فهمت؟
0: صح مضبوط.
1: احكي لي كيف كان الاستعداد للصف الأول.
0: كمان نفس الشيء، كثير صعب. كان الشيء كثير، خصوصا انه هي نقلت على مدرسة جديدة عليها، طاقم جديد. الإشي اللي خفف عني صراحة هذا الضغط انه هي نقلت مع أولاد صفة اللي كانوا بالبستان.
1: فكل المجموعة انتقلوا مع بعض وكان أخف.
0: بالضبط، فهذا الإشي شوي، بالضبط هذا الإشي كثير خفف عني أنا شخصيا. وحاولت قد ما أقدر إنه أنا ما أنقل هذا الشعور اللي أنا خايفة أو شعور الكلك لبنتي، لأنه بالآخر الشعور معدي. فهي رح تلقط هذا الشعور مني، بينما إذا أنا بعطيها هاي الثقة والطمأنينة فهي بتلقط هذا الشعور وهي بتصل لهاي المرحلة بهدوء أكثر.
1: صحيح، يعني الأطفال اللي عن جد بحسوا في الأهل في شعورهن وبخدوا لإلهن كمان. كيف هيك مخططاتك مع التدريس لبنتك اللي في الصف الأول؟ كيف رح تكون يعني؟ هل في عن جد عندك تصور واضح كالكاني من هذا الموضوع؟ احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع.
0: شوفي، هذا إشي أكيد طبيعي لطفلي اللي هي تعورت لكل الوقت لمرحلة لعب، ولعب حر مش تمشي على نظام معين، أكيد راح يكون صعب. بس أنا بدي أحاول قد ما أقدر إني ما أضغط عليها، خصوصا بالفترة الأولى من المدارس. راح يصير الإشي تدريجيا.
1: نعم بالتدريج أكيد.
0: بالضبط، لأنه هذا الإشي كمان راح يغلط عليها، أو هي يمكن يصير عندها خوف من صف الأول.
1: نعم، وبالنهاية كمان يعني بالأساس دور الأهل يعني هون الدعم وإشعار الأطفال بأنه هن معهن. بس ما صالح بصول، بدي أشكرك شكرا جزيلا، كل عام وإنتوا بألف خير. شكرا عزيزتي، تحياتي. أمل عزيزتي، يعني طبعا هاي المرحلة اللي هي روضة هي مرحلة اللي عن جد تأسيسية من ناحية مواد، من ناحية بناء. عن جد صارت اليوم الروضة مرحلة بناء للطفل. فكيف عم بيكون هيك مرافقتك لمينا؟
2: هو صحيح، أنا كتير بآمن إنه الطفل لحد يجي الخمس سنوات هي هاي السنين المهمة جدا. عشان هيك الروضة هي جزء لا يتجزأ، والمعلمة مهم جدا شخصيتها وكيف عم بتدير الصف. يعني عم نحكي عن تفاصيل كتير صغيرة لولد، لطفل بهذا الجيل، مثل النظام، شو هو البرنامج اليومي، يكون كله مرتب. اللي كل هاي الأشياء بتأثر على كيف الولد يتعامل مع مشاعره. بس أنا شو أهم إشي بهذا الجيل أنا برأيي، يعني هو مش إنه الولد يعرف يعد للعشرين ولا للخمسين ولا للمية ولا يعرف أحرف. أنا برأيي
1: بس أحيانا بنطلب منهن هيك في المؤسسات التعليمية،
2: ممكن ما هذا الإشي إنه كأهل وظيفتنا إحنا نفحص هاي الأمور.
1: عم بتغني؟ أنا بدي أسمع شو بتغني. أنا بدي أسمع شو بتغني بصوت عالي. لا رح نتركك على راحتك، بس رح ترجع تغني لنا إياها.
2: تربي هنا. تعرف إنه صحباتك عم بيسمعوكي؟
3: لا
2: جربي خليني اسمعوكي يلا اسمحي رنا.

0: طيب هي على راحتها. فأنا بفكر إنه المهم جدا للأهل إنه يعرفوا كيف يعطوا الولد يرد فعله لمشاعر، يتحكم بمشاعره. بشوف إنه بالغضب يعبر عن حزن،
1: صحيح.
0: عادي، هاي الشغلات اللي هي مهمة بهذا الجيل، باقي الشغلات تكتسب.
1: نعم صحيح بالفعل، يعني بالأساس هي المهارات اللي كمان تتعلق عن جد بالمشاعر، بالتعبير عن الذات، بتكوين كمان الصداقات. يعني هي حكت لي إنه في عندها صديقات وعن جد كانت مبسوطة إنه هي عم رجعت لهن
0: وتكوين صداقات جديدة عندها. هي عندها أصدقاء من الروضة اللي فاتت، من صاحبتك كتير كانت هذيك السنين، شو اسمها؟
1: سما.
0: فهي صاحبتها كتير، وإحنا اهتمينا كيف نعمل هذا، لأنه تفرقوا كل واحد راح على مدرسة وعلى محل، فكمان عليها في إشياء كتير جديدة كان اليوم.
1: متحمسة مينا تروحي بكرة على الروضة، على ثاني يوم بالروضة؟ شو رح تعملي بكرة في الروضة؟ احكي لنا.
2: بلعب في عندن سيسو.
1: هاي الروضة جديدة صح؟ فأنت مبسوطة أنك أنت فيها؟ أنا كثير عن جد كثير مبسوطة أنك أنت عن جد بتقضي وقت حلو في الروضة. هيك كلمة أمل يعني بنهاية لقائنا، اللي ممكن عن جد شو بتتوقعي من هالسنة؟ كيف بتتمني تكون هالسنة اللي عن جد إن شاء الله تكون حاملة كل الخير فيها؟
0: هو في فرق بين توقع و
1: شو بتتمني؟
0: شو بتمنى انها تكون سنة كاملة، يعني انه من مكونة من لحديت شهر 6.
1: نعم.
0: اما هذا امنيتي، توقع انه طبعا يكون في تربية النظام بالمدارس. انا عم بحكي عن بنتي بروضة، طبعا الاشي مختلف عن باقي المدارس.
1: نعم.
0: وانه الاطفال تشوف تجارب تعليمية حلوة ومشوقة لهن، اللي تعطين كل يوم يقوموا يحبين يطلع على المدرسة.
1: جميل. مينا تحكي لنا كلمة هيك بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، تحكي للمستمعين كل عام وانتو بألف خير. تحكي لنا كل عام وانتو بألف خير. أنا جدا سعيدة فيكو أمل أبو نصار بولس ومينا بولس، شكرا جزيلا إلكو، كل عام وإنتو بألف خير. طبعا بشكركو على حضوركو هون للاستوديو، يعني خلصتو من الروضة وأجيتو لعنا مباشرة، فأنا كثير مبسوطة فيكو. بتمنى إنه هالسنة تكون سنة خير وهدوء وحب وأمان أكيد عليكو وعلينا جميعا. لهون بنكون وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، وختمنا أيضا هذه السلسلة الخاصة باستقبال السنة الدراسية. بدي أشكركم مستمعاتنا ومستمعين على حسن الاستماع. أشكر أيضا فريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الحلقة، الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بدي أكرم في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً
0: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحط لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في هجوم نفذه الجيش على منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وأكد كاتس أن الجيش سيبقى في غزة وسيواصل الرد على أي اعتداء على قواته. وفي سياق قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع إن الجيش اعتقل قائد الأمن الداخلي في حركة حماس. بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش اعتقل المستهدف في عملية منطقة الكتيبة مصاب ونقل للعلاج. من جانبه أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن ارتقاء 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة، إضافة إلى إصابة العشرات جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة. وأكدت التقارير أن الهجوم جاء عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة لتنفيذ مهمة أمنية خاصة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر أكثر من 10 طائرات حربية شنت غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأكد بازشكان أن إيران لا تسعى للحرب

0: لكنها سترد بحزم على أي اعتداء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن الإجراءات الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وحذر الأنصاري من أن استمرار أزمة مضيق هرمز من دون التوصل إلى حل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدا أن تداعيات الأزمة ستضر بالجميع. في الأخبار المحلية، أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في باقة الغربية. وبحسب مصادر طبية نقل المصاب إلى مستشفى اليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. في جولس أصيبت امرأة ستينية جراء سقوط سيارة عن ارتفاع 4 أمتار. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أمراً يحظر إشعال النيران في المناطق المفتوحة اعتباراً من اليوم وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. وبحسب بيان السلطة، اتخذ القرار بسبب الظروف الجوية التي تزيد من احتمالية اندلاع الحرائق وانتشارها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر أثير راديو الشمس. إذاعتكم بهيدا اليوم، وهيدا اليوم الاستثنائي هيك لبرنامجنا اليوم، أول أيام افتتاح أو أول أيام السنة الدراسية. شو كيف شعوركم؟ إذا أنا وهيك كتير منفعلة منذ الصباح الباكر عن جد واو، هيك بتحس الأجواء يعني غير شكل هيك من الصبح، عجقة، أهالي، أطفال. أحلى شيء الأطفال، أحلى شيء لما تشوفهم هيك لبسين أجمل ما عندهم، كل شيء هيك ورايحين مسكين حاملين الشنطة ورايحين هيك والبسمة على وجوههم. عن جد يعني بنقدر نقول أنه هيدا اليوم منه عادي، منه يوم عادي عن جد، هيك في خطوة

أولى في ضحكات هيك استعادت حيوية الساحات بعد طول غياب. فهيك اليوم حبيت نخصص برنامجنا لحتى نحكي هيك عن المدارس. فأول ساعة حبيت أكون معكم أنتو، حبيت أفتح خطوط الشمس لحتى هيك اسمع منكم كيف كان أول نهار. مش مهم طلاب، أهالي، أمهات، أباء، مش مهم، بحب اسمع منكم كيف كان هيدا النهار، شو عملتوا. الأمهات خبروني كيف كان أول نهار، شو الزواد اللي حضرتوها، كيف قمتوا الصباح، هل وعيوا ولادكم بشكل عادي أم إنه ماما خلينا كمان خمس دقايق بليز، تعرف هيدا الخمس دقايق أهم شيء. فكتير هيك تفاصيل بحب تشاركوني فيها على الهوى هيك لحتى نحكي ندردش سوا. وأكيد بالساعة التانية مثل العادة منخصصها دائما كمان لإلكون، رح يكون معنا بالساعة التانية كمان اتصالات وكمان جوائز وكمان موضوع رح نتناوله يتعلق بالمدرسة. فتحياتي لإلكم بالبداية، أهلا وسهلا فيكم. مشوارنا اللي بيكون معكم من التنتين للأربعة كل يوم ثلاثة، من رفيقكم دائما وين ما كنتوا، على الطرقات، بالشغل، بالبيت، جميعا من الكون يعطيكم ألف عافية. ومنتأمل ما يكون في عجقة كتير، مع أنه هلأ هيك بتعرفوا بتكون عجقة، وخاصة على حلة المدارس، وبعتقد اليوم يمكن حلة المدارس أبكر شوي. فتحياتي للجميع.

يلا هي فكرة، هيدي أغنية عادي، هيدي أغنية نانسي، يعني عم بيزقفوا على الإيقاع مش على الإيقاع، هاي نانسي. طيب هيك نقول هيك، أول شيء مبروك لكل طلابنا وطالباتنا، مبروك عودتكم لمقاعد الدراسة لمقاعد العلم، أكيد بنتمنى لكم دائما هيك عام زاخرا بالشغف والإنجازات حقيقة والنجاحات الكبيرة. لكل الأمهات والأباء يعني كمان تحية كتير كبيرة، تحية تقدير لجهودكم ولهيك صبركم كمان، ومنتمنى ودائما مندعي بأنه حصاد هذه الأيام حيكون فخر ونجاح يثلج صدوركم إن شاء الله. للكوادر التدريسية والتربوية كمان كل هيك الثناء لهيدي الرسالة العظيمة اللي عم تحملوها كل سنة لتنوير العقول وبناء المستقبل. فهيك نحن معكم ورح نكون معكم اليوم لحتى ننقل

هيك أجواء هيدا النهار، كتير بحب أسمع قصصكم، كل الآباء الأمهات، كل الطلاب والطالبات، كل المعلمين والمعلمات، أيا منكم بحب أسمع أصواتكم، شو شعوركم بهيدا النهار، كيف كان النهار، كيف مرق، قديش كنتوا هيك، كان في خوف، كان في توتر، كان في بحب أسمع كل شيء حسينه بهيدا النهار، هيك نتشارك أنا وياكم الهوى وندردش سوا في كل ما يتعلق بأولى أيام السنة الدراسية. فكل شيء أكيد بنتمنى لكم كل النجاح يا رب، مني أنا إيرانيا ومن إذاعة الشمس.

يلا مع هيدي الغنية لكاظم الساهر تاريخ ميلادي. تعال أخذكم لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم على 0460-10-101. بحب أسمع منكم اليوم هيك من الأهالي، مين كان متوتر أكثر، الأم أو الأب أم الطالب أو الولد؟ شو رأيكم هيك؟ بحب أسمع كتير هيك كيف كان نهاركم، كيف مرق بالمدرسة، كيف مرق بالبيت، شو كانت الأم دورة اليوم، شو عملت، مين وصل على المدرسة، مين جهز الزواد، كل التفاصيل الحلوة.

0: حلوة هيك اللي بتتعلق بهيدا النهار المميز. بحب اسمع آراءكم وتجربتكم اليوم بهيدا النهار الحلو. فهيك قبل ما نبدأ تأخذكم لبريك قصير، بعد البريك أكيد منرجع ومنكون عن جديد.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
3: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
9: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
8: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوري الداوي.

يلا أهلا وسهلا فيكم. 22 دقيقة باستديوهات الشمس. هيك ابتدينا المشوار، وعلى فكرة عادي نحن جاهزين، فتحنا خطوطنا. يلا فتحنا خطوطنا على 04-60-10-101. كتير بحب اسمع منكم كيف كان نهاركم، كتير بحب اسمع إن كان الطلاب الطالبات، المعلمين المعلمات، الأهالي الأباء الأمهات، جميعا جميعا بحب اسمع أصواتكم، بحب اسمع تجربتكم للنهار الأول، أراءكم بهيدا النهار، في إشي هيك حابين تذكروها تحكوا فيها، حابين يمكن في شيء هيك ما كان ماشي معكم اليوم. كتير بحب اسمعكم على الهواء ندردش سوا بالساعة الأولى من برنامجنا. يلا إذن على 04-60-10-101 نحن فتحنا الخطوط.

0: يلا إذا نحن معكم على الهواء مباشرة من إذاعة الشمس، بدي أذكركم إنه نحن معكم فتحنا هيك، فتحنا خطوطنا عادي، ما هيك نحن جاهزين يلا هيك لحتى نستقبل اتصالاتكم. على فكرة كتير بحب هيك كمان اسمع قديش اليوم الأب عم بيكون هيك كمان شريك بكل موضوع التحضيرات المدرسية، قديش الأب اليوم عم بيكون شريك كمان بإنه يساعد بإنه ياخد الأولاد، يجيب الأولاد، يجهز الزواويد، يساعد هيك التحضيرات في الصباح، يساعد كمان بعد الظهر بالدروس. يعني في كتير تفاصيل كتير هيك حلو إنه الشريك أو الرجل أو الأب يكون كمان إله هيك يكون مساعد وشريك مع الأم في كل متطلبات الحياة ومسؤوليات البيت. بتعرفوا أنه بجامعة بإسبانيا، بدي أخبركم ريتا قبل كم يوم، في جامعة بإسبانيا عم بتدرب الرجال على الطبخ والتنظيف. ليش؟ بهدف تعزيز المشاركة بالأعمال المنزلية وتقاسم المسؤوليات عن جد بين الزوجين، وهيدي نقطة كتير مهمة.
1: يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.
0: فنجوى نجوى كرم، مع فكرة والأغنية الجديدة لنجوى كرم. بتعرفوا أنه كمان مبارح هيك سمعت خبر أنه رح يكون في عمل مشترك، تعاون جديد مع نجوى كرم والشامي. تعرف عادي؟ هيدا الشامي كشف عن تعاون غنائي جديد بيجمعه مع شمس الغنية نجوى كرم من كلماته ألحانه، ومش بس هيك أعلن أنه كتير رح تحبوا هيدا العمل. يا بالانتظار.

0: يلا مع جديد نجوى كرم كاملين ومتابعين معكم على هيك مع أخبار وبرنامج خاص لليوم بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة. ومع هذا اليوم الافتتاح كتير حبينا هيك كمان يكون مشوارنا معكم أنتو مستمعينا مثل العادة. دائما مشواري معكم على فكرة بهيدا البرنامج، دائما بنفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم. وعلى فكرة كمان رح يكون معنا بالساعة الثانية، رح تكونوا أنتو رح هيك كمان نحكي وندردش سوا على كل موضوع المدرسة، بس هناك رح يكون موضوع آخر. هلا بس بحب اسمع كيف كان نهاركم، إذا حابب حدا هيك بحب اسمع كيف كان اليوم أول يوم المدرسة. عن جد هيك بيكون شيء خاص كتير دائما مع أول أيام المدرسة، بيكون في فرحة أكتر هيك، الأولاد والأصدقاء بيكونوا هيك يرجعوا يشوفوا بعض ويتواصلوا مع بعض، مع أنه اليوم مش مثل زمان. يعني قبل بتحس كانت المدرسة هيك أول ما نرجع على المدرسة واو قديش منكون مشتاقين لأصحابنا ولأصدقائنا وللكل، ونرجع نجتمع وندردش ونحكي شو عملنا وما بعرف شو. اليوم لا، أكيد لا، لأنه كل الوقت بتواصل، اليوم التليفون يمكن كل يوم بيشوفوا بعض، كل يوم بيحكوا مع بعض، وكل يوم بيشوفوا بيسمعوا أخبار بعض، فهيدا الشيء يمكن أقل. عجد في فرق كتير كبير ما بين زمان وما بين اليوم حقيقة. في اتصال، يلا على 04-60-10-101 بنقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: شو أخبارك؟
0: يا ميت هلا، مين معي؟
1: الله يسعدها نهار، رياض سليمان من قرية المشهد كمار ناصر، بلد صلاح الدين الأيوبي.
0: أهلين أهلين أستاذ رياض، هلا فيك، أهلين فيك.
1: طمنينا عنك. طبعا أنا بناتي ثلاثي وولدين عند الله يخلي ولادي،
0: الله يخليهم،
1: فكبروا وخلصوا مدارس، ولكن أنا يعني زي ما تكون كلبي وروحي بنات أخوي عمر. في عنده أربع بنات بتعلموا المدرسة. إسا هذول أنا عندي يعني زي ما تقول بحب يعني زي أولادي بالضبط.
0: طبعاً.
1: بسألهم دائماً كيف، بطمن عليهم. شو هذا؟ يعني تنبسطوا أنت طبعاً، البنت الكبيرة راحت على المدرسة متفوقة، هي فاهمة كيف؟ متفوقة يعني. فصلت على تلفونها، حبيبتي شو الوضع، شو أخبارك، كيف صار؟ كل يابا بتجنن المدرسة. إيش من الآخر؟ يعني برد الروح لما تسمع الأولاد عن الشكل، يعني بروح على المدارس أول أيامات المدارس
0: طبعاً. بس بحب تخدني أستاذ رياض، خدني هيك على زمان، يعني لما كانوا بناتك وولادك يروحوا على المدرسة هيك أول يوم، كيف كان أول نهار؟ قديش كان في هيك كنت كمان يعني تسمع قديش يكونوا مبسوطين، تجهزهم للمدرسة، تروح أنت توصلهم للمدرسة، تحضرهم للمدرسة حلو. عن جد
1: والله حلوة. طلع يعني تروح تشتري كتب، بتذكر منيح منيح على ما قلت لك، ورعوا وكبروا
0: طبعا، بس برضو الذكريات اكيد عندك. بس احفاد استاذ رياض
1: على الطريق ان شاء الله،
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله على الطريق، ان شاء الله يا رب كل واحد يشتهي وينهي يكون مبسوط ومكيف زي انا مكيف بناتي وولادي. فلها كانت الحياه اروح معهن على المدرسه اشتريهن كتب واشتريهن ملابس المدارس. كانت يعني زي ما تقولي شيء فرحة، فرحة غريبة، فرحة تكوني لأولادك، فرحة فرحة إشي لا توصف، يعني هاي الفرحة لا توصف.
0: صحيح
1: لا
0: صحيح،
1: إشي بجنن، إشي ببصر الكلام، ما كنت ما كلام، ما كنت مع حيات، ما كنت تعرف كيف هاي بدها أول بدها كميس بدها بنطلون إشي، يعني رجعتيني لماضي حلو حلو حلو كان.
0: طبعا طبعا
1: إشي يعني فخم حلو على ما ترجع لي ما تدك، لو تقبل مثلا مرة خلنا نتجوز واردة خلف واجيب معي، قلت لك بنات عمر عندي بنات أخوي عمر هذول عندي الحياة الدنيا.
0: الله يسعدك، أنا سعيدة جدا أول شيء إنه سمعت هيك، سمعتك اليوم، شكرا.
1: راضي الشمس، شكرا. أنا مستمع دائما راضي الشمس، وبحيي كل الشباب، عادي شد حالك عادي تتجوز وجبنا بقى
0: إن شاء الله.
1: عادي
0: شكرا شكرا أستاذ رياض، شكرا جزيلا. تعال ننتقل هيك كمان مع اتصال على 04-60-10-101. كتير بحب اسمع هيك أصواتكم اليوم، تشاركوني تجربتكم اليوم بأول نهار مدرسة، إن كان الطلاب الطالبات المعلمين المعلمات الأهالي الأباء الأمهات، بهيك نهار كيف كان هيك شعوركم، شو عملتوا اليوم. مرحبا على الهوى، من قول لمين؟
2: الله يعطيك ألف ألف عافية.
0: شكرا. مين معنا؟
2: فادي بشير بحكي معك من سخنين.
0: مين الاسم؟
2: فادي بشير بحكي معك.
0: فادي فادي
2: أيوة.
0: فادي هلا يا فادي، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: أهلين فادي.
2: أول شيء اسمح لي بتبعت أجمل بقات الوردة كل المعلمين والمعلمات في السنة السنة الجديدة، ونقول لهم كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية.
0: صحيح. نعم.
2: الشغل الثاني كل أب وكل أم بتمنوا إنه أولادهم يكونوا من أحسن طلاب في المدارس ومن ناحية لبس ومن ناحية كل إشي. فمن هون أختي بدي أشكر وعن جد كل احترام لرئيس البلدية السخنين السيد مازن غنائم أبو محمد اللي عمل لهي السنة الشغل جبار لافتتاح كل المدارس من الجنيم حتى الثاني عشر. ما كانت أي خلل فني يعني هذا كل احترام إله اشتغل شغل جبار يعني
0: يعطيهم العافية.
2: وطبعا وكل شبنا كيف كل الأطفال كل الأولاد كيف رجعوا بصحة وعافية وكلهم بسط المعلمين اليوم كنا في يعني بكل المدارس.
0: عندك أولاد أستاذ فادي؟
2: طبعا عندي واحد ب 12 عندي صالح بال 11 وعندي محمد بال 3 وعندي زين بالرابع.
0: واو ما اجمله. كيف كان هيك اليوم خبرنا هيك من اول النهار رحت معهم على المدرسه قمت معهم الصبح جهزت لهم الزواده شو عملت اليوم خبرنا.
2: صدقيني من امبارح وانا اجيب له هذا الولد عندي المدلل زين زوادي ورحنا اليوم يعني من اجمل يعني كيف شفنا الاولاد كلهم المدير مدرسه المتنبي مشكور حمد السيد احمد استقبل الاولاد بالورود وبالزهور وبكل شيء يعني ما كانش شيء ناقص بالمدارس بنزل له الطاقيه وحتى بنزل طاقيه لاستاذ حسن خلال مربي الصف الحكمي اللي كيف استقبل طلابه اليوم.
0: بحب اسمع تجربتك يا استاذ فادي انا بدي اسمع تجربتك كيف كان شعورك اليوم اولادك رجعوا على المدرسه شعور اولادك قديش انبسطوا اليوم قديش كان هيك شعور حلو تجهيزات كمان جهزته أكيد قبل الكرتاسية والكتب وكل ما إلى هنالك هيدا اللي بحب اسمعه يا أستاذ فادي يعني كتير مهم هيك هيدا وهيدي الأصوات هيك وهيدي التجربة نوصلها وبهمني كتير كمان أنه الأباء عن جد يكونوا شاركين في التحضيرات وكافة التحضيرات. بكل الأحوال أستاذ فادي أنا بدي أشكرك كتير بدي أتمنى هيدي السنة تكون سنة ناجحة عليك وعلى أولادك وعلى كل الأولاد والطلاب والطالبات.
2: تسمي كل كدوء براديو الشمس أنتوا بتبطوا المنصة لكل وسط العربي من أحسن إلى أحسن.
0: شكرا.
2: فالطلاب كليات الأختي كانوا بأحلى ما يمكن يعني حتى المصريف كانت كتير كتير طويلة وبس الحمد لله من الأوعية وكتب الحمد لله تغلبنا عليها بس أهم شيء الولد يروح مبسوط على المدرسة
0: بالضبط
2: عشر بكل
0: شكرا فادي شكرا كتير وبالنجاح للجميع يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا تحياتي.

على فكرة كنت الصبح هيك عم بتعرفوا هيك دائما بقلب عن جد هيك بالمواقع وبالأخبار وكلمة إلى هنالك هيك شفت في خبر لما بنحكي على الزواد الصحية والزواد المدرسية وكل وبتعرفوا هيدا الموضوع كانوا عم يحكوا عن البيض. هلا مش الموضوع البيض، الموضوع البيض اللي بتعرفوا في بيض أبيض وفي بيض بني، فكان عن جد كتير منا يمكن هيك بتسألوا عن جد وبيقولوا أيهما أفضل أو الأكثر فائدة أو الأغنى بالعناصر الغذائية، هل الأبيض أم البني؟ بس بتعرفوا أنه لون القشرة ما بيعني بالضرورة اختلاف بالقيمة الغذائية، يعني بيرتبط لون قشرة البيضة مش بالقيمة الغذائية إنما بشكل أساسي بسلالة الدجاجة والعوامل الوراثية ومش بكون البيضة أكثر أو أقل فائدة حقيقة. هلأ من الناحية الغذائية بيقولوا لك أنه البيضة على فكرة عادي بتحتوي على نحو 6-7 جرامات من البروتين إضافة لمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل A, D, E, B12

0: جانب كمان في مركبات مهمة كمان لصحة الدماغ والعيون. هلا الصفار والبياض بيحتووا كمان على الفيتامينات والمعادن والكولين والدهون الموجودة بالبيضة، بينما بياض البيض هو مصدر غني جدا جدا جدا بالبروتين. العامل اللي بيعمل فرق فعلي بجودة البيض هو نوع غذاء الدجاجة، انتبهوا كتير منيح. أوكي، نوع الدجاجة وغذاء، مش نوع الدجاجة، غذاء الدجاجة وطريقة تربيتها والبيض إذا كان طازج أم لا، ومش لون القشرة كيف نحن دايما منفكر، لأنه كنا مفكرين كل وقت أنه البني أحسن. عشان هيك عند اختيار البيض ما تخلوا اللون هو معياركم الأساسي، لأنه البيض الأبيض والبني هن متقاربا غذائيا فعلا بالأساس، والأهم هو جودة المنتج وطريقة حفظه. فعشان هيك ما تتبعوا لهيدي الأشياء اللي بتسمعوها كتير على منصات التواصل. البيض بكافة ألوانه هو ذو فائدة كبيرة. يلا فاصل، يلا فاصل فاصل ونعود لنواصل.
1: أخيرا أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
10: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
11: بيبي شارك بعرابي.
12: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
13: الشمس دائماً.
14: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
15: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا رجعنا لكم أكيد. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، أنتم مع الشمس، برنامج هيك بيرفقكم بهيدي الساعات من التنتين للأربعة كل يوم ثلاثة، لحتى يكون معكم ويرفقكم وين ما كنتوا، على الطرقات، بالشغل، بالبيت، إحنا دائما معكم، حدكم وبرفقتكم. تحياتي للجميع، لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. بتعرفوا شو، في طبيب كنت هيك، في طبيب نفسي، بتعرفوا أولادنا بيمرقوا بمراحل بحياتهم أو هيك بمحطات بخلال السنة الدراسية، محطات مختلفة، أوقات ممكن تكون محطات حلوة، أوقات محطات مزعجة مؤلمة. كتير بنعرف كتير بالمدارس في أمور كتير هيك ممكن تصير مع أولادنا، ونحن كأهالي يمكن نعرف فيها ويمكن ما نعرف فيها. هلأ يمكن نحن كأهالي عن غير قصد، طبعا لما بيجي الولد هيك على المدرسة، من المدرسة بيجي على البيت، هاي ماما كيف كانت المدرسة، فبطبيعة الحال دائما بدك تسمع من الولد انه منيح، اتس اوكي، كان منيح، ماشي الحال، شو بدي اقولك الولد لا ما كانش منيح. فكل الاطباء النفسيين شو بينصحوا اليوم عن جد، لحتى تقدر تعرف عن جد اذا كان الولد منيح بالمدرسة او ما كان منيح، في كان شيء زعجه او ما كان في شيء زعجه. فبقولك في سؤال بسيط ممكن يفتح باب لحديث عميق جدا، يعني بدل انه تكتفي بجيد اسأل عن شيء، مثلا بتقول له شو اللي بسطك اليوم، مثلا شو اللي أزعجك اليوم، في شيء هيك وجعك اليوم، كان ما حسيت حلو معه، ما حسيت منيح. أحيانا بيبدأ التواصل الحقيقي على فكرة من سؤال كتير صغير. ممكن كمان تسألوه لما قعدتوا تاكلوا الزوادي، قعدت لها يعني مع مين قعدت تاكل الزوادي. هلا يمكن يبين لكم هيدا الشيء سؤال عادي، ولكن انت بتعرف انه ممكن يكشف اشياء عميقه كتير. يعني لما يجي ابنكم يقول لكم اكلت لوحدي ما في حدا، فهيك انت بتكتشف بعدين انه بعض زملائه ممكن كانوا يستبعدوه يعني من اسابيع او من فتره. فعشان هيك هيدا السؤال البسيط، مع مين اكلت ومع مين كنت قاعد لما أكلت الزوادي، هيدا سؤال ممكن يكشف ما لا يستطيع الطفل قوله بنفسه فعليا. وسؤال عن جد هيك، في أسئلة كتير ممكن هيك نطرحها على أولادنا، اللي هي عن جد ممكن تكشف إشياء كتير، تكشف شو الكل ممكن، شو ممكن يزعج طفلنا أو اللي عم يزعج طفلنا. فعشان هيك استمعوا دائما لإله من دون ما تحاولوا إصلاح كل شيء، أحيانا بحاجة فقط هيدا الطفل إنه يشعر إنه أنتوا بتعرفوا بشو هو عم بمر. فسؤال كتير كتير بسيط وغير متوقع ممكن يفتح حديث عميق عن طفلكم وعن أولادكم، فغيروا السؤال لحتى تتغير الإجابة.

أوكي يلا إذا ما تنسوا إنه أنا هيك رجعنا فتحنا خطوطنا لحتى نكون معكم ونسمع هيك اليوم تجربتكم لليوم شو كيف كان نهار مع أولادكم إن كان حتى المعلمين بحب أسمعكم كتير كمان كيف كان نهار كيف استقبلتوا الطلاب شو كان شعور اليوم العام أيضا الأباء والأمهات الطلاب كمان ممكن أي طالب كمان يشاركني فرحته يشاركني تجربته اليوم كتير بحب أسمع منكم على 0460-101 طبعا نحن كمان شوي لأنه بعد شوي نحن رح نطلع لبريك ونرجع بالساعة تاني لأنه كمان بالساعة تاني في موضوع هيك بدي أطرحه عليكم وبحب كتير تشاركوني فيه نطرحه بالساعة

0: بتعرفوا على فكرة كتير بحب هيك شريككم مبادرة كنت هيك عم بتطلع عليها امبارح، وهيدي المبادرة يعني عن جد هيك أنا بقدر أقول عنا مبادرة أكثر من رائعة حقيقة، وهيدي النقطة كتير مهمة. هيدي المبادرة على فكرة من إسبانيا، مبادرة إنسانية ملهمة جدا، بتحمل اسم ثلاجة الخير. شو هيدي المبادرة ولا لشو بتهدف؟ هيدي المبادرة أول شي بتهدف طبعا إلى الحد من هدر الطعام ومساعدة الأسر المحتاجة. أكيد عرفتوا عن شو عم بحكي. الفكرة هي بتعتمد على أنه حطوا ثلاجات بالأماكن العامة أوكي وبالشوارع لحتى يقوموا السكان أو المطاعم حتى كمان بوضع الأطعمة الفائضة والصالحة للأكل فيه. هيدا الشيء بيتيح للمحتاجين وعابري السبيل انهم ياخذوا اللي بحاجه لإله اوكي بحريه ومن دون احراج. ومش بس هيك، هيدي خطوه عن جد بتعزز التكافل الاجتماعي والتضامن الانساني وبتحد من هدر الطعام، وقديش بتساعد كمان اسر محتاجه بشكل كتير كبير حقيقه. يعني قديش نحن كافراد وكاشخاص من كب اكل، قديش بيكون أوقات الأكل هيك بيمرق عليه يوم يومين خلاص ما بدنا إياه من كبه، قديش المطاعم كمان بيكون فيها فائض من الأكل كمان هن ما بيقدروا كمان ما بيروح فكمان بيكبوا حرام. فأنا بقول عن جد هيدي المبادرة ياريت هيك يعني وحياة الله حلو إنه هيك كتير بلدات ياخدوا هيك يجيبوا بردات يحطوها بالشوارع، في كتير ناس بحاجة فبحطوا الأكل يعني بدل ما يكبوا حطوه بالبردات حقيقة. يلا طيب نحن لهون بعد شوي بدنا نطلع بعد شوي أوكي
1: هفضل احب فيكي لو كان حب الجريمة.
0: هيدا محمد منير، هيدا الغنية الجديدة يسألوا عنك.

طيب نحن لهون هيك خلينا بعد شوي ننتقل لحتى نروح لإعلان للقاء مسجل مع بيكيور ليزر. بس خليني أذكركم أنه في عنا ساعة تانية, خليني أذكركم أنه بالساعة التانية رح يكون عنا جوائز, وبالساعة التانية رح نفتح خطوطنا لأنه عندي موضوع كتير كتير كتير حلو وكتير خاص بخص المدارس, بحب كتير تشاركوني بهيدا الموضوع هيك يعني من هيك من جزء من تجربتكم بهيدا الموضوع رح احكي عنه بالساعة التانية. بس تع قبل هيك نطلع لفاصل للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وبعدها

0: نطلع لبريك إعلاني ومن ثم نشرة الأخبار على رأس الساعة، وبعدها نعود لنلقاكم من جديد.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
0: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: أهلا ثانيا وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
0: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
2: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من مصر دبريوت أو مصرح من
0: وزارة الصحة
2: عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دايما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم من ديسكات رقبة ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
0: نعم، يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
2: مظبوط.
0: وايضا نعم،
2: عشان هيك احنا بنعطي كمان الفترة التجربه اللي هي مدتها 30 يوم، عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز ل 30 يوم يجرب يشوف كيف انه راح يقدر يساعد الجسم.
0: يعني عندكم فتره تجريبيه 30 يوم، يعني حسيت انه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت انه الجهاز منيح رجعوا لنا. بس تعرف استاذ حسام، هذا دليل قاطع على انه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج.
2: بالضبط، لانه عشان احنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفتره التجريبيه وبنقول دائما بضمان انه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطينا كمان مفتاح لليوم.
0: شوفي عندنا شو اليوم، شوفي عندنا اليوم،
2: لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينا ب 1690 شيكل مع هديه اللي هي شاط الشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز.
0: واو، يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بيكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت
2: 3480 شيكل، لليوم عاملينه ب 1690 شيكل.
0: واو.
2: مع الاشاط للشياتسو. نعم. والضمان 30 يوم اذا ما زعلكش احنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
0: واو، رائع جدا.
2: عشان هيك بنقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414.
0: يلا نجمه 3414، كل مين هلا بده يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع، بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. حسام جمال، مدير تسويقي في بيكيور ليزر، شكرا كثير لك استاذ حسام.
2: اهلا وسهلا.
0: شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا، تحياتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و90

0: أجورا فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و90 أجورا فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصدرت القائمة المشتركة بيانا أدانت فيه تحالف الشراكة بين القائمة العربية الموحدة وبين عضو الكنيسة السابق يوآف سيجالوفيتش، وانتقدت القائمة المشتركة الشراكة السياسية مع سيجالوفيتش، بينما تعذرت الشراكة مع ثلاثة أحزاب عربية على حد قولها. كما حذرت القائمة المشتركة من أن التحالف مع من يتمسك بالصهيونية يحصل على مكان مضمون بأصوات الناخب العربي. وعلمت إذاعة الشمس أن الطاقم المسؤول عن متابعة الإعلام العبري في القائمة المشتركة يرفض ترجمة البيان ونشره بادعاء أنه يضر بالتوجه العام ولم يتم بالتنسيق معهم، فيما لم تصدر القائمة العربية الموحدة تعقيما بعد ردا على هذا البيان. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 4 فلسطينيين، فيما أصيب العشرات في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة، في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. بدوره أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في هجوم نفذه الجيش على منطقة الكتيبة. كما أكد كاتس أن الجيش سيبقى في غزة وسيواصل الرد على أي اعتداء على قواته خلال زيارته لبلدة نتيف هاعصرة في اليوم الأول من العام الدراسي في غلاف غزة. هذا وأكدت مصادر محلية فشل العملية الإسرائيلية في تنفيذ مهمتها الأمنية في القطاع بعد التصدي لها من قبل الفصائل، ما أدى إلى تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي. أفادت نجمة داود الحمراء

0: وفي بيان صادر عنها أن طواقمها قدمت العلاج لأكثر من 20 شخص على الأقل أصيبوا بحوادث طرق وقعت ما بين الساعة 7 والتاسعة صباحا، من بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة ومصابين حالتهما وصفت بالمتوسطة. وفي أخبارنا المحلية، أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في مدينة باقة الغربية، ونقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. في جولس أصيبت امرأة 60 جراء سقوط سيارة من ارتفاع 4 أمتار. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31 درجة مئوية، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيقه وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا عن جديد. ساعة تانية، تحياتي للجميع، تحياتي للي معنا من بداية مشوارنا، وتحياتي لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. برنامجنا رح يضل مرافقكم لغاية الساعة 4، وبرنامجنا هلأ برعاية بيبي شارك، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لكل الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش مميزة ومخبوسات. دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. طبيعة الحال يعني هيك بإمكانك تتمتع بوجبة فطور هادية وهنية وصحية وشهية، والولاد بفوتوا مجانا على قاعة الألعاب بيبي شارك بس على وجبة الفطور من 9 لـ 12. حابين تستفسروا، حابين تحجزوا، 054-835-0840. هيدي الحملة فقط على وجبة الفطور لحد الساعة 12. وبطبيعة الحال مثل ما عودتكم دايما بيبي شارك حملاته ما بتخلص أبدا، في عندكم حملة 25 شيكل دخولية لبيبي شارك من التنين للخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. فأول شيء بيبي شارك بيتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة، وهيدي الحملة فقط لشهر سبتمبر من التنين للخميس.

خليني بس حدكم شوفي عنا هلأ بالساعة التانية. بس بدي هيك أول شيء نفتح خطوطنا لحتى هيك تشاركوني. حاب كتير اسمع مواقفكم بالمدرسة. إيهاب إذا أنت هيك مرقت شيء موقف حلو مش حلو بالمدرسة اتصل فينا وشاركنا كمان. لا عن جد شو المواقف الحلوة أو المواقف البشعة كمان اللي مرقت

عليكم بالسنين الدراسة عن جد بالمدرسة، مواقف يعني يمكن تكون حلوة، ذكريات حلوة من المدرسة، شي يعني مرقتوا لتحسدوا عليك بيقولوا هيك، بتحبوا تستذكروا معنا اليوم وتخبرونا شو كانت ردة فعلكم. بحب كتير اسمع منكم لأنه هيك ذكريات حلوة بالمدرسة لو شو ما كانت حقيقة، هيك من بعد ما نكبر ونمرق عن جد قديش بتحبوا ترجعوا للمقاعد الدراسية حقيقة. خلينا نسمع منكم على 0460-10-101. اليوم عنا كروتة ألعاب مقدمة من بيبي شارك، بيبي شارك من بقيمة كل كارت بقيمة 300 شيكل. أوكي، كل كارت مقدمة من بيبي شارك بقيمة 300 شيكل، فمعنا اليوم 3 كروتي. أوكي يلا

0: طبعا كل مين بيشاركنا بطبيعة الحال هيك الاسم رح يفوت دايركت للقرعة, وبنهاية المشوار رح هيك نختار ثلاث أسامي طبعا بالقرعة هيك بيكونوا موجودين قدامنا, بنختار ثلاث أسامي هني رح يربحوا معنا كروتة ألعاب ببيبي شارك, كل كارت بقيمة 300 شيكل. يلا جاهزين على 04-60-10-101 تاع هيك نروح نحن وياكم نبدأ المشوار, وأهلا وسهلا بكل اللي معنا وكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. تعا شوف ذكرياتكم, تعا شوف الأمور الحلوة اللي مرقت معكم بالمدرسة, أو شي موقف هيك لا تحسدوا عليه مرق معكم بالمدرسة ومرقتوا بالمدرسة وبعدكم لحد هلأ ما نسيتوا.
1: ويا صبابين الشاي زيدوا حلات.
0: يلا برنامجنا ما تنسوا برعاية بيبي شارك, وتعا نقول مرحبا لمين. مرحبا. مرحبا.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: كيف حالك؟
0: يا ميت هلا.
2: معك صفاء من دير الأسد.
0: أهلا يا صفاء, كيفك صفاء؟
2: تمام.
0: منيحة؟
2: تمام نحمد الله. أنا صارت معي شغلة بتجنن بالمدرسة.
0: بشرفك, يلا احكي لنا.
2: ومع إنه أنا إسا صرت ست. وعندي أحفاد. ولحد إسا لما بشوف معلمي اللي صارت معاه القصة
0: شوقتيني
2: وضحك
0: شوقتيني كيلي.
2: وأنا بالصف الثامن كنا كان عندنا أستاذ عبراني اسمه محسن سواعد, كل الاحترام لإله,
0: نوجه له تحية.
2: وكنا 4-5 أولاد متفوقين بالصف وأنا كنت واحدة منهم. قدمنا مرة امتحان الفصل الثاني, بالفصل الأولاني كان معدل 98, الفصل الثاني نزلت 94. وأنا بالصف الثامن وقفني قدام كل الصف ضربني كاف. ضربني كاف قال لي عشان هذا الكاف تتذكريه طول عمرك وما ترجعش علامتك تنزل.
0: يعني ما كان بيزبط هيدي النصيحة تتقدم بدون الكاف.
2: لا لأنه اسمعيني احنا انا عم بحكيكي على ايام زمان. انا بلومش اليوم لعقلي, ما بلومه لأنه اليوم زمان انه يمكن شدي حالك, ودائما كان قلنا شدوا حالكم, وبالذات يعني هو كان كثير يحترمني مع اني كنت شاطرة واديب كثير, كان دائما يحترمني. ويقول لي صفاء معدل معدل معدل معدل طيب.
0: انتبه انتبه انتبه. طب بعد هيدا الكف خبريني, بعد هيدا الكف شو صار؟ بعد هيدا الكف
2: بعد هذا الكف ما نزلتش عن المية. ما نزلتش عن المية يعني. وعلم على فكرة, وهذا الأستاذ علم أولادي.
0: يا وأكيد حكى لأولادي.
2: أيوة. وأنا حكيت لهم, وقبل ما أنا أحكي لهم قال لأولادي, قال لهم إمكو كانت من الأربع الأوائل بالصف.
0: يا الله يا الله شحر.
2: والله كل الاحترام لإله, وبتأمل إنه كل المعلمين بلا الكف لإنه اليوم

0: برافو. لا اكيد طبعا
1: بلا
0: صدقيني.
1: الكاف.
0: ايه
1: انه عن جد الطلاب بتجيب معدلات عالية وتنجح وتتفوق، لانه مجتمعنا مصيبة.
0: إيه للأسف، بس بتعرفي مجتمعنا، أنا بقول مجتمعنا منيح، يعني في نسبة قليلة هي هيك شوي عم بت، بس في كتير طلاب وطالبات يعني عن جد هيك يعني كتير كتير منيح، وكتير على فكرة معلم المدرسة على فكرة بيكون له تأثير كتير كتير كبير على الطالب، بس بده يعرف كيف يستغل هيدا التأثير، وكيف كيف عن جد هيك يستعمل هيدا التأثير للإيجابي. فمن وجه لك تحية، وأنا كتير انبسطت بهيدي الذكريات الحلوة اللي بعدها
1: والله
0: برفقتك.
1: أنا بقولك يعني 40 سنة.
0: شكرا.
1: مبسوطة فيها والله.
0: مبسوطة يا الله. شكرا، ونوجه له تحية طبعا. شكرا كتير لإلك، يعطيك العافية. شكرا عزيزتي. منروح لاتصال جديد لحتى نسمع كمان الموقف الثاني، موقف جديد. مرحبا لمين؟
2: هلا ومرحبا.
0: مليون هلا، مرحبا. صحيح، مين معي؟
2: غدير.
0: غدير، أهلا يا غدير، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: شو غدير؟
2: صراحة ما فيش كتير ذكريات من المدرسة يعني، بس كان فترة أحلى كتير من هاي الأيامات. أنا كيف متذكرة؟
0: إيه. واو، يعني ما كان عندك ولا شيء هيك بتتذكريه لغاية اليوم، ولا حدث صار معك، ولا موقف صار معك؟ ها؟ ممكن
2: أنها كانت فترة حلوة، أما أنه إشي مخصص يعني ما إيه. عندي.
0: بس أنه كانت فترة حلوة
2: كتير،
0: وبعدك لغاية اليوم تستذكريها وبتحكيها لأصحابك ولكل اللي حواليك. قديش بتتمنى هيك ايام
2: الاولاد واولادي بلشوا فتره المدارس، كمان شيء بذكر.
0: صحيح صحيح، ما اجمل الشيء. حلو انك بعدك بتتذكري، يعني طالما انك بعدك بتتذكري الشيء از اكيد معناته هيك شيء حلو.
2: في
0: حلو، شيء ايجابي. صحيح، يعني شكرا اول شيء غدير انك شاركتينا، وهيك حلو حلو عن جد هيك استمتعي اول شيء مع اولادك بالمدرسه، واستمتعي بهيدي المرحله. على فكره انا بدي اقول كثير هيك استمتعوا بهيدي المرحله، بعرف صعبه، بس بكره الاولاد بيكبروا وبيروحوا لحياتهم كثير رح تفقدوا لهيدي الايام، فاستمتعوا فيها واستغلوها. شكرا كتير لك غدير، يعطيك ألف عافية. وحقيقة هيدا الكلام على فكرة بينحكى عن جد، يعني لكل مين هيك كبروا ولاده، كانوا صغار وكانوا بالمدارس وكبروا وراحوا على الجامعات وصار كل واحد له حياته، فعن جد حقيقة هيك كتير كتير كتير قديش بتفقدوا لهي الأيامات، قديش بتفقدوا لواحد تسعة كل سنة بواحد تسعة بتصيروا تستذكروا أيامات ولادكم ما كانوا صغار، وكيف كنتوا مع هيك ولادكم أيام الأول أيام السنة الدراسية. مع اتصال جديد منروح ومنقول مرحبا لمين؟
3: هلا.
0: الو مرحبا. هلو. مرحبا.
3: ميت مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
3: زينب حامد من الناصرة.
0: زينب، اهلا يا زينب، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: يلا زينب شو خبرينا؟
3: اسمعيني. ايه؟ اول شيء بدي اسالك سؤال.
0: تفضلي.
3: حذرية.
0: ليه حذرية؟
3: يعني طب سؤال يا اختي.
0: لا ليش سؤال؟ ايه تفضلي.
3: عشان افوتك على القرعة.
0: انا فوتك على القرعة من دون اي شيء، شو بدك احلى
3: منك؟ بس معي قبل 73 سنة ايش كان فيه؟
0: ايش كان فيه قبل 73 سنة؟ خلقت.
3: عن جد؟
0: لا.
3: انا خلقت بواحد تسعة.
0: شفتي قلت لك خلقت، بس انه ضحك.
3: انا مواليد 1/9 1953. ولا مره بتحكي عمرها المزبوط.
0: بدنا نقول لك هابي بيرثدي، بدنا نقول لك العمر المديد والطويل يا رب والصحه التامه
3: ان شاء الله. وانا بنت 12 سنه الله يرحمها حياه امي. حطتنا على جن العجين اعجن 4 كيلو طحين.
0: يا
3: 4 كيلو يحدي. وزبطتن وبلشت بالطبيخ بالأكل، وتجوزت كبير شوي 33 سنة. وعندي ولدين وعندي 5 أحفاد، والحمد لله أحفادي كلهم بالمدارس. اليوم تنتين حفيداتي فاتوا على الروضة، ولا صوت ولا اسم. انبسطت منها المعلمة كتير كتير كتير.
0: ما أجملك خليلك إياهن
3: إن شاء الله إن شاء الله. الله يسعدك حبيبي. يلا.
0: لك هابي بيرثدي على الهواء. ان شاء الله يا رب العمر كله. شكرا شكرا حبيبتي.
3: العفو حبيبتي.
0: شكرا الى اللقاء. تحياتي. بنتمنى سنه حلوه عن جد للكل هيك حقيقه. مع بدايه هيدي السنه بنتمنى يا رب تكون سنه اول شيء امنه وسالمه وبتحمل كل شيء حلو، كل النجاحات والتوفيق، بعيدا جدا جدا عن كل شيء هيك ممكن يكون سيء بمس باولادنا وبطلابنا. اهلا وسهلا بمين؟ مرحبا. مرحبا.
4: الو
0: مرحبا.
4: يا هلا
0: هلا فيك. مين معي؟
4: عدنان ابو اللسين من ناصر.
0: عدنان، هلا عدنان، شو اخبارك يا عدنان؟
4: يا هلا
0: والله. يا عدنان يا ريت تخبرني شي موقف هيك بعدك بتستذكره لليوم، مش مهم حلو مش حلو، خبرنا. شو الذكرى اللي بعدها هيك برفقتك لليوم عدنان؟
4: تعرف
0: شو ايه عدنان عم بيروح الخط. عم بيروح الخط مع عدنان. بنرجع لعدنان للكنترول وبناخد اتصال جديد معنا على الهواء مباشرة. 0460101. بنقول مرحبا لمين؟
5: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يزيدك يا رب. هلا فيك. مين معنا؟
5: بحكي أشرف من مصر، نوفا قليل.
0: أشرف أهلا وسهلا بأشرف، كيفك يا أشرف؟
5: والله الحمد لله. أول إشي بهني كل المعلمين وكل الطلاب والأهالي، أكثر إشي تريح شوي من الطلاب، وإن شاء الله تكون سنة هادية بعيدة عن العنف والمشاكل في المدارس. الطلاب تلتهي بالدروس أكثر ما هي ملتهي بالتلفونات والأجهزة الإلكترونية اللي طالعة موضة جديدة عند البنات كمان، مش بس عند الشباب يعني.
0: طبعا
5: ظاهرة أفة عنيفة هاي سبب العنف. يعني أنا خريج سنة 1996، تعلمت بالتنوية البلدية وقد ما كان العلم فيها هبطوها بعدين. هاي واحد من أحلى النافات اللي صارت. ما كانش على دورنا هذا العنف، وهذا اللي كان احترام شوي، يعني خلينا نقول كان بداية نهاية احترام الأستاذ. وبعدها تغير الطالب وتغير التعليم والقوانين كلها صارت ضد الأستاذ، صار الأستاذ ينضرب.
0: شو اللي تغير؟ تغير الأستاذ أو تغير الطالب أو تربية الطالب أو شو اللي تغير فعليا؟ يعني حقيقة يعني من زمان كنت تشوف الأستاذ المدرسة إله هيك مكانته يعني، وما مازال طبعا نحنا بهمنا كتير نحافظ دائما على مكانة المعلم، بس اليوم بتحس يعني فيش، يعني كنا عن جد كنا من زمان بتعرف، كنت لما إذا شوف أنا أستاذ المدرسة ماشي قدامي بالشارع
5: أكيد.
0: كنت روح اتخبى وحيت، وعن جد كنت روح اتخبى مش خوفا، احترام
5: أخوتي وعلمني وعلم مرتي وعلم أولادي نفس الأستاذ. يعني أنت بتلاقي بعدين بقول الأستاذ، دار الأستاذ، ابن الأستاذ، أخو الأستاذ، كلمة أستاذ كلمة كتير كبيرة. بس إحنا قللنا منها للأسف، يعني بعض العالم المصروع المجنون. الأيام اللي بتركض العملة، الناس مهتمة أكثر بالمظاهر، القوانين المجحفة ضد المتعلمين، ومعرفش مين إله مصلحة يهفت المجتمع. كلنا بنعرف طبعا
0: يعني بس
5: المجتمع العرب. نعم
0: تفضل. نعم كنت بقول انه هيك شيء يعني بهمني كتير هيك، ما بعرف يمكن هيك شيء ذكرى حلوه من مع اولاد صفك، مع معلم من معلمينك هيك لغايه اليوم بعد مرفقيتك.
5: ما بنسى يعني انا كنت من الطلاب طبعا دائما بالمدرسه دائما اكثر طالب بارز. المشاغب والشاطر.
0: انت كنت مشاغب وشاطر؟
5: انا لا مش شاطر كتير، انا بعترف انا كنت وسط يعني نص نص، بس أنا كنت متفوق بمواد وبمواد عدم، هذا اللي كان اللي يسبب لي مشكلة. يعني أنا بالمدنيات بالعبراني بالتاريخ بالجغرافيا يعني لو 100 تقريبا. باللغات الرياضيات والفيزياء والكيمياء ما نفتش 10-15 يعني 30 هاي ماكسيموم بالكيمياء، أما رياضيات صفر صفر يعني كل معنى الكلمة. ما أفهمش الدالة المشتقة لليوم. فكان عندنا امتحان رياضيات بصف التاسع، بنساش هاي قربت الأولاد كان يعلمنا استاذ فايز رشرش من المغاربة، ودي له احنا تحية،
0: مجله تحية طبعا
5: أكيد، المغاربة كلها بتتابعني ما أنا بعرفوني يعني وما يتابعون أكيد. المهم كان امتحان رياضيات، فأنا فتحت الورقة وتيس عبدك يا ربي منين تبلش.
0: شو عملت؟
5: أفشل إكس وإكس زد واي وقال والمحور أحسن. قلت والله أخذت الورقة وقلت ليش أسلمها، طلاب الصف كلهم سلموا إلا أنا ما سلمتش. أخذت الورقة على البيت. جبت ابن خالتي شاطر في المدرسة، قلت له هاي كيف يحلوها؟ حلينا. قلت له بقول لي حليتها كله، قلت لا مش للدرجة بالدمية، 80 85
0: لحتى ما يستغربوا.

0: ويشكوا بشي.
1: واحد من صفر الفصل الأول.
0: ما هي نقول ولا مية مش معقول.
1: لا هي كتير والله. حلينا الورقة وكل شيء 100%، وغلطنا حالنا هون هون شوي، وأجينا على المدرسة. كان الأستاذ فايز رشرش كان يحل الامتحان بالصف قدام الطلاب. فات الأستاذ وبلش يحل يحل يحل. طب أنا الورقة معاي كيف بدي أسلمه إياها؟ يعني أجت الخطة على بالي، بتجيش على بال حدا. طب كيف بدي أقوم أحطها إستاذ؟ طب هو بيصلي. فجأة سبحان الله ضل له 4-5 ورقات يصلحهن. قام دق الباب ولا بينادوا عليه، بقول له استاذ استاذ الفلاني بأبصر شو تعب بالحصة. طلع من الصف. سبحان الله مصائب قوم عند قوم.
0: فوائده.
1: فراح الاستاذ بهاي اللحظة، أنا قمت حطيت الورقة بين الورقات اللي هو بيصلح فيها.
0: بس أهم شيء ما تقليش إنه قاعد يسألك أسئلة قدام كل الطلاب لحتى تجاوب.
1: لا يا مش راح أجاوب. أقول له لا ما جاوبت. لا هو بيحل الأجو، هو بيحل امتحان قدامه بنادي وبيعطي العلامة وبقوله براو عليك وزقفول ومش زقفول. فأنا الصف قاعدين مش فاهمين شو عملت. حطيت الورقة بين الورقات وبلش السك. لما وصل ورقة الشكلة فقلت ايوه حاططها بالشكلوب. مسكها حل حل حل حل. يطلع علي يطلع الورقة يطلع علي يطلع.
0: مش معقول في شيء غلط هون.
1: قال لي تعال شو هالقفزة الأرنب هاي من 0 لـ88؟
0: مش معقول يا الله.
1: والله المهم لو خلصت ما خلصتش هنا
0: كمان.
1: المهم في واحد من الصف ما قدرتش تسكت، راحت قالت للأستاذ هيك هيك عمل. والله الأستاذ بقول لي أنا العلامة حطيتها، بس بدك تحكي لي شو اللي صار، كيف وين لحقت تحطها للورقة؟ وحكيت له يعني بتعرف الأستاذ بحب الشاب الجدع اللي هيك مهتمش للعلامة قد مهتم إنه
0: حربوه
1: عربي بحياته. ما حدا ضحك علي.
0: أيوة
1: وهذا هو.
0: ما أربعك شك. أنا كتير انبسطت على فكرة بهيدي المشاركة عن جد.
1: هاي قصة حقيقية طلعت من سنة اللي بحكيها من يمكن 93. هذا الحكي كأني شايفها قدامي.
0: صحيح شايف
1: والله حقيقة يعني
0: هيك شيء عن جد.
1: أحلى طلاب صاب. والإشي الحلو اللي دحكيه أنا فقدوه اليوم الطلاب. يعني أحكي لك يا بصراحة، لما كنت أنا أتعلم بالإعدادية كانت أول سنة فيها تاسع، ما كانش فيه تاسع. الإشي الحلو كان إنه كلياتنا أولاد الفار بينا مع بعض من صف الأول لتاسع. وكنا نخاف على بعض ونحب بعض. لما طلعنا على حارة تاني رحنا نتعلم، قال يعني إنه إحنا من حارة تاني خايفين على بنات الحارة. إنه هيك تحس إخوي بمحبة
0: بألفة.
1: والله يعني كان عن جد كانت الإعدادية صحيح. من أحلى فترات التعليم. وكنا استاذ كنا نحبين، كان رب صف بنسه. وإيش اليوم جميل الحافي بودي له احلى تحيه.
0: بعرف
1: اذا موجود. وكثير كثير اساتذه عن جد بحترمهم يعني وبحبهم
0: اكيد.
1: وبنساهنش كلياتهم، بديش اسميهن انسى حدا واذكر حدا.
0: من وجه تحيه للجميع، كل مين كان يا جماعه يعلم اشرف. بنوجه له تحيه. وانا اشرف كثير انبسطت بسماعك ومشاركتك هيدي الحلوه. شكرا كثير. واكيد نحن كمان مش رح ننسى بعد هيدي القصه. شكرا أكيد. تحياتي الى اللقاء. تعال نطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم ام الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي. يا فاجينز
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة.

0: المي
1: موجودة،
0: زوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: يلا رجعنا أكيد متابعين معكم ومكملين لغاية الساعة 4. نحن معكم على الهواء مباشرة. برنامجنا لليوم برعاية بيبي شارك، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال، وأيضا مطعم شيف والأطيب مع وجبات الشيف الشهية. دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة. يعني إذا كنت حابة عزيزتي المستمعة أو عزيز المستمع تتمتعوا بوجبة فطور صحي وشهي ومميزة، وإنهم ولادكم يلعبوا مجانا بقاعة الألعاب بيبي شارك، فهيك رح يكون دخول مجاني من الساعة 9 لغاية الساعة 12. هيدي الحملة على وجبة الفطور فقط لحد الساعة 12. وحملات بيبي شارك بطبيعة الحال ما بتنتهي أكيد وما بتخلص. حملة 25 شكل تخلية لبيبي شارك من التنين للخميس، مناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شارك بيتمنى سنة دراسية ناجحة وموفقة، وهيدي الحملة بس لشهر سبتمبر من التنين للخميس. اليوم بانتظاركم 3 كروت ألعاب بقيمة كل كارت بقيمة 300 شكل. فيلا شاركوني مواقفكم، شو هيك الذكريات الحلوة أو اللي مش حلوة اللي صارت معكم بالمدرسة. موقف حلو، موقف محرج ما بتنسوه أبدا، بعدكم لغاية اليوم بتتذكروا بتحكوا لأولادكم ولأولاد أولادكم. وتعالوا نشوف على الهواء مباشرة ونقول مرحبا لمين.
3: ألو مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
3: حسين من الناصري.
2: حسين؟
3: أهلا
2: وسهلا حسين، كيفك؟
3: الحمد لله.
2: يا هلا
3: رجعتيني لأيامات الثانوية.
2: يا الله. إيه احكي لي.
3: إحنا يعني أنا عمري 40 سنة وبتمنى أرجع هاي اللحظات الحلوة اللي كانت. عن جد يعني.
2: كلنا بنتمنى صدقني.
3: أنا كنا إحنا صف المتفوقين بالمدرسة.
2: إيه.
3: وتعرف صف المتفوقين لازم يكون متفوق بس تحصيليا أخلاقيا وتعرف يعني لازم يكون مثال.
2: أوكي.
3: إحنا لا مثال ولا هالبنات تركاتنا وكلنا يعني. ففي جمعة بنص نص التعليم نص السنة الدراسية سوينا مشكلتين وأساسها أكلنا بهادل، اتفرقنا من الصف و يعني تخيل لي ولا واحد يساوي الشيء اللي سويناها.
2: يعني مثل شو إذا في شيء بينحكى على الهواء إلنا مثل شو يعني؟
3: أول شيء سوينا كاتشب بالمدرسة.
2: شو؟
3: كاتشب تماسك.
2: يي. أوكي.
3: لقينا كابل.
2: إيه.

0: صناعه وحطيناه بالكهرباء وقربنا لل وتعرف هيك بهدله خفيفه هيك وراحت يعني. بس اللي كان قدام العقاب كان شديد يعني كان بحضرونا عقاب شديد. ملك نص الاسبوع رحنا استفي حصه ادب قديم وانا بحب الشعر كنت يعني والادب القديم. فاجيت انه انا الوحيد اللي كنت حارز الوظيفه ومعلمه العربي قالت لنا اللي مش حارز يطلع برا.
1: ايوه
0: فانا قمت كل وين رايح وكنا متضامن محي طالع برا.
1: مشورة الضامن طبعا لازم يكون ايه معلوم
0: مضمورة كنت اضامن لحالي بالصف ومساعد المهم تعرف شو اقعد في الليات يلا تعلموا. أزل اللي وراي خبط الكرسي لفيت ضربت كاف تعرفي عن ضحك ومزح وهاي نادت المعلمي نادت نائب المدير هو مربي صف مع 3 سنين كان
1: أي.
0: استاذ سليمان كان يتعلم بالثانويه البلديه تحت فمسح فينا الارض جابوا بياتنا بكفيش مساغبين وتحصيل علمي عمالش تراجعوا يعني فرقونا شهر زمان كل 5 بصف ثاني.
1: يا الله ما أروع. شايفة هاي الذكريات عن جد حلوة هاي الذكريات وقديش هيك بتضلك تحكيها عن جد. سعدنا جدا حسين بعد في شيء خاص
0: فقديت الساكن نلتقي بزملائي الثانوية يعني في كاشر يعني واتصال فبدأت تتذكر الأيامات الخوالي كيف بقولوها فنقعد نضحك على حالنا احنا هيك كنا بتعرف في واحد صعبه وولاده بالمدرسه.
1: يلا حلو بنوجه لكم جميعا تحيه عن جد كثير هيك لكل اللي عم يسمعونا هيك وكانوا اللي تصفك وعم يسمعوك هلا بنوجه لهم احلى تحيه.
0: 86 يعني
1: ايه بنوجه تحيه لكل هيدي الاجيال. شكرا كثير لك حسين على هيدي المشاركه الحلوه يعطيك العافيه. شكرا الى اللقاء تحياتي. يلا بنروح على اتصالاتكم ومشاركاتكم وما تنسوا برنامجنا برعايه بيبي شارك. في عندكم حملة 25 شيكل دخولية بس 25 شيكل لبيبي شارك من التنين للخميس مناسبة رجوع الأولاد للمدارس وبس لهيدا الشهر شهر سبتمبر. يلا على الهواء مباشرة تعال نقول مرحبا لمين.
2: مرحبا
1: مرحبتين
2: كيف حالك يا غالي صباح خير.
1: يا هلا فيك مين معي.
2: سليم من المصري.
1: أهلا يا سليم هلا هلا كيفك.
2: الله يسعدك الله يسعدك. البرنامج برعاية بيبي شارك.
1: نعم صحيح الراضي. صحيح شو يا سليم؟
2: أول شيء بمناسبة دخول الطلاب إلى المدارس نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم سنة موفقة وسعيدة وإن شاء الله الله يوفق الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. شو يا سليم كنت طالب مجتهد مشاغب شو؟
2: أنا المضبوط يعني الحالة اللي كانت عندنا بالعائلة أصبرتني أطلع بكير من المدرسة. توفى أبوي يعني وإحنا صغار.
1: الله يرحم.
2: طبعاً طلعت على مدرسة صناعية وطلعت للشغل.
1: يا الله ما أروعك.
2: والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد
2: يعني
1: لله.
2: لعله خير يعني الحمد لله. أنا بشتغل بمجال الغاز. شغل توزيع غاز وتركيب والشغل هذا. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الحمد لله. أول شيء هيك يعني أول شيء نتمنى لك كل التوفيق طبعا هيك وكمان يعني إنك أنت اليوم عم تشتغل وأكيد هيك يعني كل احترام حقيقة لأنه أكيد ناجح بحياتك وأكيد ناجح بشغلك هيدا لا شك. فبدنا نتمنى لك التوفيق وسعدنا كتير بهيدي المشاركة الرائعة والأكثر من رائعة يا سليم.
2: أنا في مجال الغاز كتير موقفين يعني إذا تحبي تسمعين يعني كان
1: واحدة اللي واحدة يلا عشان في عنا إعلانات تفضل.
2: واحدة يعني مرة كبيرة ركبت لها بالون غاز كبير على التلفون بقول لها البالون 450 بتقول لي لا أكثر من 400 بتفعش. بعد ما ركبت لها وخلصت كانت 200 شيكل طالعة جديد استبتجبني الأربع ورقات وتحطني بتيدي بكل صلص مثل كيف ولا كلمة

0: بقول له ايش هذول؟ بقول له خلاص ولا كلمه بقول لك انا مش دافع. قلت لك على التليفون مش دافع اكثر من 4 مني وهي حاطه بايدي 4 فرق.
1: طلعت دافع
0: بقول لها بس يا حاجتي استني شوي. لا ولا كلمه تحكي ولا حرف ولا حرف بديش اسمع منك ولا حرف بس حجي يعني بس انت ما لا لا لا لا لا لا, لا, لا. خلاص حطني بجيبتك الله يرضى عليك وخلاص.
1: ايه
0: فانا بدي احكي بدي اقول له انه معطيه 800 بس ما بدي احكي كل خلص طبقت ناخذ مني يعني طبقت خلص غير يمكن رزقي جالك حطه بجيبك
1: كيف ايوه ايوه
0: فبقول له انت معطيه 800 يا حجي قال لي عزك 800
1: ايه
0: بقول له والله قلت 800 مش 400
1: يعطيك العافيه كثير انبسطنا بهيدا شكرا بس مجبورة اطلع لفاصل بس ان شاء الله مرة تانية اكيد رح نسمع
0: ثانية احلى من هاي
1: بس مرة تانية يلا خليها لمرة تانية شكرا كتير لك يعطيك العافية شكرا جزيلا تعال نطلع لفاصل اعلاني ومن ثم نواصل المشوار
2: كبسولات نخل الاصلية اكبس وغني
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس الحملة لشهر سبتمبر فقط نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة
4: بيبي شارك بعرابي
5: آي بليس ماك تريند إن ماك بوك إير أم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم آي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً النجاح تنور فيكم
7: يافا جينز جينسات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي
8: يافا جينز
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30% على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة
10: الله يحميلك إياه صار شاب
11: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتك كان عليه
10: فيش أحلى منه تشوف أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم
11: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية لينيزوا من نين الصوت جاي
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
13: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية
14: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري اتصلوا فوراً 2692 مجلك روم المفرق الشرقي ريخفت سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
15: الشمس دائماً
16: حضرة المستشار الأمين حضرات السادة المستمعين القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين أما عن رفع القضية أمام المؤسسات

0: الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: يلا رجعنا لكم بعد الفاصل. برنامجنا لليوم برعاية بيبي شارك عرابي. بيبي شارك قاعة ألعاب راقية وجميلة، مطعم شيف والأطيب مع وجبات الشيف، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش. دخول مجانا لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة. إذا كنت حابة عزيزتي وعزيزي تفطروا بهدوء، روحوا افطروا ببيبي شارك وخلوا أولادكم يلعبوا بقاعة الألعاب مجانا. حملة بيبي شارك، طبعا هيدي الحملات تبعت بيبي شارك ما بتخلص ابدا. حملة جديدة 25 شيكل تدخلي لبيبي شارك من التنين للخميس، مناسبة رجوع الاولاد للمدرسة. هيدي الحملة بس لشهر سبتمبر من التنين للخميس. يلا مع اتصالاتكم مكملين، وتعال نشوف تجاربكم الرائعة والحلوة، ونقول مرحبا لمين.
3: مرحبا
2: مليون، هلا.
3: من البداية أقول إنه من الفحم.
2: أوكي، أهلا وسهلا فيك، مش مشكلة، تفضل.
3: الأستاذ تبعي حكى لي بالآخر مسامحك ومسامح الوالدي، وأنا حكيت له أنا مسامحك وبسط راسه. كل هذا قدام ابنه وحفيده، وكان معنا شاهد. أنا ابن 60 سنة اليوم.
2: نعم.
3: معلمي ابن 83 سنة.
2: الله.
3: اليوم. الإشي صار قبل بالـ 78 بالضبط، 78 كنا في رحلة لمنطقة إيلات ونويبع.
2: نعم.
3: وبيا طبعا كنا بالزمانات كان في أمان، وكنا نسافر يعني أيام رحلات طويلة يعني مش يوم ويومين. مش عارف يومها الأستاذ طلب منا كمان ليرتين. احنا كنا نتعامل وقتها فترتها بالليره،
2: ليرات صحيح،
3: بالليرات. طلب مني ليرتين اشي من النوع. انا بني ادم الحمد لله، امي ابوي توفى من زمان، جيل يعني من عمري الله يسعدك، وامي ارملي. فالاستاذ بتطلع علي بحكي لي بدك تدفع؟ بقول له بدي ادفع. طلعت المصروف اللي معاي كان بسيط، طلع ابن أرملي يعني. أعطيته ليرتين، لا أعطيته 10 ليرات، من المفروض أنه يرجع لي 8 ليرات. رجع لي 82 ليرة، 92
2: يا
3: 92. بحكي له أستاذ أبو يوسف الله يسعدك أنت غلطان. بحكي لي لا، ورفصني بإجره. بحكي له أستاذ انت غلطان معي، وعلما انه بقى بالزمان اللي كان لما بدك تحكي مع المعلم بدك تفكري 1000 مرة
2: 100%.
3: وبالفعل وكانت وي شديد. احنا مدرسة ما كناش مختلطة، كنا بس اولاد. مدرسة بخضر عندنا بسموها اليوم مدرسة عمر بن الخطاب. بالاخر عند وعند حكالي روح من هون، روح من كبالي.
2: يا
3: بالفعل عملت حالي وطلعت رحت. اليوم قبل سنة الوالدة توفت من حوالي 2-3. حبيت أصف الإشي، رحت عنده زيارة. عند الأستاذ أبو يوسف. هو من قرية مصمص. قرية مصمص ما شاء الله عندهم نقول القرية 3000 نسمة، فيها 4000 معلم ما شاء الله.
2: ما شاء الله. أيوة. نعم.
3: وبالفعل الكيت عنده، أنا أخذت معي كمان واحد من أولاد صفي. زي شاهد، ورحت عنده، كان عنده ابنه وحفيده. وبالفعل حكيت له أستاذ أبو يوسف الله يسعدك يرضى عليك، أنا اليوم بعد كده 40 سنة. انا جاي وبدي اصف الحساب. انا ما بدي تحسبها علي دينية ولا على الوالدة، الله يرضى عليه.
2: ايوه.
3: فبالفعل حكى لي اني انا مسامحك يا عمي.

0: ومش راح تنسوها بالمرة
1: ابدا,
0: بالمرة مش راح تنسوها
1: ابدا ابدا. كتير كتير هيك رسالة حلوة, شكرا كتير لإلك, يعطيك الف عافية من ام الفحم. نوجه لك اشمل تحية طبعا, ونوجه لك كل من عم يسمعك اليوم من اجيالك ومن المعلمين اللي كانوا بوقتها, نوجه لكم تحية. شكرا جزيلا لإلك, تحياتي. منكمل ومنروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة, منقول مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
1: مليون مرحبا, هلا.
2: كيف حالك, شو الأخبار؟
1: أنا منيحة الحمد لله, كتير منيحة, مبسوطة كتير بهذه الذكريات الحلوة.
2: الحمد لله. معاكي منال من كلانسوة.
1: أهلا يا منال, كيفك؟
2: الحمد لله.
1: تفضل.
2: برعاية بيبي شارك أول شيء, ثاني شيء سنه موفقه للطلاب وللمعلمين, كل احترام للمعلمين اللي متحاملين هالكد الاولاد. طلاب لو طالبات, انا من الناحيه كنت بكت مشاغبه, مش انه هذا بس بتندم على كل ثانيه انه راحت مني, عن جد بتندم.
1: يعني ايش كنت مشاغبه؟ يعني هذا الشيء اثر على تحصيلك الدراسي؟
2: لا, كنت شاطرة في المدرسة.
1: حلو.
2: بس مش كل هالكد, يعني كنت أهرب من الدروس بمرار.
1: أوكي.
2: نهرب, إحنا بكنا مجموعة شلي, يعني إنه بكنا مشاغبين, بكنا بالصف.
1: أوكي حبيبتي, كتير انبسطنا فيكي, شكرا كتير, تحياتي لك.
2: يسعدك,
1: أهلين أهلين, إلى اللقاء. منروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة, منقول مرحبا لمين؟
3: مرحبا رانيا, بلال من التقنين.
1: الاسم؟
3: بلال من التقنين.
1: بلال, هلا يا بلال, شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام.
1: أهلا وسهلا بيبي بلال.
3: كنا ناجحة موفقة إن شاء الله جميع الطلاب.
1: إن شاء الله.
3: بابي شارد, إيش اللي بدي أحكيه عن اللي صار للإطلاق؟ كان أستاذ المدنية يعطينا مادة عن الكتاب, وإحنا نسجل على الدفتر.
1: أوكي.
3: فالمدنية تتعرف إنه قوانين دولي وشغلات وهيك. كان بحكي لنا, بقولنا كيلو خيار بشكل, كيلو مندورة بشكل. التجلنا على الدفتر. هو ماشي بين الطلاب. بتطلع على الدفاتر, إلا إحنا قاعدين السوق. هذا اللي صار.
1: حلو. يعني الجد هيك, لو شو ما كان عن جد شايف هذه الذكريات, حتى لو كانت هيك شيء مارق وعابر وبجنن, كتير حلو.
3: صغير وحلو.
1: طبعا طبعا, يعطيك ألف عافية, كتير مبسوط أنك شاركتنا هذه التجربة الحلوة, هذه الذكريات الحلوة بالأحرى. شكرا جزيلا, تحياتي. على 0460101 منقول مرحبا لمين؟ مرحبا. مرحبا.
4: غالي يا مغلغ لي.
1: لا لا, أنا مش غالي ومغلغ لي. مين معنا؟
4: معك سهيل من حيفا.
1: سهيل
4: من حيفا.
1: من حيفا, أهلا وسهلا بسهيل وبكل أهل حيفا, من وجه لكم أجمل تحية.
4: أنا أول شيء البرنامج
1: برعاية بيبي شارك.
4: بيبي شارك.
1: أيوة برافو.
4: بيبي
1: أيوة. شو يا سهيل؟
4: أنا ليش طلعت أحكي؟
1: إيه.
4: أنا بدي أطلب منك.
1: أي.
4: من إذاعة الشمس.
1: أي.
4: يعملوا برنامج خاص درس عن الانتخابات, عن أعضاء الكنيسة, شو بيقبضوا, شو نمرة واحد واثنين, شو بيفرق عن ثلاثة وأربعة, كل الأشياء هاي. في ناس أنا واحد منهم بعرفهاش, عشان هيك في كتير ناس تطلعش تصوت لأنه مش فاهمين عايش بالصوت.
1: حالة. طيب خلص, الرسالة بتوصل, منوصل الرسالة للمعنيين.
4: ممكن تعلموني وين بدكم تطلعوا الرسالة.
1: ولا يهمك, ولا يهمك. هلا فيك سهيل, تحياتي, أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا.
1: اسم الله حلوة. إيهاب هيك خلص, قرب ينتهي الوقت, ما بقى ناخد اتصالات مع الإشي. منعتذر طبعا من كل اللي هيك عم بيحاولوا بعدهم يتصلوا, سوري. إن شاء الله هيك الأيام اللي جاي خلص بوعدكم رح افتح الخطوط هيك لحد تنكمل هيدي الذكريات الحلوة. بعرف في كتير منكم حابين يشاركوا ذكرياتهم, بس للأسف انتهى الوقت لليوم. تعال نشوف مين ربح معنا اليوم من بيبي شارك. أول شي شكرا لبيبي شارك, ما تنسوا أبدا دخول مجاني لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور. فإذا حابين هيك تتمتعوا وجبة فطور صحية هادية مميزة شهية, أولادكم يلعبوا مجاني بقاعة الألعاب بيبي شارك, ما عليكم غير أنه تتوجهوا من 9 للساعة 12. كمان في عندكم حملة تانية, حملة 5

20 شيكل دخولية لبيبي شارك من التاني للخميس وبس لهيدا الشهر شهر سبتمبر. تعال نقول لصفاء من دير الأسد ألف مبروك صفاء، ربحتي معنا كارت دخول لألعاب ببيبي شارك بقيمة 300 شيكل. غدير خطيب كمان من عبلين كمان ألف مبروك غدير، ربحتي معنا كارت بقيمة 300 شيكل من بيبي شارك. الاسم الأخير أشرف مسار ومن الناصري كمان أشرف ألف مبروك، ربحت معنا كمان كارت دخول لقاعة الألعاب بقيمة 300 شيكل من بيبي شارك. شكرا كتير سعدت فيكم جدا جدا جدا حقيقة، يعني عن جد سعدت كتير بالذكريات أساسا كمان هيك اللي مرقت معكم واللي عشتوها واللي هيك شاركتونا فيها وتفاعلتوا معها بشكل كتير كبير. أنا بدي أشكركم جزيل الشكر على كل شيء، بدي أتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقة إذاعة الشمس، بدي أتمنى لكل طلابنا ولكل طالباتنا لكل المعلمين والمعلمات والإدارة وكل القائمين على هذا السلك التعليمي، بدي أتمنى لكم سنة دراسية ناجحة ومليئة بالإبداعات والرفق بالطلاب، وتطلعوا دائما على الطلاب اللي هن ما بيكونوا هالقد بارزين، انتبهوا لهم لحتى يبرزوهن أكتر. حقيقة هيدا طلب هيك أنا بطلبه، انتبهوا لكل الطلاب تعاملوا معهم بسواسية جميعا. يلا رانيا العالم من وراء المايك كما معي بإعداد هذا البرنامج، زميلنا خليل حداد في الهندسة الصوتية، معنا إيهاب عويس بالكونترول. شكرا كتير، نلتقي غدا ببيت العيلة على الهواء مباشرة بكرة الساعة 11، برجع وبلتقي فيكم، إلى اللقاء. Bye-bye.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
4: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا.

0: ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك.
3: كلية عوجن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عوجن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصدرت القائمة المشتركة بيانا أدانت فيه تحالف الشراكة بين القائمة العربية الموحدة وبين عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش، وانتقدت القائمة المشتركة الشراكة السياسية مع سيغالوفيتش بينما تعذرت الشراكة مع 3 أحزاب عربية على حد قولها. كما حذرت القائمة المشتركة من أن التحالف مع من يتمسك بالصهيونية يحصل على مكان مضمون بأصوات الناخب العربي. وعلمت إذاعة الشمس أن الطاقم المسؤول عن متابعة الإعلام العبري في القائمة المشتركة يرفض ترجمة البيان ونشره بادعاء أنه يضر بالتوجه العام ولم يتم بالتنسيق معهم. في السياق، عقب النائب عن القائمة العربية الموحدة عضو الكنيسة وليد الهواشلي على بيان القائمة المشتركة بقوله إن الثلاثية تقوم بتوزيع شهادات وطنية في اليوم الدراسي الأول وقبل نهاية الفصل، لكنها نسيت الكشف عن علاماتها أمام المجتمع عندما اصطفت مع اليمين المتطرف وأسقطت حكومة التغيير. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 6 فلسطينيين فيما أصيب العشرات في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيب وأنصار غربي مدينة غزة. بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد من الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة جباليا. في السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن قوات الأمن اعتقلت مسؤول كبير في حركة حماس في هجوم نفذه الجيش على منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. وأكدت مصادر مطلعة نجاح العملية بعد اعتقال معين العربيد وهو مسؤول جهاز الاستخبارات في حركة حماس. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 شخصا من مصلحة السجون بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة الاستهتار بحق الأسير الأمني ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتسوت. أفادت نجمة داود الحمراء في بيان صادر عنها أن طواقمها قدمت العلاج لأكثر من 20 شخص أصيبوا بحوادث الطرق وقعت ما بين 7:00 و9:00 من صباح اليوم، من بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة ومصابين وصفت حالتهم بالمتوسطة. وفي أخبارنا المحلية أيضا، أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في مدينة باقة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على نحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، أما في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم وائل عواد وراء الميكروفون في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. مع افتتاح العام الدراسي الجديد، كل عام وطلابنا بألف خير. نتمنى لكم سنة آمنة من نهج دراسي يحاول يتجاهل قضايا شعبكم، آمنة من التمييز، من العنصرية، من مشاريع تشويه الهوية، آمنة من تبليد المشاعر الإنسانية اتجاه امتدادكم الطبيعي، آمنة من العنف المتفشي، آمنة من لا سمح الله مثلا أستاذ أو معلمة محبطة تريد عكس نفسيتها أحيانا، آمنة من منظومة تجهزكم أن تكونوا موظفين عاديين في منظومة رأس المال بدل أن تجهزكم لتحدي حياة كالحياة، أن تكونوا مبادرين. أن تشجعكم على الإبداع، آمنة من نمطية يريدون إغراقكم بها فتخفى فيها مميزاتكم الجميلة عن بعضكم البعض، لأن بعض المدارس التي لا تنتبه لميزات الطلاب عن بعضهم البعض والأمور الخاصة في كل منهم أحيانا تعمل على برد، يعني من أنه مش من برد يعني سقعة، أنه تبردها، بتعرفوا المبرد، أنها تخفي التفاصيل المميزة بين طالب وطالب. آمنة من هذه، كل عام وأنتم بخير وسنة آمنة يكتب لكم فيها النجاة من كل ذلك.

موضوعنا اليوم لأول مرة منذ إقامة إسرائيل حزب عربي يأتي بمرشح من قلب المعسكر الصهيوني ويقول في اليوم المركزي أنا في يوم الإعلان الرسمي في داخل القائمة الموحدة بأنه يحافظ على قناعاته وبأنه يحافظ أيضا على صهيونيته كما قال وبأنه سيحصل حسب اتفاق تم كشفه في مواقع أو وسائل إعلام مختلفة بأنه التصويت على حرية التصويت على القضايا المتعلقة بعلاقة الدين مع الدولة على القضايا المتعلقة بالأمن حر

واحد بتصوت شيء وهو يستطيع أن يصوت شيء آخر. نحكي طبعا عن يؤاذ سيجالوفيتش وإقامة موديل لخدمة مدنية للعرب. تقول موحدة بأنها ليست نفس الخدمة المدنية التي تم الترويج لها حتى الآن، بدي يعملوا تعديلات. وحسب القناة 12 مثلا أن يقول منصور عباس بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، هذا ما نشرته قناة 12 أمس. طبعا لدى منصور عباس موقف الذي قاله أمس، قال بأنه المشروع الأساسي في الموحدة هي محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وقال بأنها تضرب أيضا البلدات اليهودية، فرض الأتاوات، الخاوة، العصابات، الابتزاز، القتل، رمي القنابل وكل ذلك، وهذا طبعا يتعبنا جميعا. ويرى بأنه يؤاذ سيجالوفيتش هو الشخصية التي ستنتدبها الموحدة لمحاربة ذلك. تحدث كما يتحدث دائما منصور عباس أمس عن النهج الواقعي الذي يسميه الواقعي، الذي قال أمس التأثير هو أن تكون حيث يتخذ القرار، وقال القرار الذي يتخذ بدوننا يتخذ علينا. وعن الخدمة المدنية أكد بأنه ليس كما قلت نفس الصورة المطروحة، وقال بأنه سيبقى اسم الحزب القائمة العربية الموحدة رغم انضمام سيجالوفيتش. الآن من هو يؤاذ سيجالوفيتش الذي انضم؟ بما أنه سيكون واحد من سيحصل على عشرات الألاف حسب المتوقع من الأصوات، أصوات العرب. بعض المعلومات السريعة، كان حتى الآن هو عضو كنيسة عن حزب يش عتيد، شغل سابقا في فترة يعني الحكومة السابقة منصب نائب وزير الأمن القومي، يعني الأمن الداخلي، لسان بن كفير سمى الأمن القومي الأمن الداخلي. وقبل ذلك عمل مفتش في الشرطة برتبة لواء، وكان قائد لشعبة التحقيقات والاستخبارات. من أموره مثلا أو التي يعني من سيرته الذاتية بأنه خدم في الجيش كضابط استخبارات في لواء المظليين، وكان رئيس لقسم التحقيقات في مركز شرطة نتانيا. يبدو متعود هو أصلا على اتخاذ قرارات جريئة في حياته، معنا يتنقل أحيانا. أكثر مرة لم ينهي المنصب الذي كان فيه، مثلا لما كان قائد شرطة كفار سابا ترك ذلك بعد خلاف مع قائد المنطقة. في 2002 مثلا عين قائدا لمنطقة إيلات، وأيضا ترك المنصب قبل الموعد المحدد. فهو معتاد يؤاذ سيجالوفيتش على أن يغير خططه أو المسارات التي يقوم فيها في حياته. لماذا تعطي الموحدة ثقلا لهذا الرجل بالذات؟ لأنه خلال عام 2014 لما كان خلال الحكومة قبل السابقة، يعني مش الحكومة الحالية، الحكومة السابقة، خلال الحكومة السابقة انخفضت نسبة الجريمة لما تولى هو الموضوع كنائب لوزير الأمن بحوالي 16%، كان في انخفاض. طبعا في مرات سابقة قبل هذه الحكومة بثلاث أربع سنوات كانت الجريمة أقل من الحكومة السابقة، هذه الحكومة أكثر من الحكومة السابقة. أقصد القول بأن الحكومة السابقة لم تكن بأوطى مستوى جريمة بالمطلق، أو مثلا بآخر عشر سنوات، لا، إنما كانت أقل من الثلاث سنوات التي سبقتها مثلا، يعني كان هنالك حالة ارتفاع. بوقت الحكومة التي سبقتها انخفض ذلك بحوالي 16% حسب الأرقام المنشورة لما عين سيجالوفيتش نائبا لوزير الأمن. طبعا الموحدة تعطي بأنه كان أيضا الخلفية قائد تحقيقات وقائد شرطة وجهاز الأمن العام أو الشباك، كل ذلك شارك فيه سابقا خلال مسيرته الحياتية مرشح القائمة الموحدة. لذلك الموحدة تقول قد يستطيع أن يساعدنا
أو سيكون

طبعا هذا كله على فرض أن الحكومة القادمة ستحتاج الموحدة وستدخل موحدة داخل حكومة. وهنالك سؤال، يعني هل دخول يعني الفكرة المركزية التي الفلسفة المركزية التي يتحدث عنها تتحدث عن الموحدة، هو أنه على العرب أن يشاركوا في الحكومة وأن لا يبقوا في موقع المعارضة، أن يكون التأثير ليس من المعارضة إنما من الائتلاف. هذا الموضوع اللي عليه كل النقاش. يعني طبعا من يفكر بهذه الطريقة يسأل السؤال، إذن لماذا رأى أو لماذا وعد وقت اتفاق سخنين؟ تتذكر اتفاق سخنين؟ تعرفون لماذا؟ لا أريد التركيز على هذه النقطة الآن، ولكن كل النظرية لتقود الموحدة هي ندخل في الائتلاف. وفي بيان سابق لعضو الكنيسة منصور عباس هذا الأسبوع قال أنا أصيغ صياغاتي بطريقة مختلفة بما معناه تمهيدا تعبيدا لقدوم لدخول الائتلاف القادم. ورأينا أيضا قبوله لموضوع الخدمة المدنية وتصريحات أخرى وتصريحات لا يعني تتعلق في النكبة في قناة 12، رأينا قال لا أفكر ولا أعتقد بأن هذا حدث. طبعا لاحقا يفسر هو بطريقة مختلفة فيما قالوا. السؤال، هل إدخال أو البحث عن شخص لأول مرة أحزاب عربية، وفي أحزاب عربية مثلا الجبهة تعرفون لديها مرشح دائم مقعد مضمون لمرشح يهودي، يعني الشراكة العربية اليهودية ليست ابتكارا جديدا، ولكن كل المرشحين الذي كانوا، إن كان من نافس مثلا في التجمع، في هنالك مرشحة يسارية كانت في التجمع لم تحصل على المقاعد بين قوسين مضمونة ولكنها نافست، تلك من اليسار الإسرائيلي يعني البارز الواضح، مواقفها أكيد ليست مثل مواقف ولا من نفس الخلفية، بالعكس حتى خلفية تماما معاكسة لا يؤف سيغالوفيتش. الآن مثلا مرشحي الجبهة مثلا كانوا رافضين للخدمة في الجيش، مثل العضو الكنيسة عفر كسيف الآن اللي كمان مرشح هذه المرة. سيغالوفيتش بالعكس، الآن موحدة بتقول تمام، إذن مرشح الأحزاب الأخرى العربي يريد أن يكون في اليهودي في الحزب العربي يريد أن يكون في المعارضة، وهذا ما لا نريده، نحن نريد أن نكون ضمن الحكومة القادمة على فرض أنه الأرقام تزبط معهم بهذه الطريقة. فأحضرنا بشخص ذا خلفية أمنية وذا خلفية شرطية وذا خلفية مخابراتية لكي يصوت له العرب. السؤال، إدخال شخص كهذا عن طريق حزب عربي وحفاظ على استقلاليته في التصويت، طبعا هو لن يكون جزء، أكيد لن ينضم للحركة الإسلامية وقال ذلك، حرية التصويت في علاقة الدين مع الدولة، هذا الموضوع كان في نقاش سابق عليه في الحركة الإسلامية والموحدة والتصويت، تذكرون على نقاشات تتعلق في المثلية الجنسية وغيره، هذا بتعلق فيه. الآن يبدو الموقف في هذه النقطة مختلف، الأمن بصوت شو بشوف مناسب، وقلت الخدمة المدنية للعرب. السؤال، إدخال مرشح بهذه المواصفات إلى الحكومة في حال على فرض وحتى لو كان وزير الأمن، هذا معناه بأنه العرب صاروا شركاء؟ ما الذي سيفرق الآن عن يوآف سيغالوفيتش في الموحدة عن يوآف سيغالوفيتش في لو بقي مثلا في يش عتيد مع القائمة السابقة التي كان فيها مع الحزب السابق؟ بمعنى إذا صوت له هنا أو هناك، ما هو الفرق المركزي؟ وهل أنتم مع إدخال شخص بهذه الخلفية الأمنية لكي يصوت له العرب ولكن ضمن حزب عربي؟ هذا التغيير معه أنتم ولا مش معه؟ مع أم ضد؟ ماذا تفكر؟ هذا سؤالنا اليوم ببساطة، مش كتير بسيط يعني، هو بس ببساطة. الاتصال على 0460-101، إدخال شخص صهيوني ذا خلفية أمنية داخل حزب عربي لكي يصوت له العرب، مع أم ضد؟ وهل هذا تغيير سياسي البعض حب يسميها ضربة معلم فعلاً؟

0: أم ترون غير ذلك؟ الاتصال على 0460-101 الآن إعلانات وبرجع بعد شوي.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
1: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
6: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
7: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: عدنا بعد الإعلانات ومعي المحادثة الأولى. ألو مرحبا.
8: تحياتي.
0: هلا بيك، من معي؟
8: سامي من الحمد.
0: هلا عمي سامي، تفضل.
8: هاي فكرة سكنوفيج ممكن تفهم طبعا حسب انتمائك السياسي. كل إنسان بشوفها بطريقته. للأسف في كثير ناس اللي بأيدوها وكأنه سكنوفيج المسيح المنتظر أجا يمكن العالم من هاي الورطة اللي احنا فيها، والآخرين يمكن اللي عندهم شوية انتماء بقول لك يعني هو سكالوفيج شو ممكن يغير؟ ما هو كان في الحكومة، لو كان عند سكالوفيج إمكانية انه يضلوا في يش عتيد ما كانش بيجي لمنصور عباس. ومنصور عباس يمكن استغل العلاقة الشخصية ما بينه وبين سكالوفيج وحفر من فيه حفر، ليش لا؟ فهالأصدقاء بلتكو السياسة أستاذي أصبحت مش فن، أصبحت موضوع سيء جدا للغاية بدون ما نستعمل كلمات شوي مش مضبوط.
0: تخيلت شو حابة تقول.
8: احنا شعب عن ابنك بس
0: تفضل.
8: احنا شعب بنعاني منذ سنين طويلة جدا جدا جدا، وبالفترة الأخيرة بنعاني الأمرين. أنا بعتقد إن قوتنا بوحدتنا. سكالوفيج مش عوفر كسيف ولا آخرين من اليساريين زي هذا الشاب المحترم اللي بيحكي من لكلنا مكان، بروح وبدافع وبناقش وبقاتل. سكالوفيج جاي في برنامج، أولا خلينا نخلي العرب يخدموا خدمة وطنية مدنية سياسية، يعني بمعنى آخر تعالوا تنحط التعريف الصح. هاي دولة اليهود، العرب موجودين مشان ياخذوا حقوق، لازم يشتغلوا، لازم يكونوا جزء مش من هاي الدولة في الحقوق والواجبات، انما بس بالعطاء. وهذا

0: نرفض. احنا مش بحاجة لانه يجي سكالوفيتش او عباس الاصغر ويقولنا يتلقى لنا قانون انه احنا لازم نخدم. قبل ما نخدم لازم على الاقل يكون قوانين تحمينا من هاي الفاشية الموجودة، تحمي بيوتنا، تحمي شبابنا، تعطينا حقوقنا، وبعدين فيش مشكلة.
1: استاذ سامي انا فاهم
0: صدقني كلياتنا بنروح على
1: بتعرف كصحفي بدي احاول اخذ جزء من الموقف الاخر، مع انه يعني لا اعبر عن الموقف الشخصي اكيد المتابعني بعرف. منصور عباس بكل بساطة انه في عنا مجموعة ورطات الباكية الاحزاب ما عرفتش لك حلول. انا عم بحاول ابكر تسوش انه في اني فيي وهينا عم بحاول اجرب اشي جديد. مش ماخ يعني انت اكيد بتسمع خطابه هذا وبتعرف كمان اللي بناقش معه بكل طب اعطونا حل. بحاول يخلوك تتخيل وكأنه هذا هو الحل، انت قاعد بتقول مش هذا هو الحل. بس
0: انا بقول فهمت. انا بقول استاذي اليوم لو انه عايشين في اوروبا او في امريكا اللي اليهودي زيه زي البلجيكي او الفرنسي او الامريكي، والخلاف هو اكثر يمكن يكون سياسي تكون مع الديمقراطيين او اليمين المتطرف او اليمين المعتدل او اليسار، هذيك الساعة انا باجي بقول اوكي بما انه احنا متساويين بالحقوق فتعالوا انه نفرد انفسنا في الاحزاب، جميع الاحزاب ان كان جمهوريين او ديمقراطيين او احزاب اخرى حتى نحقق لشعبنا الاكثر. احنا مش موجودين في هاي الديمقراطية. انت اليوم بتمشي في الشارع بتلاحظ قديش العنصرية، يعني لو انه مشينا في سياسة منصور عباس ممكن انها تكون صح وجيدة لو كان برنامج هذا الشعب، مش بس هاي الحكومة، هذا الشعب فعلا يعني يريد الحياة المشتركة واللي بسموها بين قوسين دوكيوم، مع انه ما فيش كيوم تيصير دوكيوم. انا مش ضد انه ننخرط في كل مجالات السياسية والمؤسسات في هذه الدولة لو كان في فعلا شعور على الاقل شعور مينيمالي، شعور يعني اقل ما يمكن انه احنا الحد الادنى انه احنا فعلا موجودين. يا اخي ما هو مش معقول لما بكون وزير اللي هو مفروض انه يحميني، محل ما يحميني مش بس بسكت على الجريمة انما بحمل وبكل وقاحة تسفيها رساء اوامر هدم
1: وبفر
0: على الكرة وبكاهر النسوان والشباب والاطفال وبقول لهم بدي اهد الدار وبدي اطلعكم من هون.
1: واحلى صوت واحلى صوت صوت البايجرات ويتد. فهمت عليك
0: انا بقى على بايت هذا شكرا. الاشي اللي بخليك انت كمواطن انا صدقني انا مش ضد انه يكون فعلا في يعني
1: انه ناثر، بس بتقول انه في لشيء منطق معين.
0: اعطيني اعطيني حقوقي بعطيك اعطيني حقوقي. يعني انا شكرا. كنت متوقع من عباس انه يجي يقول نحن في طريق جديد وفي خط جديد وبدنا نحط يهود وعرب، منيح ممتاز، ولكن قبل ما انه انت تعترف شو سالوه عميد قبل
1: سيجل
0: سيجل وبين قصبي سألوا عن يهودية الدولة انت كنت قايل كذا، كان الانسان بتغير. نعم في هون ثوابت
1: عن النكبة اسوأ من
0: حقوق لشعب يعاني منذ اكثر من 80 سنة.
1: شكرا استاذ.
0: انا مليش حق اتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في حقه الاساسي.
1: صحيح.
0: مليش حق اتنازل عن هذول اللي موجودين في المخيمات، انا ما عنديش ولا اي حق.
1: وصلت فكرتك استاذ سامي.
0: قلت نعم
1: بقول تمام وصلت الفكرة عزيزي وشكرا كثير يعطيك العافية
0: حبيب الله.
1: شكرا شكرا. مع كمان محادثة وشايفين الموضوع مثير يبدو للنقاش. ألو مرحبا.
2: أهلا
1: أهلا معي
2: يعطيك العافية.
1: أهلين
2: معك إبراهيم من عكا.
1: أهلا إبراهيم.
2: معي الشغلتين أنا رأيي الشخصي والمتواضع طبعا المتواضع جدا
1: بهمنا رأيك
2: انه الحركه الاسلاميه هي مش حركه موحده. اول شيء الدين والسياسي انا بحبش احطه محل واحد. واول عقيده عندي السياسي لحال والدين لحال، ممنوع ندخل الدين في السياسه. اول واحد. اثنين بما انه عباس اسمه مش مرغوب، حتى عباس في الضفه مش مرغوب. اثنين العباسيين هذول مش
1: انا بعرف ربط الاسماء اللي بيصير بس اسمع
2: مش مش كيف كان العباسيين زمان اجدادنا. خلينا واقعيين واحد هي بسموها دبوس منيح منيح. اثنين منافقين اثنين

0: واثنين متصينين اثنين.
1: بس تعرف ابراهيم شو الشيء استطلاعات الراي بتعطي الموحدة 4-5 هدول مش شوي.
0: اذا ان شاء الله ما نطلعوش بحيات رب اللي خلقها كل خلقنا ان شاء الله ما نطلعوش قلتنا ولا هني. اذا الدين ممنوع صفته بالسياسي ممنوع. سووا قائمة عربية كان اسلامية وكان يقولوا حماس ومش حماس شو بيسووا عباسه كل شيء عارف انه الشارع يمين وبكره يمكن يطلبوا الشطب للقائمه الاسلاميه انه حماس وانه حط سيغروفيتش في الشر محل فيه شعبيه خلاص وله مصلحه وعباس له مصلحه جاب سيغروفيتش حطه حساس ممكن احنا
1: سؤال مصلحه الناس بنفع تلقي هون ولا بنفع تلقي
0: لا, لا لا لا لا بيقدر بيقدر بيقدر بيقدر يعني الشر الثاني يعني والله العظيم بدك السؤال ويقول الله لو احنا عرب جبنا احنا قوتنا هو 20% لو جبنا 22 و23 و24 عضو وصوتنا يهود نحلم ناخذ وزاره مؤثره لا داخليه ولا ماليه. اثنين لما تكبر كان عباس في الحكومه وكان دبيد وكان بنت ميتين واحد منهم يكون في الحكومة ويكون رئيس الحكومة ومبطح عباس طب كان يأخذوا وزير الداخلية اللي ما أخذهاش. حد من الصحفيين سألوا ليش بخدتش أنت يا عباس يعني وزير ليش ليش ليش يعني أنت متواضع ليش ليش بخدتش وزير كان وزير بأثر شو بده الشكيد اللي كانت هاي الشكيد هاي مين شكيد مين ما خلتش يتحرك ولا خلته يتنفس ولا أقول لك إياه ولا عنف ولا مش عنف يا زلمي كل مصالح كل كراسي ولك يا عم حتى تشو بدي اقول لك كمان على
1: ختام عم
0: بدي اقول لك شو صغير حتى في الجبهة مش بقولوا حزب عربي يهودي ولك عمي يساريين ولك في عندي يهودي يسار مش يساري يا زلمي اذا مستوا حالكم يا جبهة ليه تحطولي كسيف ومش كسيف وتحطولي
1: انت متابع مواقفين كلياتهم لمثلا سنجالوفيتش كسيف عارف الفرق منيح بيناتهم
0: والدبوس الأخراني يا طيب
1: اختصار
0: يا طيب يا محترم خليك طيب ولذيذ وطيب لكن الأكل الطيب إلى وقت بس بكفيك على كرسي حميت الكفاية حميتها بعدين
1: تعرف شو إبراهيم صار ملفت لي لمين بدك تصوت لأنه أنت قتل كلياتي
0: شوي بدي أحكيها دبوس الأخراني
1: لا بدنا نختم أنا وياك لمين حاب تصوت بعد كل هاي اللفة
0: لا
1: في عم بيستنوا إبراهيم
0: كل بس خليني حقي أحكي كلمة هاي
1: تفضل
0: الدبوس تاعي بي طلع طريقتك يا طيب
1: لا دعت لك عم إبراهيم
0: لا انتقاد بدنا
1: انتقاد مش طلع طريقتك
0: الإشي مش مبادئ إشي كراسي مصالح طيب بيطلع بنسيا بدأ يطلع بنسيا وبيجيب بدأ
1: يعني هو موضوعه مش بنسيا
0: هو بس بيقدر
1: إبراهيم حابب تقول بكلمة واحدة مين مصوت بالآخر بعد كل هاي الانتقادات لمين مصوت بعد كل هاي الانتقادات
0: صراحة
1: في
0: الوضع الموجود كله مقرف
1: اوكي بتكاش صوت لحدا شكرا عم إبراهيم
0: كله مقرف طلع
1: سلم يا حبيبي
0: والله شو ما نسوي احنا شائب
1: شكرا عم إبراهيم
0: ولا
1: الو مرحبا هلا بيك
2: يعطيك العافية وين
1: الله يعافيك
2: مستمع من النصر
1: هلا
2: والله ظهور منصور عباس على ما يبدو في من وراء فشل في منظومة تاني يعني المشتركة بمركباتها الثلاثة حاليا وبالانتخابات بتخيل ثلاثة مش راح يزيدوا هي سبب هذا النمو لمنصور عباس ببعض النواحي يعني لو فيش فشل في جهة معينة ما بيجي بيطلع لك واحد وبأخذ 5 كراسي من لا شيء يعني مش من تلاشي هدول انتقلوا من جهة لجهة سبب الانتقال هو فشل معين في المنظومة تبعت المشتركة
1: أنا في كمان تعرف ناس في دائما هاي ما يتسمى التيزة والأنتيتيزة النظرية والنظرية المعاكسة ففي ناس إذا بتشوف نظرية وبتشوف نظرية معاكسة بشكل أوتومات بتنتقل لنظرية المعاكسة حتى لو مش كتير شايفتها أو موافقة عليها حتى مرات بانتخابات بلدية بتلاقي الناس مش معجبة بالشخص بس لأنه بلغي اللي مش طايقينهن أو اللي مش معجبين فيهن أو اللي زهقوا منهن إذا بدك
2: بنتقل للطرف الآخر يمكن من سبب الانتعاض من الأعضاء الكنيسة العرب للأسف حاليا بعرفش إذا قبل 17 أو بعد جزء منهم سايلنت على الآخر جزء روتيت جزء بتعرف برن مرات فهذا بفوت المواطن شوي بحالة من اليأس أنت لما تيأس بتقول علي عادة، زي واحد بلعب كرة قدم آخر ربع ساعة خسران 2-0 بطلع الكل هجوم. وهذا اللي صار مع الناس، الناس كلها انتكلت للجهة تبعت منصور، وانت يمكن تعرفني انه ضد منصور على الآخر، ووصفناه بأوصاف جدا سيئة. ولكن هذا ما بيقول انه الأعضاء الكنيسة العرب الثلاث مركبات
1: مشارين للإعجاب يعني بكل
2: لا, لا لا لا في كتير تقصير. وين كنتوا لما كان ينهدم بيت؟ أنا بشوف كل يوم تقريبا في هدم بيوت جماعة.
1: كل هذا كمان بيفتح حسب رأيك اللي عم بيساعد لفتح الباب للأحزاب الصهيونية، يعني حتى النقاش تبع سيجالوفيتش هل ممكن يسهل كمان على أحزاب صهيونية تيجي تقول انه لو رايحين انسوا جالوفيتش بالحركة الإسلامية تعالوا عنا دايركت وخلص؟ يعني بتفكر انه هذا يعني النقاش ممكن
2: يعني
1: يصير؟
2: يعني اللي بخلي كلنا معا ينزلوا صورتهن هاي المدار داود والتاني
1: بأم الفحم
2: بأم الفحم على الفوتي، هذا لازم يخلينا نعمل حساب نفس. اللي بخلي حزب العمل يفوت بأكثر من محل، وانا بشوف كمان هاي اللي من جت المرشحة يعني احنا قاعدين نرجع للتسعينات وائل قاعدين نرجع للتسعينات، سببه انه هن تركوا الملعب، هن تركوا الملعب. لو ما تركوش الملعب لهدول كان بيجوش هدول لعيب التعزيز، خلينا نقول طب هدول ليش فاتوا؟ لانه انتوا تركتوا هنا فضيتوا الساحة والميدان. بعدين هاي انتوا بدل ما تبلشوا ببرنامج عمل للمشترك للانتخابات اللي جايين عليها كنتوا تتغاوشوا شهرين غوشة مين الكراسي، 3 أشهر غوشة تطفطنوا ببعض بضل جمعتين للانتخابات.
1: وشو بدكم تلحقوا تسووا فيهن؟ شكرا عزيزي فهمت عليك.
2: انت سألت اللي قبلي، لا احنا بالاخر رح نصوت مشتركين محسر يعني
1: لانه لا فيش مبرر. سلمتك عزيزي شكرا شكرا
2: حبيبي
1: الله يسعدك. نطلع اعلانات سريعة ونرجع بعد شوي. ادخال لأول مرة ادخال شخص من لب المعسكر الصهيوني يوآف سيجالوفيتش، والذي عنده خلفية قومية وأمنية وفي الشرطة وفي تحقيق محقق مخابرات لأن يكون مرشحا في القائمة العربية الموحدة المنبثقة عن الحركة الإسلامية، مع أم ضد؟ خطوة ذكية ولا خطوة فيها ضرب للنقاش وللخط وللموقف كما يرى البعض؟ 0460-10-101 نحكي بعد الإعلانات.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: يا فاجينز يا فاجينز احسن لي يا فاجينز.
6: بدكم اكسجين اكثر طاقه ونشاط خلال اليوم؟ شو بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الان رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمه هديه بقيمه 500 شيكل لرحله استجماميه في شبكه فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الان نجمي 3287.
7: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرى، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
9: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية

0: جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فورا نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائما
4: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: رجعنا بعد الإعلانات ومعي كمان محادثة. ألو مرحبا. ألو
8: ألو.
7: أيوة
8: مرحبا يا حلو.
7: مين معي؟
8: معك رياض السمام من كريت المشهد كفاء الناصر بلد صلاح الدين الأيوبي.
7: هلا هلا من رياض، شو أخبارك؟
8: شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ طمنا عنك.
7: الحمد لله رب العالمين.
8: تفضل. أول شغلة بدي منك شغلة واحدة، حتى لو واحد بيحكي على واحد من الانتخابات اللي نازلين، يعني انت مرات في ناس بتحكي انه في ناس تكسر وجهه، يعني
7: حسب المصطلحات. اسمع انا يعني ما عنديش مشكله، بتقدر تكسح يمين شمال، بس المصطلحات المنتقاه هذا مهم.
8: هذا بالجبهه ما عملت لنا شيء طول حياتها، طول الوقت بنت علي كله بيكسر كله وكله دواوين وكله كذا.
7: شايف مثلا مصطلحاتك مقبوله، ها شايف تمام، بس مرات بيكون في تجريح.
8: انت بتحكي لما بكون منصور عباس بتضحك، اما لو جايبين سيره الجبهه بتزعل وبتكشر. انا بدي منك شغله واحده، اللي بيحكي يكون مثلا منصور عباس بني ادم دغري، اجى بني ادم دغري من الباب، بني ادم كذا بتعجبناش، احنا بدنا حدا ينافق علينا، يضل يضحك علينا، ما مش يضحك علينا، يعني كل ما ويضحك علينا هاي معروفة. أبو يجيبوا مذيع بقول لك إيه، مستمع بقول لك منصور أبصر شو ساوى هذاك أبصر. تعزوفي عمي، بعد منصور عباس ما فيش، اللي بده يصوت بس يصوت لمنصور عباس.
7: شكرا عزيزي، يعطيك العافية.
8: خذ احكي معه، احكي مع فخري، يا فخري بدي احكي معك.
9: أخالي
7: لا بدك تفضل فخري، إيش بدك؟
9: إحنا كلنا مع منصور عباس.
7: سلم إيديك عزيزي فخري، شكرا.
8: صوت الحق حبيبي.
7: حبيبي الله يسعدك. أنا ما عنديش مشكلة في انتقاد يمين شمال، وأبتسم لما الإشي يثير ابتسامتي بغض النظر، بس انتقاد المصطلحات مهم. ألو مرحبا. ألو ألو
10: ألو
7: ألو مرحبا.
10: مرحبا،
7: هلا بيك.
10: العافية.
7: الله يعافيك. معي
10: هلا، معك كميل من الطيرة.
7: هلا كميل،
10: الله يسلمك. شوف أخوي، طلع أنا حسب رأيي كل موضوع سجلوفيتش بالآخر هاي طبخة شيف، حسب رأيي طبخة شيف مرتبة زي ما لازم، لأنه زي ما بيقولوها قروش لليرة، يعني الكرش الأخير لليرة رح يبقى سجلوفيتش. أنا حسب رأيي سجلوفيتش رح يبقى وزير، رح يطلع بالنرويجي ورح يفوت بداله عضو كنيسة إضافي من الموحدة. أنا حسب رأيي بالآخر رح تبقى مشكلة كل المعسكر هذا، معسكر المركز يسار، كل مشكلته راح تبكى بالآخر، لأنه بالآخر فرفط حاله كان رأي راح يجيب له 59 مقعد أو 58 مقعد، راح تبكى عنده مشكلة بمقعد أو اثنين، بحالة كانت عنده مشكلة مع مقعد واحد
7: راح يضطر يروح الموحدة،
10: راح يكمل له إياه هو عمليا، راح يشد له مقعد من المجتمع العربي لحكومة اليسار المركز عمليا. إذا أيزنكوت وبنت ولبيد فهموا إنه قوة

0: 59 مقعد بيقدرش يشد مقعد من المجتمع العربي إلا بهاي الطريقة. صار الإشي صح هذا الإشي غلط؟ أنا حسب رأيي لو مقال منصور عباس أنا بعمل نفس العملية، لأنه لازم هاي الحكومة نخلص منها بأسرع وقت، ولازم هاي الحكومة تغيرها عمليا بأسرع وقت. أخرى دورة لهاي الحكومة خراب ديار علي بالداخل، خراب ديار علي بالضبط، وخراب ديار على كل العرب اللي موجودين هنا.
1: بدي أسألك أنت، باستطلاعات الرأي مبارح في قناة 12 أعطت 4 للموحدة 7 للمشتركة، قبلها كان في 5 مشتركة واستطلاع رأي أعطى 9 إذا مش غلطان. يعني باختصار ده كلك أنه هاي الحركة ضم سيجالوفيتش ما ساعدتش الموحدة لحديت إسا على الأقل،
0: مش راح لا تضيف لسيجالوفيتش، لا راح يضيف للموحدة ولا راح ينقذ من الموحدة. هم عارفين هذا الاشي منيح، سيجالوفيتش عارف هذا الاشي ومنصور عارف هذا الاشي، لا راح يضيف ولا راح ينقذ. هو راح يبكى تعودات الهكسرات على نقول التأكيد أو تعال تخليص الجمرك إلى منصور عباس خليه يفوت على الحكومة بطريقة أو بأخرى. إذا ما فتش، إذا بالآخر ما احتجهوش ما احتجهوش، إذا احتجوه الترخيص تبعه معاه واسمه سيجالوفيتش راح يفوته. أما إنه راح يجيب أصوات ولا راح يأخذ أصوات، لا راح يجيب ولا راح يأخذ، راح يبكى الوزير الأمن الداخلي.
1: كل فيش حالة تنازل هاي من منصور، لأنه بشكل عام تعرف العرب جزء من الحكومة، هذا هدفه. وبما إنه بتكوش طب نجيب لكم يهودي على الأقل، طب خدوه.
0: انا اقول لك يا منصور عباس، عندي مشكله معاه بالطرح تبعه. ايش طرح تبعه؟ انا بحترمه وفيه منه، وعمليا بده يبدل الحريديم اللي عملوه الحريديم باخر 10-20 سنة فيهم منصور عباس، انه لازم يجي حدا يعمله بالمجتمع العربي. بفوت اخذ اللي بدي اياه وبطلع، مش هاي الطرح بمحل معين. انا بحترمه انه لازمنا بالمجتمع العربي، بس منصور عباس اللي بحترموش فيه باخر سنة ونص بيطلع على كل منصه وبضحك على شعب كامل بقصة كل قصة المشتركة. حجته اللي صرت سمعها ما يقارب 40 مرة بآخر سنة، حجته اللي بضلت عيد على بعضها انه جربنا وما زبطش. اذا انت مش فاهم لحديت اليوم انه بعد 17 قوة نتنياهو من قبل 17، فهي مشكلة كبيرة انك تيجي تقارن ليه جربنا هناك وجربنا وجبنا 15 مقعد وما زبطش وما عرفناش. ما انت اكيد مش رح تعرف، لانه اللي بقى قبل 17 هو مش زي اللي بعد 17. اذا في 1,100,000 واحد صوتوا لنتنياهو، 1,100,000 صوتوا له بالدورة اللي سابقة قبل 17، هنا بتخرب قاعدنا حوالي 800,000 واحد، يعني في 300,000 واحد طاروا من كيوتو. فانت كل الساحة السياسية كلها تغيرت، كلها اتكلبت. تقدرش تيجي تقول درجة عيد وتزيد قدام الناس انه ما احنا جربنا وما زبطش. انت ما جربتش بعد بالوضع الراهن، هذا مختلف عن كل مركز الدولة باخر 60 سنة.
1: عالم جديد.
0: انا حسب رأيي بالاخر منصور عباس بده يمشي حاله باي طريقة، يعني لو شو ما كان يتكلف الامر دي ماشي حاله باي طريقه. هسه هو بالاخر جاي جان عنده وما يسمى بالاخر، هذا حدا بالاخر بكى حكير شباك وبكى رجل امني مثل ما حكيت وكل هاي الاشياء. بس اذا بقول الحاجه تبرر الموسيقى بالمحل معينه ممكن نحترمها ممكن ما نحترمهاش. بالاخر هو في الامتحان امتحان النتيجه ب 27/10.
1: شكرا عزيزي كميل، سلم ايدك. الله يسعدك. الو مرحبا.
2: ألو مرحبا. بحكي معك مستوى من الشمال.
1: بدك توطي الراديو حدك، في صدى كتير.
2: يلا وطنا.
1: تفضل عزيزي.
2: أول شغل إن نبلش بالاجتماع اللي باقى في سخنين لما قال أنا كذاب وأنا خويف وأنا بصرشوك.
1: قال أنا بكذبش مش خويف.
2: اجتمعت العرب وقلنا نسير يد واحدة وما شاء الله عنا. إيش اللي غيرك هسه؟ هذا اسمه العضو اليساري أحسن من قوة العرب تجيب 20 و18، ولا أنت بتدور على مصالحك الشخصية على حسب الكرسي؟ طب ما أنت قوتك بالجنوب، والجنوب بجيب لك 120,000 صوت. طب وين أنت بقيت لما بقت تنهدم البيوت بالجنوب؟ وين؟ ما شفتش واحد منكم. ولما أنتوا بتساوي شغل قوافل للأقصى بتصوروا كل الدنيا بتعرف. طب بليتم فستتروا امبارح، اول امبارح بتفرج على الفيس نفس الخرافية للأيتام بالأقصى، وبديش اذكر الشيخ اللي بتصور محن. طب مش عيب انتوا بتقولوا حركة اسلامية، ولما باقى مقابلة مع ابراهيم حجازي قال احنا مش حركة اسلامية. انتوا العاد شو
1: ولا مرة قال احنا مش حركة اسلامية. يمكن قصدك انه قال الموحدة شيء وهي شيء.
2: انا شفتها في له باقى مقابلة قال احنا مش حركة اسلامية، حركة موحدة.
1: انه فصلوا الحركه الاسلاميه عن الحركه الموحده، القائمه الموحده،
2: حركه موحده. طب العاد شو انتوا بتتاجروا بالدين؟ انا بحياتي ما صوتت، بس لاجل هاي الناس بدي صوت مشتركه. هاي الناس عيب عيب عيب التاجر بالدين. لما انت الدين حطه لحال والسياسه حطه لحال. انت لما فتت يا منصور عباس بال

0: بيجي يوم خليه يجيب 4-5 والله كأربعة خمسة على الفاضي. إذا بدناش نشتر نتحالف ونصير قوة واحد نجيب 20 و17 على الدنيا السلامي. خلينا زي ما احنا، الجريمة والعنف بزيد كل يوم والهدم بزيد كل يوم وعلى الفاضي، وهذول خلين بس يعبوا كراسي وال50,000 ينفعون آخر الشهر.
1: وصل رأيك عزيزي، سلم يديك
0: حبيبي.
1: الله يسعدك، شكرا كتير. فكرة موضوع سخنين الناس زعلانة منه، بعدها زعلانة من الأمل، زعلانة من التفاؤل اللي أعطوه، بعدين شافوا أنه نتيجة ما كانتش كيف صار وبسألوا. سمعنا المتصل الأخير أنه كيف بيصير تحالف، شو اللي نجح التحالف مع سيجالوفيتش وما نجحوش مثلا مع الأحزاب العربية في سخنين أو بعد اتفاق أو بعد قسم سخنين إن أردتم. 0460 10 101 نسمع أنا وياك شوي صغير الشيخ إمام وبرجع.

اليوم وفقا لما قلناه حتى الآن القائمة المشتركة أصدرت بيانا اليوم انتقدت في خطوة منصور عباس والقائمة المشتركة أو عفوا القائمة الموحدة. سريعا أقول لك موقف البيان قبل أن أخذ مكالمة أخيرة. البيان جاء فيه بأن المشتركة كانت تتمنى أن تكون الأحزاب والقوى الوطنية في المجتمع العربي أقرب إلى منصور عباس والموحدة من ضابط سابق في جيش الاحتلال يعتز بصهيونيته حسب البيان، واعتبرت أن السيجالوفيتش وضعه في المرتبة الثانية في الموحدة يعني منحه أكثر المقاعد مضمونة، ما يتيح له دخول الكنيسة بأصوات الناخبين العرب رغم انتمائه إلى حزب يشع عتيد وتمسكه به حسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان بأن سيجالوفيتش يحتفظ بحرية التصويت في قضايا الاحتلال والتجنيد وغيرها من الملفات التي قد تتعارض مع الثوابت الوطنية. هذا معناه بأنه يشع عتيد سيحصل على مقعد آخر مجاني من أصوات المجتمع العربي. وحسب بيان المشتركة أيضا باختصار بأن هذه الخطوة من منصور مبيتة مسبقا وبسببها أفشل مساعي إقامة قائمة مشتركة رباعية، وقدم سلسلة من التنازلات منصور عباس بمواقف مهمة كانت يعني ما معناه ثوابت في المجتمع للمجتمع العربي لكي يصل إلى ذلك. قال أيضا يعني وذكروا مواقف منصور عباس الأخيرة مثل عدم تأييده، لم يعلن تأييده لإقامة دولة، أو سيجالوفيتش لم يعلن تأييده لإقامة دولة فلسطينية، يعني هجوم كاسح على

0: خطوة الموحدة واتهام منصور بأن هذه الخطوة كان يفكر فيها سابقا ولهذا أفشل إقامة المشتركة. كما قلت بينما الموحدة ترى بالأمر خطوة للتقدم نحو التأثير. مكالمة أخيرة. مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا.
1: بحكي محمود من فحم.
0: هلا محمود هاي بتفضل.
1: حبيب الله يخليك. صراحة أنا هيك يعني بشكل عام بتدخلش أبخش بهي المداخلات, بس أنا كمان مرة يعني حسب رأيي المفروض إن إحنا ما نحكيش عن قضية منصور عباس وسجيلوفيتش أو نحكي عن تطورات الحلب السياسية وإلى آخره, بقدر ما إنه نحكي أكثر عن موضوع التصويت أو موضوع إنه هل إحنا نصوت أو نطلع نصوت ولا لا بصراحة. فأنا عندي اعتقاد هيك مش مهم منصور عباس, مش مهم مين يكون, الهدف واضح للكل. الهدف تبعنا والأمانة تبعتنا الوطنية والانتماءنا الوطني بيحتم علينا نطلع نصوت بغض النظر سكيلوفيتش مش عارف مين يكون. المهم إنه إحنا عندنا الهدف الأسمى والأكبر, نطلع الجانب الآخر اللي هو الجانب المتطرف تبع بن جبير وسموتش وإلى آخره.
0: أنا عارف محمود إنه أنت بتحكي من باب أقل الضررين, بس هذا في ناس تعرف بنتقده
1: إنه إحنا نجي نعمل هاي المعضلة هسه ونفوت الشرخ المجتمعي هذا كلياته ونحكي عن موضوع عباس ونحكي عن موضوع الطيبي وجماعة الطيبي والأحزاب كلياتها, ما بيجيبش نتيجة صراحة. احنا بالعكس هيك احنا بنعمل زي شرخ ونعمل فتنة. انا صدقني لا عندي اي انتماء لا لعباس ولا لغير عباس صراحة بقول لك اياها, بس انا واجبي الوطني اليوم انا بعتبر انا نفسي اذا انا بطلعش اصوت اليوم انا بعتبر حالي خائن. تعرف ليش؟ مش عشان العنف اللي بيصير عندنا في مجتمعنا, ومش عشان قضية الدولة الفلسطينية ومش عارف ايش, ومش عشان كذا. اليوم في أسرى في أسيرات يعذبوا بس بسبب انه احنا ما طلعناش المرة السابقة وطلعنا صوتنا. انا حسب رأيي مهم جدا انه احنا اليوم نفهم يكون عندنا وعي سياسي, مش ثقافي سياسي, وعي سياسي على الاقل قليل جدا, انه نفهم انه احنا لازم واجبنا الوطني وانتمائنا الوطني والديني والاخلاقي بحتى علينا نطلع نصوت. مش مهم لاي حزب, المهم انه نطلع نصوت مشان احنا نزيد نسبة الحسم. هاي انا حبيت اقول وحبيت اشارك فيه. بتامل انه المواطنين والمستمعين يعني ياخذوها من من من باب انه مش بصوت الامين بقدر ما انه انا لازم اصوت. هذا انا حبيت اوصله.
0: فهمت عليك. شكرا شكرا محمود. وصل صوت.
1: الله يخليك.
0: يعطيك العافيه. شكرا. إذن للتلخيص, لأول مرة منذ إقامة الدولة حزب عربي والمفارقة القائمة العربية الموحدة المنبثقة عن الحركة الإسلامية تأتي بشخص من داخل لب المعسكر الصهيوني وتضع في عمليا مكان مركزي مقدم, المقعد الثاني بعتبره مقدمة أكيد في قائمتها. المشتركة في بيانها انتقدت وقالت بأنه أكد على سيجالوفيتش على هويته الصهيونية وتمسكه بتعريف إسرائيل دولة يهودية واعتز بخدمته العسكرية وعمله سابقا في الشرطة الإسرائيلية, بينما تقول الموحدة بأنه هذا تكتيك للتأثير. سمعنا آراء الناس, عرضنا وجهة النظر. شكرا جزيلا لكم. كان معكم وراء الميكروفون وائل عواد. نلتقي الأسبوع القادم على خير, ومرة أخرى مبروك وسنة سعيدة للمعلمين وللطلاب. إلى اللقاء.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدم

0: وطلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصدرت القائمة المشتركة بيانا أدانت فيه تحالف الشراكة بين القائمة العربية الموحدة وبين عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش، وانتقدت القائمة المشتركة الشراكة السياسية مع سيغالوفيتش بينما تعذرت الشراكة مع ثلاثة أحزاب عربية على حد قولها. وحذرت القائمة المشتركة من أن التحالف مع من يتمسك بالصهيونية سيحصل على مكان مضمون بأصوات الناخبين العرب. وعلمت إذاعة الشمس أن الطاقم المسؤول عن متابعة الإعلام العبري في القائمة المشتركة يرفض ترجمة البيان ونشره بادعاء أنه يضر بالتوجه العام ولم يتم بالتنسيق معهم. في السياق، عقب النائب عن القائمة العربية الموحدة عضو الكنيسة وليد الهواشلي على بيان القائمة المشتركة بقوله إن الثلاثية تقوم بتوزيع شهادات وطنية في اليوم الدراسي الأول وقبل نهاية الفصل، لكنها نسيت الكشف عن علاماتها أمام المجتمع عندما اصطفت مع اليمين المتطرف وأسقطت حكومة التغيير. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ستة فلسطينيين فيما أصيب العشرات في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيب وأنصار غربي مدينة غزة. بدورها أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد من الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة جباليا. في السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الجيش قام باعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في هجوم نفذه على منطقة الكتيب غربي مدينة غزة، فيما أكدت مصادر مطلعة نجاح العملية بعد اعتقال معين العربيد وهو مسؤول جهاز الاستخبارات في حركة حماس. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد 12 شخصا من مصلحة السجون بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة الاستهتار بحق الأسير الأمني ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن أكيتسوت. أفادت نجمة داود الحمراء في بيان صادر عنها أن طواقمها قدمت العلاج لأكثر من 20 شخص أصيبوا بحوادث طرق وقعت ما بين الساعة 7 و9 من صباح اليوم، من بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة ومصابين وصفت حالتهم بالمتوسطة. أيضا في أخبارنا المحلية، أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء تواجده داخل مبنى قيد الترميم في مدينة باقة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استوديواتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. بعد يوم واحد على تحالف سيغالوفيتش وعباس، القائمة المشتركة ترد وتدين وتنتقد الشراكة مع الصهيوني بدلا من الشراكة مع الأحزاب العربية الثلاثة. والموحدة تندد بتوزيع الشهادات الوطنية في اليوم الأول من العام الدراسي. في غزة إسرائيل تعلن نجاح العملية الأمنية بعد اختطاف رئيس جهاز الاستخبارات في حماس في عملية أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات بالتعاون والتنسيق مع ميليشيات خاصة في القطاع. الأول من سبتمبر انطلاق العام الدراسي الجديد بهدوء حذر بعد أعوام من الحرب التي عطلت العودة بشكل منتظم لقواعد الدراسة مقاعد الدراسة. إذن العديد من الملفات المحلية وأيضا الإقليمية، وسنبدأ طبعا بالتطورات على الساحة السياسية. القائمة المشتركة تصدر بيانا تدين فيه تحالف الشراكة بين القائمة العربية الموحدة وبين عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش. انتقدت القائمة المشتركة الشراكة السياسية مع سيغالوفيتش، بينما تعذرت الشراكة مع ثلاثة أحزاب عربية على حد قولها. وحذرت القائمة المشتركة من أن التحالف مع من يتمسك بالصهيونية سيحصل على مكان مضمون بأصوات الناخبين العرب. نقول مساء الخير للدكتور سامي أبو شحادة، التجمع والقائمة العربية المشتركة.
1: تحياتي أستاذ أدهم لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: بداية يعني توقيت هذا البيان، يعني هل هناك ضرورة للرد تحديدا في مثل هذا التوقيت على هذا التحالف؟
1: أخي التحالف تم بالأمس والرد خرج بناء على تحالف القائمة العربية الموحدة التي لم أعد أعلم إذا كانت هي الحركة الإسلامية الجنوبية أم لم تعد هي الحركة الإسلامية الجنوبية التي عرفناها وعهدناها، مع قائد صهيوني متمسك ويفتخر بآرائه الصهيونية، ويعني انتقل يعني بدأ طريقه في صفوف مخابرات الجيش الإسرائيلي ومن ثم يعني في الشرطة، والآن هو في صفوف لا نعرف إذا هذه هي صفوف الحركة الإسلامية وهذه صفوف الموحدة أم أن الموحدة تصهينت أم أن سيغالوفيتش انضم إلى يعني هذا أمر أخي لا يمكن أن يمر مرور الكرام.
0: طيب ولكن دكتور يعني هناك من يدعي يعني بأن توقيت البيان، أولا يعني مصادر يعني حتى تحدثت لراديو الشمس قريبا من القائمة المشتركة حتى في الدوائر الإعلامية قالت يعني لم يتم التنسيق معنا من القائمة المشتركة بشأن إصدار هذا البيان، بمعنى يعني هناك من يرى بأن توقيت البيان غير موفق.
1: أنا أشكرك على هذا الموضوع أخي أدهم، هذا بالضبط.

0: يعني أن من قام بهذه الجريمة السياسية ليس لديه ما يقول ليدافع عن نفسه، ليس لديه ادعاء موضوعي أو عقلاني يمكن أن يبرر بأنه فضل أن ينضم إلى قائد صهيوني متمسك بأفكاره الصهيونية وبعدائه لأبناء شعبنا ولقضيتنا الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني، بدلا من أن يكون بين صفوف شعبه وأهله فضل أن يكون مع هذا.
1: نعم، ولكن لا أنا أقول هناك معلومات. لا، السؤال كالتالي يقول بأن يعني إذاعة الشمس علمت بأن الطاقم المسؤول في القائمة المشتركة عن متابعة الإعلام العبري يرفض ترجمة البيان ونشر بالدعاء أنه يضر بالتوجه العام، لم يتم بالتنسيق معهم، وبمعنى أو بآخر هو يعني غير، يعني لا يوجد توافق حول البيان بفحواه أيضا.
0: أستاذ أدهم، يعني أنا بقول لك أنه كل الأمور التقنية مرت في القنوات الصحيحة، وهذا أمر يعني تم النقاش عليه ساعات ساعات وتم في القناة، ولكن هذا ليس الأمر المهم أستاذ أدهم. الأمر المهم أنه لا يمكن التطبيع، لا يمكن أن يصبح الأمر طبيعيا بأن قائد مخابرات عسكري يدخل في الأحزاب العربية ومن ثم يتم انتخابه بعشرات آلاف الأصوات العربية، وكأن الأمر هذا عادي أو مقبول أو يمكن أن يعني نتقبله.
1: طيب السؤال،
0: نفس الحزب يرفض الوحدة التي كانت المطلب الجماهيري.
1: طيب في نهاية المطاف دكتور سامي، يعني أنت تعلم جيدا
0: بأن أقرب لهم سامي أبو شفاء.
1: نعم، ولكن دكتور سامي
0: كارثة في العمل السياسي.
1: نعم،
0: أمر مؤسف أستاذ أدهم.
1: نعم دكتور، ولكن هناك من يرى بأن أولا يعني لا نعلم ما إذا كانت يعني في إسرائيل في نهاية المطاف، ولربما في مشروع التوصيات يعني الجميع جاء من خلفية أمنية، من جنرالات، من قيادات أمنية، وأيضا كان له دور إما في جهاز الشرطة أو الاستخبارات. يعني هذا هو الواقع، يعني في نهاية المطاف هذا واقع، وفي نهاية المطاف أنتم لربما قد تذهبون للتوصية، والتوصية على الجنرالات.
0: أولا أستاذ أدهم، اليهود في التجمع الوطني الديمقراطي وفي الجبهة هم يهود معادون للمشروع الصهيوني، لديهم فكر آخر، يتبنون الفكر الذي يحمل التجمع الوطني الديمقراطي والبرنامج الذي تحمله الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهم معنا كشركاء سياسيين. القضية هنا يعني ليست أي علاقة بكون يؤاب سيجالوفيتش يهودي أو غير يهودي، هذا أمر لا يعنينا، هذا يعني هذا شأنه، نحن لا نحكم الناس بحسب هويتهم. صرح بشكل واضح لا لبس فيه بمواقف الصهيونية المعادية لشعبنا ولقضيتنا. هذا يريد الحفاظ على يهودية الدولة وعلى عنصريتها.
1: ولكن دكتور هو يحظى ولكنه يحظى هو يحظى باحترام وتقدير في داخل المجتمع العربي، يعني هناك من يؤيد.
0: هناك والسؤال في المجتمع العربي من يتجند إلى
1: طيب، ولكن يعني نعم، ولكن هناك نائب قدم في قضية الجمال العام.
0: السؤال هو معادي، اسمح هو كون انه الانسان عربي هذا ما بيعمل موقفه السياسي صح او غلط. كون انه الانسان يهودي هذا ما بيعمل انه موقفه السياسي صح او غلط. السؤال ما هو برنامجك السياسي وما هو الفكر الذي تحمله؟ طبعا هناك عرب ضد كل ما هو عربي وفلسطيني يا استاذ. طيب انت بتعرف يعني هذا جديد عن الناس.
1: نعم ولكن استاذ نعم دكتور دكتور عرب. يعني هناك شركات ايضا، هناك شركات، هناك من يدعي ايضا، وكانت هناك اتهامات للجبهه وللتجمع بانكم انتم كنتم ايضا جزء من تحالفات وائتلافات في بلديات في يافا في حيفا التي عمليا ايضا كان جزء منها من طيارين وايضا من ضباط سابقين اما في الجيش او في المؤسسه الامنيه. فما الفرق اليوم عمليا ما بين الشراكه السياسيه هذه وبين الشراكة عمليا في قضايا أخرى محلية؟
0: أنا أقول لك شكل، أنا لما الإنسان ما في عنده كيف يدافع عن الجريمة اللي قام فيها بتلاقيه بيصير يتهرب لأمور أخرى، وهو فهم أنه في فرق كبير. يعني أنا متأكد أنه كل إنسان عاقل يعرف الفرق بين الحكومة والبلدية. إذا لا كارثة، يعني إذا قائد سياسي لا يميز بين الحكم المحلي والحكومة هاي كارثة.
1: يعني عمليا انت تقول ان هناك مشروع اكثر شرعي اكثر، او دعنا نقول متاح اكثر، بينما في الكنيست او في ترتيبات مثل هذه لربما يجب اعاده النظر بها.
0: هي التي تقرر في القضايا الكبرى التي تعنينا كشعب، فيما يتعلق في الحرب والسلام، فيما يتعلق في الاحتلال، فيما

0: تتعلق بالتمييز ضدنا في كل مجالات الحياة في أمور كثيرة. هذه سياسات حكومة. المجالس المحلية أخي هذا أمر آخر، هي لا تقرر في هذه القضايا.
1: نعم.
0: ولكن أخي الحاجة إلى الهروب، شوف أنا بنتبه عليهم هاي الفيديوهات اللي بتطلع مرات بتقول لك سامي أبو شهادة مثلا كان بالائتلاف ببلدية تل أبيب. هاي الفيديوهات ماذا تقول؟ هاي الفيديوهات أولا تقول بأن الموقف الوطني الصح في التجمع الوطني الديمقراطي.
1: طيب ولكن هذه الشراكة أيضا هي شراكة دكتور.
0: يعني خلينا نشرحها للناس بس عشان الناس تفهم عايش. يعني أنت لما سألتني شو من وراء السؤال عشان نعرف كمان نشرح للناس. شوف أخي أدم، أنا باعتقادي هذا الانزلاق السياسي على هذا المنحدر الذي يعني لا نراه له نهاية، هذا أمر خطير. كنا نتمنى أن يكونوا الإخوة يعني على الأقل يرون كما نراهم، يعني نحن طيب. نرى أن الإخوة في الموحدة أقرب لنا.
1: خلي دكتور لضيق الوقت لدي أيضا سؤال آخر، لأن هناك شعور يعني أولا وبدأت تتوالى حتى ردود الفعل حول هذا البيان بأن إصدار البيان والتوقيت يرتبط عمليا في أزمة داخلية داخل القائمة المشتركة بسبب عدد من القضايا وأيضا يعني الأنباء حول استقالات وعدم استقالات ومحاولة لعمليا إخراج الأزمة خارجيا.
0: أشكرك على كل هذه الإدعاءات أستاذ أدهم، مما يعني بأنهم يعلمون يعني هذا يعني يجعل الخطوة أسوأ. هذا يعني بأنهم يقومون بهذه الجرائم السياسية بشكل واعي، ليس لديهم كيف يدافعوا عن هذا الانزلاق السياسي وعن هذا المنحدر الخطير.
1: نعم لربما فقدنا الاتصال مع دكتور منصور، عفوا دكتور سامي أبو شحادة. نعم هل تسمعني؟ إذن فقدنا الاتصال مع دكتور سامي أبو شحادة الذي عقب عمليا على بيان القائمة المشتركة والإدانة عمليا التي كانت بسبب الشراكة السياسية مع سيغالوفيتش، بينما تعذرت الأحزاب عن التواصل أو لربما تشكيل هذا التحالف مع الأحزاب العربية. أيضا الزميل جاكي خوري تحدث مع رئيس القائمة الموحدة دكتور منصور عباس ويؤاف سيغالوفيتش بعد عمليا هذا الإعلان الرسمي الذي كان بالأمس عن التحالف والشراكة السياسية بينهما، فلنستمع بداية إلى ما قاله سيغالوفيتش.
2: يعني ما شاني ماتي قام اليوم أني خشف كان زي مالخ شامور لشبور את הקווים קווים שאני לא חושב שהם נכונים. זה קווים שאומרים שאי אפשר להיות בפעילות פוליטית משותפת עם מפלגה ערבית. אני לא מסכים לזה. אני חושב שהעתיד של מדינת ישראל הוא שיתוף פעולה. אני חושב שיש עכשיו הזדמנות לדבר הזה. אני חושב שאסור לפספס את ההזדמנות הזאת. חברה ערבית היא חלק מהחברה בישראל. לא שאין קשיים, יש קשיים. אבל לי כן היה ברור שדווקא מישהו שבא מתוך המיינסטרים של החברה, נקרא לה יהודית, למרות שאני אוהב את הכינויים האלה, שעושה סוג של מעבר פוליטי. אני חלק מהסיעה, אני לא חלק מהמפלגה. אני מגיע עם מה שאני יהודי, כמו שאמרת, מצער וקצין בצבא וכו', אבל אחד שרואה את העתיד המשותף למדינת ישראל, צריך לשים חלק מהוויכוחים על הנרטיבים של העבר, הם קיימים.
3: את העקרונות שלך אנחנו יודעים, אבל זה אומר שליואב סיגלוביץ' יש חופש הצבעה לכל דבר בעצם, ואתה לא מחויב להחלטות של רע"מ, אתה לא תהיה איתם בישיבת סיעה כל יום שני בכנסת?
2: אני חבר סיעה נאמן בישיבת רע"מ, בסיעת רע"מ, בוודאי ובוודאי שיהיו דברים שבהם יש בינינו מחלקות תפיסתיות. במקומות האלה אנחנו נגיע לפתרונות. אני, כמו שאמרתי, אני כמו שאני, בדברים שאני מאמין, אני לא אדם דתי, אני אדם חילוני, בדברים קצועים מהדברים האלה, אני אעשה את מה שאני חושב ומאמין. אבל ששואלים את השאלות על הקצוות, שוכחים שב-90% אפילו, יותר 95% ממה שאנחנו עושים ביום יום בכנסת, יש הסכמה כי עוסקים בנושאים האזרחיים של כולנו. לא תמיד עוסקים בדיוק בנושא ספציפי שכואב למישהו.
3: זאת אומרת, בהסכם ביניכם, לא יודע, ניסחתם את זה ברזולוציה הזאת, יש דברים שכתובים, בזה יש לי חופש הצבעה, בזה לא, זאת אומרת, סיכמתם על הכל דת ומדינה, להט"בים, סוגיות מדיניות.
2: אני אגיד יותר מזה. גם בזה רצינו לשבור את קווי השיח. אין בינינו שום דבר כתוב. אין. אני וגם מנסור מאמינים בזה שאנשים שמתחברים באמונה שלמה שרוצים לעשות תיקון ושינוי.
4: هذه خطوة تنسجم مع المسار العام للقائمة العربية الموحدة، مسار الشراكة والتأثير. وإحنا خضنا هذه التجربة في المرة القادمة عندما كنا شركاء في ائتلاف وحكومة، وطبيعي جدا أن تكون خطوة مشابهة مع شخص اللي عرف بمهنية العالية في مكافحة العنف والجريمة، وإحنا خلف احتياجاتنا، احتياجاتنا كمجتمع عربي أن نكافح العنف والجريمة في الحكومة القادمة. ولا شك أنه يكون لاعب تعزيز في القانون العربي موحد في عنده مهنية وخلفية في هذا الموضوع، هذا مهم لحياة أبنائنا وبناتنا. ثم أنه لا شك أنه هذه الشراكة مع يوآب سوغولوفيتش هي يعني أكثر رد عملي على ظاهرة العنصرية والفاشية. لاحظ ردود فعل اليمين، ردود حاقدة محرضة، يعني تلعن الساعة اللي فيها صار هذا الانضمام.
3: ولكن في اليوم التالي دكتور منصور، هل هنالك توافق على كل القضايا رغم الخلاف في وجهات النظر؟ يعني يعني في أمور الأمن والعسكر وأمور الدينية، أمور حياتية، كيف سيتم التعاطي معها؟
4: أصلا في داخل كل حزب قد تجد تعددية واختلافات، وبين الأحزاب العربية في تعددية واختلافات، وبين أحزاب الائتلاف أو المعارضة الحالية، وإن شاء الله أنه منصير ائتلاف وحكومة قادمة، سيكون هناك فروقات. الهدف تبعنا أن نصوب اتجاهنا في القضايا المشتركة، والقضايا المختلف فيها لا شك إنها تحدي.
3: لديه حرية التصويت، يعني هو ليس
4: القاعدة العامة انضباط في
3: يعني هو سيكون معكم في جلسات الكتلة في
4: كل يوم، سيكون معنا في جلسات الكتلة وإله رأيه وسيسمع رأينا، وفي انضباط اللي بيسموه المشمعة الساعتي. ولكن قد يكون هنالك قضايا خاصة اللي نتفاهم حولها. مرة أخرى أخي جاكي،
1: نقول مساء الخير للنائب وليد الهواشلي.
5: أهلا بك، مساء الخيرات، أهلا بك أخي أدهم وبالمستمعين والمستمعات.
1: بيان المشتركة واضح، يعني عمليا يقول أو يقولون عمليا بأننا أردنا هذا التحالف، بينما على ما يبدو فضلت القائمة صهيوني يهودي علينا نحن كأحزاب عربية ثلاثة.
5: أخي أدهم، نحن وجهنا دعوة في الأسبوع الماضي لوقف كل هذه المناكفات بين الأحزاب والتوجه بصيغة مقبولة على كل الأطراف والتوقيع على ميثاق شرف بين الأحزاب العربية، ولكن يبدو أن النوايا ليست بصادقة من طرف القائمة المشتركة، القائمة الثلاثية. قلنا بشكل واضح أن عليهم أن يسمعوا لحديث الناس ولتوجهات الناس، وأن يكون هناك،
1: ولكن أستاذ وليد توجهات الناس كانت واضحة، كانت تريد قائمة مشتركة رباعية، وأنتم تعهدتم أيضا بذلك في سخنين.
5: حتى الآن لا يوجد هناك اتفاقية كاملة، ولم ينعقد مؤتمر صحفي بين الثلاثية، وكان هناك خلاف كبير وهو مستمر حتى الآن في قضية المقاعد وفي قضية الإعلان عن القائمة الثلاثية. وبالتالي الموضوع ليس القائمة العربية الموحدة الآن، المهم لا نريد من الأحزاب الأخرى، لا نريد من الثلاثية ولا من أي قيادي عربي أن نقوم بجلد بعضنا البعض.
1: ولكن هذا ليس جلد، يعني هناك من يرغب بأن هذه الخطوة هي خطوة سياسية تستحق وأيضا تستوجب الرد. في نهاية المطاف هذا تحالف، يعني وتحالف لربما فضلته القائمة العربية الموحدة كما جاء في البيان على شراكة مع الشركاء العرب. يعني الآن استمعت إلى ما قاله دكتور منصور عباس، قال يعني هناك خلافات مع سيلاجالوفيتش حول بعض القضايا. السؤال، إذا كانت لديكم بعض الخلافات مع الأحزاب الأخرى، ألا يستوجب كان عمليا الوقوف عند رغبة الشارع في التحالف في الوحدة بدل من الذهاب مع سيجالوفيتش؟
5: أخي أدهم، كل ما يهم المجتمع العربي الآن هو حل مشاكل الناس، قضية العنف والجريمة والإجرام المتفشي في المجتمع العربي. وكما تعلم ويعلم الجميع أن سيجالوفيتش وأيضا القائمة العربية الموحدة بذلوا جهدا كبيرا خلال حكومة التغيير، عندما استطاعوا بتخفيض نسبة العنف والجريمة بنسبة 17%، والكل يعترف بذلك من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب ومن الغرب حتى الشرق. ولهذا نحن نريد أن
1: يعني سيجالوفيتش هو مفتاح عمليا الحل للجريمة والعنف.
5: أخي أدهم، نحن نبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حلول في هذا الجانب، ونفكر بحلول أيضا خارج الصندوق من أجل إيجاد حلول لقضايا المجتمع العربي، قضية العنف والجريمة وقضية هدم البيوت وقضايا التطرف في البلاد. المهم الآن أن تخرج الأحزاب من بوتقة الاتهامات إلى بوتقة العمل، من ردة الفعل إلى الفعل، والتوجه بخطاب واضح للناس والعمل على إخراج الناس إلى
1: نعم ولكن في المرحلة القادمة. نعم ولكن يعني عمليا عندما تقول بأن سيجالوفيتش يعني لربما المفتاح

0: قد يكون، يعني لربما قائمة مشتركة كانت يمكن أن تحصد 15 مقعدا أو أكثر حتى، لأنه الناس يعني كانت في حالة إحباط، كان يمكن أن يؤثر أكثر يعني عمليا من هذا التحالف كما يرى البعض يعني على الأقل. أستاذ وليد،
1: أنت تعود تكرر موضوع القائمة المشتركة. كنا في القائمة المشتركة 3 مرات، وفي 3 مرات جلست القائمة المشتركة في المعارضة ولم نستطيع إحداث تغيير منشود لصالح المجتمع العربي، بينما في حكومة التغيير ب4 مقاعد حصلت القائمة العربية الموحدة الكثير من الإنجازات ووقف عملية هدم البيوت وخفض الجريمة. ولهذا نحن نريد أن نؤثر على صناعة القرار في إسرائيل، نستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى لصالح المجتمع العربي. المهم الآن ليس عدد المقاعد، وأنا أقول ذلك بشكل واضح.
0: يعني أنت تقول الكيف ليس الكم،
1: المهم أن نؤثر على صناعة القرار. طيب، في المرحلة المستقبلية
0: يمكن القول بأن أستاذ وليد يعني قد نتفق مع القائمة الموحدة لربما واضحة باستراتيجيتها بعملها بتخطيطها بتدبيرها بكل هذه الأمور، ولكن استوقفني أيضا يعني لربما نريد منك تعقيب حول ذلك في بيانك الصادر قبل قليل، قلت بأن القائمة المشتركة كانت شريك عمليا مع اليمين المتطرف بإسقاط حكومة التغيير، ولكن فلنكن واقعين يعني عمليا القائمة المشتركة لم تكن جزء عمليا في إسقاط الحكومة.
1: هذا الموضوع واضح للناس، أنا لا أريد يعني التوسع في هذه الدائرة وفي قضية من أسقط الحكومة السابقة. المجتمع العربي يعرف جيدا من كان شريكا في إسقاط الحكومة السابقة، من كان شريكا مع نتنياهو، من صوت مع نتنياهو في قوانين شعبوية في المرحلة السابقة.
0: ولكن أستاذ وليد، ألم يخرج مازن غنايم خارج يعني لربما صوت ضد الحكومة؟ أيضا عضو الكنيسة إيمان خرجت أيضا وصوتت ضد الحكومة، ألم يخرج يعني من اليمين المتطرف الداعم لنفتالي بنت؟ ونحن نعلم جيدا التركيبة كيف كانت، كانت حكومة ضيقة، في نهاية المطاف شركاء نفتالي بنت هم من أسقطوا الحكومة.
1: كانت هناك عدة أسباب، ولكن المهم في هذا السياق أن أيضا كان باستطاعة القائمة المشتركة إعطاء غطاء سياسي للعرب عندما كانوا في موقع التأثير. هذا الدرس يجب أن نتعلم منه بشكل كبير جدا. يجب أن نعطي فرصة للعرب لإحداث التغيير. يعني عندما يكون حزب في الائتلاف عربي وتكون الأحزاب الأخرى في المعارضة، المطلوب أن في قضايا تهم مصلحة الجماهير العربية أن تعطي قطاعا سياسيا، أن تدفع بهذا الموضوع إلى الأمام. لكن ما كان في السابق كان على عكس كل هذه التوجهات، كانوا شركاء في بعض المواقف مع حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريش، بالرغم من أن يعني المسار المستقبلي للمعارضة كان واضح أن نتنياهو سيعود بشكل كبير جدا مع سموتريش وبن غفير، ونحن نرى بشكل واضح الدمار الكبير في المجتمع العربي والكثير من التحديات وموضوع العنف والجريمة. الكل بيشوف اليوم وين وصلنا بهذا الموضوع وهدم البيوت، ولهذا الصورة كانت واضحة. السياسي يجب أن يقرأ أيضا المرحلة المستقبلية، يستشرف الأشياء القادمة، ولهذا هذا ما كان في للأسف عند بعض الأحزاب. ولهذا
0: نعم، أريد أن أسألك لو سمحت بسؤال أخير باقتضاب، يعني هل القائمة أقفلت أم هناك عمليا أيضا الأبواب لازالت مفتوحة لانضمام شخصيات أو قيادات أخرى من قطاعات أخرى؟
1: في قرار يعني اللجنة التنفيذية للحزب أمس، هناك ترتيب يعني حتى المقعد السابع، وأيضا الأسماء المطروحة يعني وافقت عليها اللجنة التنفيذية، وبالتالي ربما
0: يعني هناك تقدم يعني عمليا بشخصيات شخصيات مستقلة.
1: اللجنة التنفيذية مخولة بتحالفات فردية أو حزبية مع شركاء حتى اليوم الأخير من تقديم القوائم، ولكن الآن يعني الصورة بالنسبة من الموقع الأول حتى الموقع السابع هي صورة واضحة، وسنستمر نحن نبذل كل ما نستطيع من أجل أن نصل إلى تقديم القوائم بقائمة قوية، قائمة تخدم المجتمع العربي، قائمة تكون في المرحلة القادمة حاضرة لأجل قرآن
0: بلدنا. النائب وليد الهواش عن القائمة العربية الموحدة، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة، شكرا لك. إذن استمعنا إلى ما قاله النائب وليد الهواشلي ردا على بيان القائمة المشتركة، وأيضا استمعنا قبل قليل لتوضيح من قبل النائب دكتور سامي أبو شحادة عن التجمع القائمة المشتركة حول أيضا بيانها الرسمي والتعقيب أو أيضا على هذا التحالف السياسي بين سيغالوفيتش وعباس. نخرج إلى فاصل قصير نواصل وإياكم بعد قليل.
2: حياتك. حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية.

0: ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: إلى غربي مدينة غزة واختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي. هذا الجهاز المختص بمتابعة ويعني والتحقيق مع العملاء الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو أيضا يعني يعتبر أحد الأجهزة الحساسة والقوية جدا في وزارة الداخلية أو في جهاز وزارة الداخلية الفلسطينية التابع لحماس. بداية أن تقوم قوة إسرائيلية بالدخول إلى مناطق غربي مدينة غزة في مخاطرة كبيرة واشتباكها مع عناصر المقاومة، بالطبيعة هذا يدل على قوة ويعني قوة الاسم الذي دخل إليه داخل قطاع غزة. بداية أدهم، تسللت هذه المركبات أو هذه القوة الإسرائيلية إلى مناطق غربي مدينة غزة وحاصرت المنزل المستهدف، ومن ثم باشر إطلاق النار بشكل مكثف بعد اكتشافها من قبل عناصر من أفراد المقاومة الفلسطينية في هذه المنطقة. منطقة الكهف هي منطقة مجاورة لمستشفى تابع للجنة الطبية الأمريكية وما يعرف بالمستشفى الأمريكي، وأيضا مجاور لخيام النازحين على اعتبار بأن النازحين الفلسطينيين والسكان هم يتواجدون فقط في 30% من مساحة قطاع غزة بشكل عام. تم اختطاف هذا القيادي، وبالمناسبة قتلت زوجته بنيران إسرائيلية أثناء الانسحاب. أدهم، قامت الطائرات الإسرائيلية والتي تقدر بعشر إلى 13 طائرة بالتغطية النارية الكثيفة على خروج هذه القوة التي كانت تتعرض لإطلاق نار من قبل بعض من أفراد المقاومة الذين كانوا يتواجدون في محيط هذا المكان. شنت الطائرة الإسرائيلية 10 غارات متفرقة في محيط، يعني نتحدث عن 200 متر يعني محيط المكان. أيضا قامت طائرة كواد كابتر بإلقاء عدد من القنابل الانفجارية.
1: نعم، علم اللافت في هذه المرة عمليا هو التخابر أو دعني أقول التنسيق أو التعاون من قبل ميليشيا عمليا إلى جانب الجيش الإسرائيلي. إلى أي مدى عمليا هي التي أسهمت أو ساهمت في نجاح هذه العملية التي أعلن عنها الجيش؟
0: يعني أدهم، حسب يعني ما تحدثت به وزارة الداخلية أو حتى منصات تابعة للمقاومة لم تذكر أي يعني تدخل للميليشيات التابعة للاحتلال. أيضا يعني ما يثبت هذا الكلام أدهم، أن عندما اشتبكت المقاومة مع أفراد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، طبعا أصيب أحد أو عدد من أفراد هذه القوة، وهو ما يشير يعني وجود الدماء في أماكن تواجد القوة، وأيضا يعني السيطرة على أحد الأسلحة أو أحد أسلحة بعض أحد الجنود وعلى معدات عسكرية أيضا تابعة للجيش الإسرائيلي. ما يوضح بأن الميليشيات لم تكن أصلا تشارك هو طبيعة المعدات وطبيعة الأسلحة. ما رصد وما تم يعني قياده هو سلاح من نوع M16، وهو هي أسلحة لا تستخدمها أصلا الميليشيات التابعة للاحتلال، بل هو يستخدم من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية. أيضا أدهم، يعني حجم الكثافة النارية وحجم التغطية النارية على انسحاب هذه القوة يدل على أن هذه القوة هي قوة مدربة وقوة يعني ثمينة بالنسبة للاحتلال، وهو ما لم نتعود عليه. عندما تقوم الميليشيات التابعة للاحتلال بدخول مناطق قطاع غزة لا يتم التغطية النارية بهذه الكثافة، ولا يتم يعني تقدم مثلا للاحتلال. يعني مثلا أثناء انسحاب القوة الخاصة كان هناك توغل من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، وأيضا العمل على كثافة نارية من خلال القصف المدفعي وأطلاق النار المكثف بالقرب من الخط الأصفر، وهو مكان وخط سير انسحاب هذه القوة الإسرائيلية.
1: وبطبيعة الحال سنتابع هذه القضية. الصحفية علم صباح أو صباح في من صباح، صحيح؟
0: صباح.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن عملية أمنية في القطاع برا بحرا وجوا أسفرت عن عملية اعتقال كانت لقيادية ويمكن القول رئيس جهاز الاستخبارات في حماس معين العربي وفق التفاصيل الأولية. وما وردنا أيضا نقلا عن مصادر بأن تم نقله عمليا إلى إحدى المستشفيات في إسرائيل لتلقي العلاج.

0: جداً للوقوف لربما عند إصابته وفق مصادر أولية، ولكن هذه هي العملية التي حصلت اليوم في داخل قطاع غزة. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
1: رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجم 2692. رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
6: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: الشمس دائما.
10: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
11: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
10: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل 3 من 6 إلى 7 مع دوري للداوي.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين وواصلوا وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري. افتتاح السنة الدراسية الجديدة التي فتحت أبوابها مع عودة نحو 2,600,000 طالب، 1,000,000 طالب وطالبة عادوا عمليا إلى مقاعد الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم نحو 180,000 طالب يبدأون الصف الأول. شيرين حافي ناطور مديرة قسم التربية والتعليم في المجتمع العربي تحدثت اليوم لإذاعة الشمس، وأيضا وجهت التحية للطلاب وأيضا للهيئات التدريسية في يومهم الأول.
1: طلاب رب العالمين، بساعات الليل المتأخرة انحلت أزمة المجالس الإقليمية في النقب وافتتحوا المدارس الحمد لله رب العالمين.
2: يعني عمليا بالنسبة لكم إذا أخذنا الخارطة من الشمال إلى الجنوب لا إشكالية، وكل المدارس تبدأ بعد قليل العام الدراسي بشكل منتظم
1: إن شاء الله. في عنا إشكالية في لواء حيفا في بلد حول قضية معينة، فمتأمل أنه نحلها بالساعات القريبة إن شاء الله.
2: نحكي على إحدى البلدات،
1: عن هيك 540 طالب و
2: 540 ألف طالب. نعم
1: 540 ألف طالب وتقريبا 140 ألف معلم ومعلمة سيبدأ اليوم باحتفالية السنة الدراسية الموفقة إن شاء الله. نعم. لنا جميعا.
2: وإذا قلنا أبرز التحديات بالنسبة لكم كطواقم سيكون ماذا؟ سد الفجوات؟ على ماذا ستركزون أستاذة شيرين؟
1: محلي أخي جاكي، أنا دائما متعاونة معك إنه في هذا الصباح ما نحكي على التحديات، نحكي على الأجواء الاحتفالية. أنا موجودة اليوم بأربع مدارس، مدارس رائعة في الرملة وفي زامر، مدرسة يمة والسنديانة، عندنا مدارس رائعة، عندنا أهالي داعمة، عندنا كوادر تربوية رائعة. في هذا الصباح، في هذا اليوم نقدر نسمح

0: لحالنا نحكي على الاحتفالية اللي احنا موجودين فيها، على التحضيرات اللي كانت، انه بدين سنة دراسية بدون اضرابات. معنوياتنا لازم تكون عالية لانه في عندنا مهمة كتير كبيرة. ممكن تستدعيني بكرة بعد بكرة واحكي معك على سد الفجوات وعلى التحديات وعلى المحاور اللي احنا حابين نقودها هاي السنة. بس بهذا اليوم بدي اوجه شكري لكل من له اي مساعدة ولو بسيطة بأن نبدأ السنة الدراسية بطريقة موفقة زي ما طمحنا أنه نبدأها.
1: طيب يعني أنت تقولين نحن كوزارة التربية والتعليم على أوبة الاستعداد للتعاون مع الجميع والعمل على سد الفجوات والتحديات، ورسالتك للأهالي أستاذة شيرين؟
0: رسالتي للأهل أنه كمان لما نوجه النقد لجهاز التربية والتعليم لازم يكون نقد بناء من باب المحبة، من باب الاحترام، لأن جهاز التربية والتعليم يعلم ويعمل دائما بالتعاون مع لجان أولياء الأمور. أصدرنا منشور مهم جدا على كيفية التعامل مع الأهل ومع لجان أولياء الأمور. إحنا بحاجة لهذا التعاون، وبدون شك جهاز التربية والتعليم هو مفتاح النجاح في مجتمعنا العربي. فبسمن
2: إذن كانت هذه تصريحات أو لربما مقابلة شيرين حافي ناطور مديرة قسم التربية والتعليم في المجتمع العربي حول عودة الطلاب أيضا إلى مقاعد الدراسة في هذا التقرير الذي أعددناه أيضا فلنستمع.
3: مع عودة 100,000 الطلاب في المجتمع العربي إلى مقاعد الدراسة، لا تبدأ السنة الدراسية الجديدة من بوابة المدرسة فقط، بل تحمل معها واقعا ثقيلا من الجريمة والعنف الذي يرافق الطلاب والمعلمين حتى داخل الصفوف. في كثير من البلدات العربية يعود طلاب إلى مدارسهم بعد عام شهدوا خلاله إطلاق نار، أو فقدوا قريباً، أو أصيب أحد أفراد عائلاتهم، أو عاشوا تحت تهديد مستمر، وبعضهم يحمل معه إلى الصف مشاهد وتجارب يصعب تجاوزها، فيما قد يختار آخرون الغياب عن المدرسة أو يواجهون صعوبة في التركيز والتفاعل والتحصيل الدراسي. وثيقة أعدها مركز إيلاف لتعزيز الأمن في المجتمع العربي تحذر من أن الجريمة لا تتوقف عند بوابة المدرسة، وإنما تؤثر في الحضور والتركيز والحالة النفسية والاجتماعية للطلاب، وقد تؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وتعميق ظاهرة التسرب الخفي، فضلا عن تراجع الشعور بالأمان والثقة بالمؤسسات. المشكلة لا تقتصر على الطلاب، فالمعلمون والمديرون والمستشارون والأخصائيون النفسيون يعيشونهم أيضا في البلدات نفسها، وقد يكونون عرضة للجريمة أو يفقدون أشخاصا قريبين منهم، وفي الوقت ذاته يطلب منهم مساعدة الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية. وتشير معطيات المركز إلى مقتل 147 شخصا في المجتمع العربي خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 9 قاصرين مقارنة ب 131 قتيلا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قتل 71 طفلا وشابا دون سن 18 بين عامين 2019 و2024. المركز يقول إن المشكلة الأساسية هي غياب سياسة شاملة ومنظمة لرصد الطلاب والعاملين المتضررين من الجريمة ومتابعتهم، وغياب قاعدة بيانات حكومية تظهر عدد الأطفال الذين فقدوا أقارب أو أصيبوا أو شهدوا جرائم أو يعيشون تحت تهديد. أما وزارة التربية والتعليم فتقول إن حماية الطلاب والطاقم التعليمي وتعزيز قدرتهم على مواجهة العنف أصبحت هدفاً مركزياً، وتشير إلى خطة دوائر الصمود التي يفترض أن توفر دعماً ومرافقة للطلاب والطاقم المتضررين. لكن السؤال الذي يرافق بداية العام الدراسي يبقى: كيف يمكن لطفل شهد جريمة أو فقد شخصا عزيزا أو يعيش تحت تهديد أن يدخل الصف في صباح اليوم التالي ويتصرف وكأن شيئا لم يحدث؟
2: إذن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة اليوم، وإلى قضية أخرى أو ملف آخر، هذه المرة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. استطلاع للرأي أظهر تراجع في تقييم أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أعرب أكثر من 64%.

0: ما تكون خلافا لمصلحة الرئيس القائم، لأن الأداء بطبيعة الحال لا يتطابق، لكل الرؤساء لا يتطابق مع الوعود الانتخابية، وبالتالي ما يحصل هو بأن الناخب يعاقب الحزب الحاكم في الانتخابات النصفية بشكل دائم. ولكن بالنسبة للرئيس ترامب تحديدا المسألة أكثر حدة، لأنه جاء على أساس وعدين أساسيين. الوعد الأول لا حروب جديدة، هو رئيس السلام، والوعد الثاني بأنه سوف يكافح التضخم وسوف يكافح الغلاء وسوف تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل موجة التضخم السابقة. لم يفي بالوعدين على الإطلاق، وبالتالي لا عجب بأن تكون مستويات تقييم الرئيس لدى الناخب منخفضة جدا. هذا لا يعني
1: ماذا
0: بالضرورة،
1: يهم الناخب الأمريكي عمليا؟ ما يهمه أكثر هو أو هي الدوافع الاقتصادية أكثر ما يهمه، مثلا موضوع خروجه إلى حرب أو غيره مثلا من السياسات الخارجية؟
0: طبعا المواطن الأمريكي معني أولا بمدى قدرته على الاستمرار بالحياة التي يريدها. طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي قائم على الديون المستمرة، أي البيت بالدين، السيارة بالدين، كل حتى المشتريات بالدين. إذا حاجة هذا المواطن إلى أن تكون الأسعار منضبطة هي حاجة أساسية ليست ترفا، وبالتالي المواطن يسأل بشكل دائم على عن ألا يكون التضخم مسألة تدفع به إلى أن يقرر بين أن يشتري ما يحتاجه أو أن يدفع قيمة الدواء مثلا. إذا الحاجة الاقتصادية هي الحاجة الأولى، وهي حاجة لم يفيها الرئيس خلال العامين الماضيين، بل التضخم قد عاد مع ارتفاع أسعار المحروقات بالدرجة الأولى، ولكن التضخم بشكل عام.
1: السؤال دكتور حسن، عمليا يخرج الرئيس من جاء يتحدث على أن إيران فشلت وعلى أن يعني الشعب يريد إسقاط النظام هناك وأن التضخم بلغ نحو 300% في إيران، في المقابل العملية نحن نرى بأن الانعكاسات هي سلبية على العكس على الداخل الأمريكي.
0: سيدي بطبيعة الحال الضرر الذي تتعرض له إيران أكبر من الضرر الذي تتعرض له
1: نعم
0: الولايات
1: صحيح
0: المتحدة
1: صحيح
0: حتى على مستوى المواطن بدرجة كبيرة، ولكن قدرة إيران على التحمل وقدرة المواطن الإيراني على التحمل أكثر بكثير من قدرة المواطن الأمريكي. ثم أن إيران هي المعتدى عليها، في حين أن الولايات المتحدة هي التي باشرت بالحرب. إذا بالنسبة للمواطن الإيراني يفهم بأنها ضرورة لا مفر منها مواجهة هذه الحالة الاقتصادية. أما بالنسبة للمواطن الأمريكي فالسؤال لماذا تورطنا بهذه الحرب التي تؤدي إلى ما تؤدي إليه من عواقب اقتصادية، في حين أنه لا انتصار في الأفق والأسعار إلى ارتفاع. إذا الرئيس قد فشل من
1: طيب
0: وجهة
1: سؤال
0: نظر
1: دكتور
0: الناخب
1: حسن،
0: الأمريكي.
1: كيف يمكن أن يحسن يعني عمليا دونالد ترامب، لا أريد أقول أن أقول من صورته، ولكن على الأقل من حظوظ وصورة الحزب الجمهوري؟ يعني هل هناك وقت كافي أو هل يمكن باستطاعته مثلا التطرق إلى مواضيع داخلية تحسن مثلا القدرة الاقتصادية خلال الفترة القادمة؟
0: سيدي المسألة ليست مسألة صورة، هو يستطيع وهو يسعى بشكل دائم إلى تقديم الصورة، صورة الانتصار وإن كان وهميا، صورة الإنجاز الهائل في فنزويلا والصفقات الهائلة من النفط في فنزويلا، ولكن المواطن الأمريكي غير معني بالصورة، معني بالأسعار. وطالما أن الأسعار على ما هي عليه، لا بل أن المخزون الاحتياطي للنفط في الولايات المتحدة وهو من المفترض أن يكون جاهزا من أجل الحرب قد جرى استعماله من أجل تخفيض الأسعار، ولكن دون طائل. الأسعار مرتفعة جدا والمواطن الأمريكي ممتعد. ما تبقى للرئيس هو العودة إلى الحرب والانتصار، ولكنه لا يبدو قادرا لا على العودة إلى الحرب ولا على الانتصار، وبالتالي الواقع الحزب الجمهوري اليوم ليس واقعا إيجابيا في انتظار الانتخابات النصفية.
1: نعم، فقط للتوضيح بسؤال آخر، ماذا تعني عمليا خسارة الانتخابات النصفية مثلا بالنسبة للرئيس، لمهامه، لقراراته، لمشاريعه مثلا؟
0: هو بطبيعة الحال معرض للمساءلة التي لم يشهدها خلال العامين الماضيين، لا بل معرض لمحاكمة من أجل الوصول إلى العزل. هذا لن يتحقق لأنه ليس من المرجح على الإطلاق.

0: أن يتمكن الديمقراطيون من الفوز بالمجلسين وبنسبة كبيرة جدا، ولكنه سوف ينتقل من موقع الأمر الناهي إلى موقع الخاضع للمساءلة، وهذا لا يروق لشخصية دونالد ترامب.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح دكتور حسن منيمن، كاتب ومحلل سياسي كنت معنا من أمريكا، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وهذه المعلومات. شكرا شكرا. إذن خسارة مرتقبة لربما بحسب استطلاعات الرأي لدونالد ترامب في الانتخابات النصفية. استمعنا إلى ما قاله دكتور حسن، وبهذا عمليا نصل إلى نهاية الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، ورفقني في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصدرت القائمة المشتركة بيانا أدانت فيه تحالف الشراكة بين القائمة العربية الموحدة وبين عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش، وانتقدت القائمة المشتركة الشراكة السياسية مع سيغالوفيتش، بينما تعذرت الشراكة مع ثلاثة أحزاب عربية على حد قولها. وحذرت القائمة المشتركة من أن التحالف مع من يتمسك بالصهيونية يحصل على مكان مضمون بأصوات الناخب العربي. وعلمت إذاعة الشمس أن الطاقم المسؤول عن متابعة الإعلام العبري في القائمة المشتركة يرفض ترجمة البيان ونشره بادعاء أنه يضر بالتوجه العام، ولم يتم بالتنسيق معهم. في السياق، عقب النائب عن القائمة العربية الموحدة عضو الكنيسة وليد الهواشلي على بيان القائمة المشتركة بقوله إن الثلاثية تقوم بتوزيع شهادات وطنية في اليوم الدراسي الأول وقبل نهاية الفصل، لكنها نسيت الكشف عن علاماتها أمام المجتمع عندما اصطفت مع اليمين المتطرف وأسقطت حكومة التغيير. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ستة فلسطينيين فيما أصيب العشرات في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيب وأنصار غربي مدينة غزة. بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد من الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة جباليا. في السياق، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في هجوم نفذه الجيش على منطقة الكتيب غربي مدينة غزة. وأكدت مصادر مطلعة نجاح العملية بعد اعتقال معين العربيد وهو مسؤول جهاز الاستخبارات في الحركة. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 شخصا من مصلحة السجون بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة الاستهتار بحق الأسير الأمني ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتسوت. أفادت نجمة داود الحمراء في بيان صادر عنها أن طواقمها قدمت العلاج لأكثر من 20 شخص أصيبوا بحوادث طرق وقعت ما بين الساعة 7 والتاسعة صباح اليوم، من بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: علينا ونبدأ. في التنسيق خليل حداد، إيهاب عويس في غرفة التحكم الإنتاج الكنترول، معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج دريد للداوي. في الطريق في حقوق إلنا كسائقين، وفي قوانين لازم نلتزم فيها، بس لما القوانين تتغير وأنظمة الرقابة تتطور وتصير الدولة تراجع حقوق قائمة وتستخدم وسائل تكنولوجية جديدة لمراقبة الطريق وتسجيل المخالفات، هون بيصير سؤال، هل إحنا كمان عارفين شو إلنا من حقوق؟ يا جماعة، في الفترة الأخيرة صار في حديث واسع عن إعادة تنظيم استحقاق بطاقات الوقوف لذوي المحدودية بما يعرف تفنخه، وعن مراجعة التصاريح الموجودة، خصوصا بعد ما ظهرت مشاكل وتجاوزات في طريقة إصدار البعض منها. وهون بتصير القضية حساسة جدا، لأنه إذا في تزوير أو استغلال أكيد لازم يكون في معالجة، لكن ماذا عن الشخص اللي معه بطاقة بصورة قانونية؟ شو بيصير بحقه إذا تغيرت المعايير؟ وهل الدولة بتقدر تسحب حق قائم؟ وشو بإيده يعمل إذا شعر إنه القرار بحقه مش صحيح، وبنفس الوقت السائق العادي داخل على مرحلة جديدة من قوانين السر؟ من شهر آب دخلت مخالفات السرعة ضمن منظومة المخالفات المرورية الإدارية الجديدة، ومعها تغيرت طريقة التعامل مع جزء من المخالفات وطريقة الاعتراض عليها والطعن فيها. وفوق كل هذا في توجه لاستخدام كاميرات جديدة لقياس السرعة، سبق وحكينا عنها في السابق، لكن اليوم نغوص فيها أكثر وأكثر. طبعا هنا مش بس بنقطة معينة من طريق، وإنما على مقطع من الطريق، يعني التكنولوجيا عم تدخل أكثر وأكثر في مراقبة الطريق نفسه، ومش بس عم نحكي عن لأي درجة أو قديش المخالفة من ناحية مصاري. يا جماعة، السؤال لما توصل للمخالفة شو حقي، ولما الدولة تتخذ قرار بمس بحقي في الوقوف أو القيادة أو الرخصة، وين بقدر أعترض؟ وكيف نضمن أنه تجديد الرقابة وتحسين الأمان ما بيجي على حساب حق المواطن بأنه يفهم القرار ويطعن فيه؟ اليوم في حقك علينا بدنا نحط كل هذه التغييرات في مكانها الصحيح، الأمور بنصابها، ونفهم شو تغير فعلا، وشو حقوقنا كسائقين، وشو حقوق الأشخاص ذوي المحدودية، وأين يقف القانون بين حق الدولة في الرقابة وحق المواطن في الاعتراض على الطريق؟ أين يقف حقك؟ الأستاذ المحامي محمد نعامني، رئيس نقابة المحاميين في لواء الشمال، مساء الخير لحضرتك، منورنا.
1: مساء الخير دريد والجميع المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا فيك. بطاقة الوقوف لذوي الإعاقة، نفتتح هذا الملف بالتحديد بشكل مباشر بالبداية، شو اللي تغير فعليا في طريقة الدولة في التعامل مع بطاقات الوقوف لذوي المحدودية، ولماذا أصبحت هذه البطاقات موضع فحص ومراجعة؟
1: بشكل عام، بطاقة عمليا الوقوف لما يسمى تاج نخي هي بطاقة اللي كانت تعطى للأشخاص اللي عندهم نوع من الإعاقة أو العجز أو التقييد الطبي، وطبعا في بسبب وجود هاي البطاقة معهن في عندهم بصير امتيازات معينة، بيقدروا يوقفوا بمحلات اللي هي معمولة لأصحاب الإعاقات، في مؤسسات معينة، في امتيازات تانية بتتعلق في بعض أمور اللي تتعلق في الدفع، مثلا ما فيش دفع على الوقوف في بعض الأماكن، وأيضا في حالات معينة لما بيكون في هناك موضوع التنقل اللي هي ما يسمى نيادوت مع التاج نخي، فرخصة السيارة والموضوع تبع الرخصة كمان فيه إعفاء. بشكل عام التاج نخي كان يعطى بدون تدقيق من قبل السلطة، اللي تغير في الفترة الأخيرة إنه بالسنة هاي طبعا في شيء ما يسمى حوك هايز دريم، اللي عمليا طرح إنه وجود تغيير في الآلية تبعت إعطاء ما يسمى تاج نخي.

0: التدقيق هو في ما يسمى نخود تفكوديت، اللي هي عمليا العجز اللي هو من ناحية وظيفية. إذا فيش هناك عجز وظيفي أو علاقة بين العجز أو الإعاقة وبين القدرة على التنقل، فمش بكل الحالات هناك استحقاق لتاج نخي، ما يسمى تاج نخي. فهناك بحث أكثر. الاقتراح أنه التأمين الوطني نفسه يكون بهذا الفحص. هذا الاقتراح يعني قوبل بنوع من المعارضة بالتأمين الوطني، لأنه عمليا بسبب ضغط زيادة. اللي لاحظوه في الفترة الأخيرة أنه كان في ارتفاع في حوالي 500%
1: بالطلب
0: بالسنوات الأخيرة على الحصول على
1: البطاقة
0: هاي. فالمحاولة للحد من هاي الظاهرة، المحاولة أيضا من فحص يعني هل هناك حاجة لإعطاء البطاقة للكل ولا لا. فالاقتراح هو أنه يتم الفحص بأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات تبعت الإعاقة الوظيفية. يعني عمليا لازم يكون هناك علاقة بين الإعاقة والتنقل من شان الشخص يحصل على بطاقة الوقوف هاي. لأنه بس مش معقول يعني واحد اللي مثلا عنده إعاقة أو عنده عجز أو نسبة عجز في عضو معين اللي بمكنه
1: من
0: فعليا انه يتحرك وكذا يكون في معاه بطاقة، وشخص تاني اللي بحاجة له ولازم يكون في عنده امكانية انه مش ياخذ الوقوف هذا ما يكونش ما لاقيش محل او ما يكونش مستحق وما اخذ حقه.
1: هل في بين ايدينا معطيات كم بطاقة تم الغائها ولا لا؟ انا كيف ما فهمت في هذا الرقم، ما بعرف صححني اذا انا غلطان، 160,000 بطاقة؟
0: لا ما عنديش أنا معلومات على عدد البطاقات اللي تم إلغائها، ولكن يعني باستثناء حالات الغش الواضحة اللي هي ملهاش علاقة بتغيير القانون ولا لا، بشكل عام هذا التغيير راح يسبب لتقليص كبير في عدد الناس اللي ممكن يكون عندهن هاي الشغلة، بالذات اللي عندهن ما يسمى العجز المؤقت اللي هي النخود الزمنيت. راح يتم إلغاء كل هاي التاج نخي، كل البطاقات هاي.
1: نعم، إذا كان شخص بيحمل بطاقة حصل عليها بصورة قانونية وهذا موجود طبعا، ثم تم تغيير معايير هذا الاستحقاق، هل تقدر الدولة سحبها منه؟ وشو الفرق بين تغيير المعايير واكتشاف أنه البطاقة صدرت أصلا من دون استحقاق؟
0: طبعا بحالة أنه البطاقة صدرت يعني من دون استحقاق، هناك إلغاء لكل الاستحقاق هذا من أساسه، وعمليا هو باطل. الاستحقاق اللي بيصير بتم النظر فيه وإعادة النظر فيه لما بتتغير المعايير طبعا بنفحص من جديد. الحق بالحصول على البطاقة هو مش حق مطلق، يعني في النهاية البطاقة بتعطيك تسهيلات معينة في الوقوف أو تسهيلات معينة في الوصول لمحلات معينة، وهذا مش حق مطلق، هذا بتعلق في نسبة عجز معينة زي ما حكينا. يعني من ناحية جوهرية هون فيش اختلاف. بالمحصلة إذا الشخص حصل على البطاقة واليوم تغيرت المعايير وصار في هناك حاجة لوجود علاقة بين الإعاقة أو بين العجز للموضوع الوظيفي هذا، فعمليا مش رح يحصل، رح يلغوله الاستحقاق.
1: طب وإذا قررت الدولة إعادة فحص عدد كبير كيف ما تفضلت من البطاقات، شو حقوق صاحب البطاقة أثناء هاي العملية؟ وهل بتوجب أنه يعرف سبب القرار اللي بمسه هو كشخصه؟
0: طبعا هناك اولا لازم يحصل على اعلان خطي، هو بيقدر يستأنف على هذا القرار. يعني عمليا بيقدر يستخدم آلية الاعتراض او الاستئناف امام وزارة المواصلات. الاجراء الحالي اليوم بفرق بين اعتراض طبي وبين طلب جديد، طبعا لانه عمليا هناك ناس اللي بيكون في عندهم تدهور في الحالة الصحية اللي بيقدموا طلب جديد، فهذا موضوع تاني. الاعتراض على قرار عدم يعني إعطائك بطاقة هو خلال 45 يوم من استلام القرار، فهناك مسار اللي هو مسار إداري اللي يتم معالجته بالطريقة القانونية. بعد تقديم الاعتراض الإداري أيضا يمكن التوجه للمحكمة.
1: يعني في بيقدر أنه يقدم اعتراض هذا المواطن بصريح العبارة، هل في إجراءات معينة لازم تتم هناك تفصيلا معينا؟ يعني إذا كان القرار بسحب البطاقة خاطئ بالنسبة لهذا الشخص، شو اللي بيقدر صاحبه لهذه البطاقة أنه يعمله قانونيا لاعتراض عليه؟ خدنا بهذا المسار التقني.
0: يعني بيقدر يقدم التماس.

0: للمحكمة
1: أوكي.
0: على هذا القرار، وحكيت لك طبعا
1: مفهوم
0: في الوقت اللازم هاي، وبيقدر يقدم طلب انه عمليا يكون في هناك اجراء مؤقت لعدم السحب عبين ما يبتوا في القرار النهائي، واذا كان مثلا هذا الضرر هذا السحب بأثر على قدرته على التنقل حاليا او انه اسا حاليا بحاجة لهذه البطاقة، وبيتم النظر في هذا الموضوع بالمحكمة.
1: أوكي. نعم.

0: نعم أوكي تعال نكمل. إذا يعني أثبت أو ثبت وجود تزوير أو خطأ في إصدار بعض البطاقات، كيف في الواحد يعني كيف بتحقق الدولة هدفها في مكافحة الاستغلال من دون أن تضر بأشخاص حصلوا على حقوقهم بصورة سليمة؟
1: طبعاً الهدف هنا يعني إذا كان الهدف هو مكافحة التزوير ففي النهاية يعني هذا لا يعني أنه الكل مزور. إذا في بعض الناس جاي بتقارير اللي هي مش صحيحة أو بعض الناس اللي ممكن استخدمت معايير مش مضبوطة أو الآخرية، هذا ما بقول أنه كل الناس مزورة. فحتى لو من حق الدولة أنها تفحص، فالفرضية لازم تكون أنه من واجب الدولة كدولة رفاه اجتماعي أنها تأمن لأصحاب الإعاقات والناس اللي عندهن عجز، تأمن لهن إمكانية عن طريق هاي البطاقة إنهن عمليا يحصلوا على التسهيلات اللازمة. هذا الواجب على الدولة، حق للمواطن. بالمقابل بما إنه المواطن اللي هو ملوش ما عندوش إعاقة وكذا بأخذ حق الناس اللي عن جد بحاجة لهاي التسهيلات، فإحنا بنقول إنه واجب الدولة كمان تفحص، يعني كمان في الناحية هاي تبعت الفحص واجب الدولة موجود. الموضوع لازم يكون دقيق، ما عندنا احنا بشكل عام اعتراض على هذا الموضوع، بالعكس المفروض انه الدولة تفحص مزبوط وما توزعش هاي البطاقات بشكل عشوائي، لانه اللي معاه البطاقة بده يستعملها، يعني بده يجي على المحل اللي فيه وقوف لأصحاب الإعاقات وبده يحط البطاقة ويستعمل المحل الوقوف.
0: نعم.
1: وحتى لو ما كانش عنده هالقد عجز أو اللي ما كانش بحاجة، فإذا ما كان عمليا ما عندوش إعاقة فهو عماله بيعمل إشي غلط وعم بيستعمل البطاقة محل شخص اللي مزبوط بحاجة
0: فعلا بحاجة لإلها
1: فعلا اللي بحاجة لهذا الموضوع.
0: نعم.

0: ماشي الحال. يلا ننتقل للسائقين والمخالفات الجديدة، يعني من دخول نظام المخالفات المرورية الإدارية الجديدة حيز التطبيق ودخلت. شو اللي تغير بالنسبة للسائق اللي بتلقى مخالفته أستاذ؟
1: وقبل ما ندخل بإيش تغير

0: يار ممكن إذا نشرح شو كان الوضع قبل القانون الجديد.
1: بكل سرور.
0: قبل القانون الجديد كان الوضع بما يتعلق بقضايا السير ومخالفات السير إنه التوجه هو عمليا للمحكمة أو بالمخالفات بواسطة القانون الإداري أو آسف القانون الجنائي.
1: نعم.
0: فنوعا ما الإجراء هو جنائي على الرغم من أنه
1: بالضبط هاي المفاجأة
0: الحديث على مخالفات خفيفة.
1: نعم.
0: ولكن المخالفة المسموها دوح هي عمليا بتشبه لائحة الاتهام. المخالفات الخفيفة بسموها برات كناس اللي هي عمليا أنت بتقدر تدفع الغرامة بدال ما تروح على المحكمة وتحاكم. وعادة كانوا يسلموا الناس بإيدهم أو يبعتوهم بالبريد عملت مخالفة تجاوزت السرعة أو كنت تحكي بالتلفون أو قطعت في محل ممنوع فبأخذ عمليا لائحة التهمة إذا بمرق عليها 90 يوم من يوم ما بستلمها بدون علاقة إن دفع ولا ما دفعش يعني.
1: نعم.
0: إذا عمليا 90 يوم بمروا هو ما قدم اعتراض ما قالش إنه أنا بريء بطلب أتحاكم ما عملتش هاي المخالفة فهو كأنه معترف فيها بدون علاقة للدفع. إذا الشخص حتى لو كانت مخالفة 100 شيكل ما عليهاش نقاط بقول إنه هاي لائحة اتهام أنا بنكرها بطلب المحاكمة بتتحول للمحكمة وبتصير لائحة اتهام تسري عليها الأنظمة والقوانين الجنائية من ناحية إجراءات.
1: نعم.
0: يعني لائحة اتهام بدنا نجيب الشهود الشهود هي عمليا الكاميرا أو الشخص اللي شغل الكاميرا لائحة الاتهام هي الدوح نفسه المخالفة أنت متهم أنه بيوم كذا كذا كنت سايق بسرعة اللي هي محل 50 أنت كنت سايق 70 بسيارة كذا كذا وبما أنك أنت عملت هاي المخالفة فعليك هذا الحكم. اليوم تغيرت الصورة لأنه دخل حيز التنفيذ قانون جديد وهذا القانون فيه له خلفية. الخلفية أو السبب لوجود هذا القانون الجديد اللي هو قانون إداري طبعا هذا قانون اللي تم البحث فيه بكتير مراحل قبل هو كمان ضمن حوك هزدريم معين اللي كان والهدف من وراء تقليص التوجه للمحاكم لأنه كان هذا العدد الكبير من الناس اللي كانوا يقدموا اعتراضات للمحكمة أو طلب أنهم يتحاكموا وهذا العدد الكبير أدى لوجود ضغط كتير بالمحاكم السير عدد كبير من المحاكم كل شخص بخاف من النقاط مثلا أنه يكون عنده نقاط سجله وتروح الرخصة منه فبيقدم اعتراض بروح على المحكمة. هذا العدد الكبير من المحاكم والقضايا سبب عمليا ضغط في المحاكم المحاكم السير فجابوا هذا الاقتراح. الاقتراح عمليا هو استبدال كل الإجراء الجنائي بإجراء إداري وعمليا لا يكفي أن تطلب أنك تحاكم يعني ما في محكمة
1: إنما.
0: الإجراء الإداري هو عمليا تهمة من قبل أو تهمة أو الدوح اللي هو المخالفة هاي من قبل الدولة توصل للشخص الآلية أنه يعترض هي آلية استئناف إداري يعني الإجراءات والنظم اللي بتمشي عليها هي إجراءات ونظم من القانون الإداري.
1: نعم.
0: القانون الإداري فيه مجموعة جدا صغيرة من المسوغات والأسباب اللي ممكن تخلي القرار هذا يتغير أو يعاد النظر فيه مش مثل القانون الجنائي. القانون الجنائي بيختلف لأنه عمليا واجب الاتيان بالدليل هو واجب على النيابة ودرجة الإثبات هي يعني أعلى من أي شك بسموها معيفر لخول سفيك سفير حتى في كل يعني حتى في قضايا السير هاي هيك كانت. اليوم بالقانون الإداري في أدلة إدارية اللي هي أقل من ناحية درجة ووزن هي أقل من الأدلة الجنائية والإجراء الإداري ممكن إنه إحنا نقدر نهاجم القرار الإداري بطريقة أقل اللي هي مكلصة أكتر يعني إحنا ما عندنا كتير إمكانيات فبيصير في علينا واجب نجيب أكتر أدلة يعني أي شخص بده يعترض على مخالفة ما بكفي إنه يجي يبعث مكتوب أنا ما عملتهاش.
1: نعم.
0: المفروض يكتب ليش شو في عنده تبرير شو في عنده أدلة
1: حيثيات الإثبات والحجة الشخصية لهذا السائق أو السائقة كيف ممكن تتم تقنياً يعني هل هي مستندة على ماذا؟ إيش ممكن يكون؟ حطنا في أرض الواقع كاميرات عم بتصور؟
0: أنت بتحكي من قبل يعني من قبل الـ
1: إذا أنا بدي أعترض كسائق بالقانون الجديد هذا
0: أولا بوصلك مخالفة مكتوب أو بتأخذ مخالفة مكتوب فيها أنك عملت واحد اثنين ثلاثة مثلا على سبيل المثال

0: شخص بصورك انك انت عمالك بتنقل من مسار معين لمسار تاني بدون ما يكون عندك حق او بدون ما تعطي حق الاولويه فت على مسلك تاني والى اخره. حلو، هاي مثال، انا بعطيك مثال اللي بيصير باليوم يوم. فانت بوصلك على البيت مخالفة مصورينك، انت نقلت من مسلك لمسلك، فتت على مسلك اللي كان عمليا فيه نافيه سيارة جاي من وراك وانت فت قدامه وهاي مخالفة. فانت بتراجع نفسك، وين كنت انا بهذا النهار بهاي الساعة بكذا؟ فطنت انا كنت رايح انا وزوجتي رايحين مثلا على مركز تسوق وبدنا نفوت، وانا متذكر بهذاك النهار بالمسار اللي انا كنت فيه كان في حركه سير واللي جنبي اجا طلبت منه انه يعطيني امكانيه ادخل. يعني هو عمليا وقف واعطاك انك تفوت، بس الكاميرا ما بتشوف هاي الشغلات. انت من ناحيتك ما عملتش المخالفه، ليش؟ لانك انت كنت مضطر، انت كان عندك اللي المسلك مسكر واللي بحدك أعطاك إمكانية إنك تدخل. إذا بدك تقدم للمحكمة بدك تكتب تصريح منك وتصريح من اللي كان معك بالسيارة، بهذا اليوم بهذا التاريخ صار معي 1 2 3، معي تصريح من شخصين اللي هن عمليا بيقدموا دليل اللي هو منطقي للوجود سبب ليش أنا قدرت أفوت وأخذت الهاي. بالمقابل أدلة النيابة لا تكفي بهيك حالي، فممكن يجوا يعطوك إمكانية انه انت هذا الاستئناف ينقبل. بالمقابل لما فيش عندك اي شرح ولا في اي دليل، مجرد انك تقول انه بيرفضوا لك الطلب، ولا بالوضع السابق كيف كان القانون قبل كنت مجرد تقول انا منكر، فبتصير البينة على من ادعى على النيابة ولازم يجيبوا الدليل. اليوم لا، اليوم انت بدك تجيب الدليل وعمليا بيعملوا فحص هل هاي الادلة تتناسب مع الادعاءات ولا لا.
1: كلمتي امام كلمتهن. طب يعني هل تدخل جميع مخالفات السرعه في النظام الاداري الجديد؟ ولا هون نتحدث عن نوع المخالفه وقيمتها اللي بيحددوا المسار اللي راح يسلكوا هذا النهج.
0: في البدايه كان قسم، يعني اول ما بدا هذا القانون اللي هو قانون المحاكم الاداريه في السير شهر 2 هاي السنة دخلوا عدد معين من القضايا. اليوم أغلب القضايا تبعت السرعة موجودة في هذا القانون. عادة السرعات الصغيرة، يعني لحديت نفرض خارج البلد لحد 40 اللي هو فوق المسموح، يعني مشمولة في هاي السرعات. بعد 50 كيلومتر انت عمليا بتروح على المحكمة. يعني اذا انت 50 متر فوق المسموح ما بتروح على المسار الاداري، بتروح على محكمة عادية، محكمة سير عادية.
1: مفهوم.
0: يعني بتجيك طلب للمحكمة، لانه غاد بطلبوا احكام تانية اعلى. مش غرامة وبس، يعني بصير في احكام اللي هني بطلبوا سحب رخصة وشغلات تانية. فبكتفوش بالمسار
1: المادي المالية. نعم. طب هات ننقل من المخالفة إلى العقوبة. هنا عم نتحدث يعني تفصيلا وعينيا أكثر. لما بتجاوز السائق السرعة المسموح فيها كيف ما كنت عم بتنوه بتتفضل، شو العوامل اللي بتحدد العقوبة؟ يعني مقدار التجاوز، نوع الطريق، ولا في عوامل تانية هناك عم نتحدث؟
0: طبعا مقدار التجاوز نسبيا للسرعة المسموحة. والإشي الأساسي طبعا بقلب البلد ولا خارج البلد، يعني الطريق إذا كان طريق بقلب البلد ففي نسبة معينة من السرعة اللي هي عمليا بتكون بدون نقاط لحد 20 مثلا. أكثر من السرعة المسموحة فهي بتكون بدون نقاط. إذا أنت بتتجاوز هاي السرعة فبصير عندك بصير في نقاط، تحديد لنقاط عليها. وبريت البلد نفس الشيء، إذا كانت السرعة بريت البلد فوق سرعة معينة فبصير عمليا من عدد معين للآخر بدون نقاط، وإذا كان أعلى بصير نقاط 8 أو 10 حسب قديش أنت فوق السرعة المسموحة.
1: كثير بتخوفوا من السائقين، يعني بالأخص الشباب اللي موجودين على الطرقات، من المخالفات ودائما همهن النقاط. يمكن تمام قضية الفلوس المصاري هي عائق ممكن تكون حتى رادع، لكن قضية النقاط انه ما بديش اروح على دورة، بديش اروح اعمل الكورس كمان مرة. فهم بيجي سؤالي، وانت بتتحول النقاط المتراكمة من مجرد عقوبة اضافية لخطر حقيقي على رخصة القيادة؟
0: عادة

0: كيف ما حكينا، لما في هناك نقاط زيادة على المخالفات، هاي النقاط بوزارة المواصلات بسجلوها في السجل تبع السائق لحديت 12 نقطة. لما بتصير عنده سائق 12 نقطة في عليه واجب انه يعمل دورة قيادة صحيحة اللي هي دورة أولى، وبعدين إذا أخذ كمان مخالفات فمن 12 ل 24 نقطة في دورة تانية، وإذا تعدى ال 24 لعملياً ل 34 في عملياً كمان كورس، و 36 هي سحب رخصة لثلاث أشهر أوتوماتيك. فعشان هيك يعني موضوع السرعة كتير بأثر على هذا.
1: وهنا ولازم أمير يعيد الامتحان النظري صحيح بعد سحب الرخصة القيادة.
0: المشكلة اللي بتصير مش بس هيك شيء، المشكلة اليوم إنه إذا في السابق كان السائق ممكن يقدم للمحكمة أيضا بسرعات واطية اعتراض اللي يمكنه إنه يقدر يوصل أمام القاضي أو عند المدعي ويعمل أي صفقة اللي يغير فيها النقاط أو يشطبهن. اليوم هذا الإجراء كتير تقيد وتقريبا مش موجود. فلما أنت في الإداري وعندك مسوغات وأسباب اللي هي إدارية، فعمليا بيكون في صعوبة بهذا الموضوع. يعني النقاط بتصير كتير مهمة فلازم الواحد ينتبه. وفي شغلة تانية اللي بتتعلق في هذا الموضوع اللي هي عمليا صعوبة الاعتراض،
1: بمعنى يعني
0: لما بيكون في عمليا إجراء اللي هو إداري صعوبة الاعتراض بتتعلق في أدلة وشغلات من هالشكل صارت أصعب، فلازم الواحد ينتبه.
1: نعم.

0: رح نحكي عن الكاميرات طبعا. عندما تكون الكاميرا هي مصدر المخالفة، إذا وصلت مخالفة بسبب كاميرا، شو اللي يمكن إنه تعتمد عليه الجهة المختصة لإثبات إنه السائق ارتكب المخالفة؟ يعني من السؤال واضح إنه أنا كجهة مسؤولة معتمدة على الكاميرا ككاميرا، هل هذا إثبات كافي ولا لا؟
1: بشكل عام الكاميرا بتثبت إنه أول إشي السيارة أو لوحة السيارة إذا كانت مبينة بالكاميرا. اليوم في تحديث بموضوع الكاميرات اللي كمان صاروا يشوفوا صورة الوجه أو نوعا ما صورة الشوفير السائق. بالسابق ما كانش هذا الإشي موجود. بشكل عام اللوحة أو السيارة طبعا يعني ينصح إنه دائما الواحد يطلب الصورة ويطلب إيش في كمان صور تاني مشان نشوف أوضح في مخالفات اللي بتتعلق مثلا في التلفون، فهاي عادة كمان يعني قبل ما يبعتوها للشخص كمان بيجري فحصها، يعني بتطلعوا عليها من نيابة بشوفوا إذا الإشي واضح ولا لا، ولكن النصيحة أنه الواحد يعني يحصل عليها ويشوفها تفحص أمور تاني. بس عادة إذا السيارة مسجلة على اسم شخص معين، الفرضية في القانون أنه السائق. صاحب السيارة هو
0: مش السائق،
1: يعني صاحب السيارة
0: يعني أنا افترضت أنه مرتكب المخالفة بغض النظر أيا كان صاحب السيارة اللي هو مسجل تحت اسمه
1: إلا إذا أجا وحكى أنه أنا السيارة هاي كانت مع شخص آخر أو أنا كنت بمحل تاني، يعني عنده إثبات أنه كان في مكان آخر مصور مثلا فيديو بعروس إشي من الشكل ممكن أنه يطلع منها، أو أنه بيجي وبيجيب مين اللي كان سايق السيارة. طبعا إذا كان الشخص هو شخص آخر وفيه وبيجي بيقول أنا كنت سايق، في عنده إمكانية عن طريق موقع الإنترنت يغير بيعمل تحويل فبغير السائق للسائق الحقيقي اللي كان سايق السيارة.
0: نعم.
1: وبالحالات الثانية مفضل إن الواحد يتطلع مزبوط على الكاميرا ويشوف، مرات بيكون في مثلا سيارتين المبينات في الكاميرا فممكن يكون في عنده اعتراض على هذا الموضوع انه مش سرعتي
0: بالزبط.
1: اذا كان السرعه مثلا مش سيارتي هاي سياره تانية سرعتها،
0: فخدعه قانونيه جميله
1: يعني
0: لا لطيف، يعني عم بفهم انه الشخص نفسه له حق الاطلاع على الدليل ومناقشته، يعني بيقدر يطلب التسجيل والتصوير
1: بس بتحصل عليه طبعا.
0: جدا مهم. الدولة عم تتجه كمان إلى استخدام كاميرات لقياس السرعة المتوسطة، سبق إحنا في السابق حكينا عن هذا الموضوع، نتحدث عن قياس السرعة المتوسطة على مقطع من الطريق وليس من نقطة واحدة فقط. شو اللي بيعنيه هذا القانون للسائق عمليا؟
1: طبعا هي مش مخالفة جديدة، انما يعني تتعلق في آلية الإثبات، يعني بالنهاية اذا مرق السرعة المسموحة ولا لا هاي بتعطيهن دليل اضافي خلينا نقول، وبتعطي امكانية الإثبات اكثر ضد السائق.
0: نعم.
1: طبعا اذا كان في مقطع كامل اللي فيه سرعة متوسطة بتدل انه هي كانت فوق السرعة اللي مسموح فيها. طبعا كمان مرة قانونيا لازم تثبت انه هاي هي المركبة نفسها، يعني هي نفسها السيارة مش سيارة تانية كانت جنبها او سيارة كانت وراها. في سيارات اللي كمان في بصير فيها شوية عدم وضوح، مثلا اذا في سيارات كهرباء اليوم هي سيارات الكهرباء بتأثر كمان على قراءة السرعة.
0: فعلا هيك
1: سيارات الكهرباء كلها تقريبا، ومرات بيكون في سيارة كهرباء جنبها اللي كمان بتشوش وبتأثر. فإذا السيارة مش سيارة
0: معلومة جديدة لإلي ما عرفت، هو هاي صار اثنين معطينا شغلتين انت هون
1: انه هدول مش مكتبون
0: اوكي

0: ماشي الحال. تعال نحكي عن أستاذي العزيز، ما الأخطاء الإجرائية اللي ممكن يقع فيها السائق بعد تلقي المخالفة وتخليه يخسر فرصة الاعتراض أو تضعف موقفه نفسه؟ شو الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الشخص؟
1: بشكل عام طبعا يعني لما بيبعتوا لك الإشعار أو هاي اللي يسمى يعني هدعاء الكناس منها لي،

0: وانت بتتجاهله او مثلا تترك المواعيد.
1: نعم.
0: يعني اليوم بنبعث لك بريد مسجل او بنبعث لك اي شيء بالبريد وانت بتتجاهله بتاخدوش عمليا انت عملك بتخسر ايام اللي هي على حساب الوقت اللي يعني ممنوح لإلك او موجود من اجل الاستئناف. يعني الفرضية بالقانون انه لما ببعثوا لك على عنوانك المسجل بالبريد خلال 15 يوم انت ما اخدتوش كأنك انت استلمته.
1: نعم.
0: مثلا هاي ممكن خطأ تاني ممكن الواحد يقع فيه انه روح يدفع الغرامة وهو بعده مش ماخد جواب على الاستئناف تبعه. يعني اذا بيعمل اعتراض او سموها هسجة وبعد ما في قرار بالنسبة للهسجة بتروح تدفع انت الغرامة. دفع كأنك انت عمليا اعترفت بالتهمة. فالمفضل انه يعني تأخذ القرار النهائي بعدين تدفع. شغلات تانية مثلا لما تخلط بين الاعتراض اللي هو اعتراض لازم تقدمه خلال 30 يوم وبين توجه للمحكمة كمان هذا او تبعت الطلب على جهة اللي هي مش مختصة او جهة غلط بروح عليك الوقت والطلب كأنه ما تسجلش. خطأ آخر ممكن الشخص يقع فيه أنه يقدم اعتراض وكأنه إحنا على الطريقة القديمة وبعدنا ماشيين على أنه بنبعت بنكتب كلمتين. المفروض أنك ترفق أي نوع من البينة وإذا ما فيش كمان تصريح منك شخصي لأنه هاي أدلة إدارية بدك تصرح بالوقائع حتى لو أنت عم تكتب. يعني المفروض أنه يكون في تصريح قانوني بالوقائع وتحط المستندات والصور والأدلة اللي موجودة معك. وطبعا بنفعش نغير الحكي يعني بنفعش نعم. نكتب أكثر من نعم. رواية بنفعش نكتب أكثر من لأنه بصير في تناقض بين ناحية وقائع بين الحكي اللي حكيناه وممكن هذا كمان يسبب رفض الطلب طبعا.
1: نعم مفهوم جدا جدا جدا.

0: يعني تلخيصيا، شو الحق الأساسي اللي بتوجب عنه نعرفه أو يعرفوه كل سائق وسائقة وكل شخص بيحمل بطاقة، بطاقة وقوف لذوي الاحتياجات الخاصة، لما يعني يصدر بحقه قرار من الدولة بتعلق بحركته أو بمركبته أو رخصته؟
1: الحق الأساسي طبعا لكل شخص بدون علاقة لمهية القرار، يعني حتى لو عنده قرار في موضوع الإعاقة أو البطاقة أو العمل أو أي شيء، حق الأساسي أنه يعرف ليش. يعني هناك في واجب على السلطة أنها تبرر القرار وتكتب تعليل للسبب اللي يعني وصل لهذا القرار. طبعا مش لازم احنا نواجه يعني قرار غامض او نهائي بدون تفسير، لازم يكون هناك في تفسير عشان نقدر يكون في عنا امكانية لمراجعة القرار في المسارات القانونية الصح. مشان هيك من حقه انه يعرف مين اصدر القرار بموجب اي نص قانوني، على اي وقائع استند هذا القرار، شو الادلة الموجودة، ويعرف شو كل الاثر اللي بترتب عليه مشان يقدر يعرف قدام أي جهة يعترض وكيف بده يواجه الموضوع. ونصيحتي أي شخص بوصله مكتوب أو رسالة يتوجه لمحامي، لأنه بالآخر محامي بيعرف كيف يعمل هاي الإجراءات صح، وهاي شغلته.
0: نعم. هذا سؤال جدا مهم خطر في بالي، كيف الواحد بيختار محامي؟ هذا سؤال ربما واسع، لكن إلا ما يكون لابد أنه له معايير، فبحب تفيدنا استغل وجودك هيك.
1: أولا يعني الخبرة، لا شك أنه الخبرة هي شيء أساسي في كل عمل المحامي، لأنه بالنهاية القانون يعني هو شيء أو عمل اللي بحاجة لخبرة، الممارسة والخبرة بتعطي للمحامي إمكانية أنه يعرف كيف يتوجه للقضايا، والخبرة لا غنى عنها. لكن بنفس الوقت لما احنا بدنا نتوجه لاختيار محامي ضروري انه ناخذ فكرة غير الخبرة، يعني هل المحامي عنده عمليا، مرات بيكون في قضايا سابقة اللي عم دخل فيها، او زباين ممكن يجوا يعطونا فكرة عن عمله. وشغلة تانية يعني انا بقول نصيحة، انه الواحد يشوف اكتر من محامي، لانه موضوع الكيمياء الشخصية وكيف تعرض الأمور. يعني أنا بفضل زبون بيجي لعندي بفضل يكون عارف وين هو رايح، شو الإمكانيات، شو يتوقع في كل مرحلة، وين أنا راح أعطيه حتلاني وراح أعطيه معلومات، لأنه معلومات إشي مهم. البني آدم بده شخص يمسك إيده ويمشي معاه، مش مجرد واحد اللي بيشتري منه خدمة قانونية من بعيد لبعيد.
0: صحيح.
1: ففي كتير مرات اللي بيصير إنه في البداية بتكون أنت مركن إنه هذا المحامي حكينا وسمعنا وقالوا لي عنه إلى آخره، بس بعد ما تروح بتشوف إنه العلاقة بينك وبينه مش علاقة ناجحة من ناحية شخص اللي بمثلك أو من ناحية شخص اللي أنت متطمن إنه عم بتابع أمورك. فهذا الموضوع مهم، يعني إنه يكون في عندك علاقة اللي فيها تواصل بينك وبينه بعد ما أنت تتحقق من خبرته واختصاصه في المجال اللي أنت رايح فيه. وهاي الخبرة والاختصاص هي شغلات طبعا أساسية. الشغلة الثانية كمان مرة هي الخيمياء، هي الشخصية اللي هي عمليا بتبين من الجلسة. فبقترح انه الواحد يشوف أكثر من محامي ويسمع أكثر من راي، وتترتب الأمور من ناحية توقعات الطرفين.
0: بكل مقابل المحامي بفكر هذه الاستشارة هي المفروض يكون فيها مردود مادي، هل أنا مخطئ ولا على صواب؟
1: يعني بشكل عام
0: في اللي ما معه انه يشوف كذا محامي
1: بشكل عام. طبعا يعني الاشي بتعلق في اي قضية، ولكن بالذات للناس اللي مش مقتدر وما معها، مرات بيكون القضية مصيرية، لذلك المبلغ اللي بتدفعه انت بيكون جدا رمزي نسبة لايش ممكن يكون تبعيات. يعني في كتير مرات الشخص بالذات اللي معوش ومادياته يعني قليلة هو اللي بقى مس الحاجة.

0: على حالات اللي فيها ما كانش في نتيجة صح، أو كنت متوقع كذا من المحامي وساوى كذا، وأنا كنت مركن عليه وما عملش وعمل وإلى آخره، وبيطلع في النهاية هي سوء تفاهم أو سوء بالتواصل أو عدم ترتيب الأولويات صح. يعني لازم يكون في هناك كل موضوع تقوم السبيوت ما يسمى، يعني
1: ملائم التوقعات،
0: لائم التوقعات مع صحيح زبونك صحيح ومع الطرف الثاني مع كذا. هذا إشي مهم جدا، لأنه بالنسبة للزبون، أي زبون، أي يعني شخص اللي بدخل على مكتب محامي، المحامي عنده مئات القضايا، بس هذا زبون عنده قضية واحدة
1: صحيح،
0: وهي مصيرية جدا، وكتير مرات هي بتأثر على كل حياته. فضروري جدا أنه في هاي الحالة أي شخص بده يتعامل مع محامي يعرف أنه أنا جاي على المحل الصح، وهذا الإشي بتعرفه بعد ما يكون في عندك جلسة، وطبعا أنت بتسمع وواضح كمان لما بتسأل بتعرف أنه سمعة الناس كيف بتكون، ولكن الأهم كمان مرة الثقة والتواصل.
1: قبل الختام، مهم جملة منك أخيرة لكل اللي عم بسمعوك، مستمعات، مستمعين، كل المتابعين إلك.
0: طبعا أنا يعني هاي أول مرة بحكي في برنامج اللي فيه إعطاء نصائح قانونية، وأنا شايف أنه هذا الإشي ضروري كمان إحنا نوسع العمل فيه، ولكن للجمهور عامة بحب أنوه شغلي أو أحكي عن ظاهرة اللي عم بتصير اليوم. في كتير استعمال للتشات جي بي تي،
1: صحيح،
0: والتشات جي بي تي وكأنه صار المستشار للناس. التشات جي بي تي ممكن يهون، ولكن التشات جي بي تي بعوضش عن محامي. فأنا بنصح الكل طبعا ممكن الواحد يستعين في التشات جي بي تي.
1: استياء من أغلب المحامين من أنه عم بيكون الاي اي هو مرجع؟
0: لا، في كتير من الحالات الاي اي بتوه لانه اساءة الاستعمال، او انه الواحد ما بيعرفش الاليات. كمان مرة حكينا احنا التشات جي بي تي ما بيستبدل خبرتك، يعني في النهاية بدك شخص ثقة اللي بيعرف مداخل الامور وكيف تتعالج الشغلات، مش تشات جي بي تي اللي هو عمليا آلية ذكاء اصطناعي اللي بتدور على جواب استاتيستي. في النهاية هي إحصائيات وبيطلع جوابات من الانترنت ومن الحيز العام، هو بس بيجمع الجوابات. هذا مش محامي اللي عنده خبرة وبيعرف كيف يدير الأمور. الخطأ أنه إحنا نروح على تشات جي بي تي ونجهز حالنا هناك أو نتعامل معاه كأنه هو بيحكي صح. فأنا بشوف هاي الظاهرة أنه في ناس تستعيد عن الاستشارة القانونية بالتوجه لتشات جي بي تي. أنا بقول نصيحة مدامك عم تسألني، فنصيحة أنه ممكن الواحد يستفيد منه كإشي أولي، لكن هذا الإشي ما بعوض عن يعني استشارة محامي، محامي عنده خبرة وبيعرف كيف لازم
1: وفهم حيثيات القضية بعينها.
0: مش بس هيك، المحامي بيعرف كيف يحكي مع المحكمة، وكيف يرتب قضيته صح، وكيف يرتب أدلته صح، وكيف يحكي مع الدولة صح، وكيف يحكي مع التأمين الوطني صح. فهاي الشغلات شات جي بي تي ما بيقدر يعملها. شات جي بي تي بضل محدود، خبرة المحامي بتتعوضش في جهاز من هالشكل للمعلومات الأولية السطحية، وفي مرات كتير ممكن يغلط.
1: نعم.
0: فنصيحة سألتني أنا
1: مهم.
0: بقول دائما استشيروا محامي، محامي اللي فاهم وعارف، ودائما بيعوضش عن خبرة المحامي إشي.
1: جدا جدا مهم. رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال أستاذ محمد نعامني، جزيل الشكر لك، يعطيك ألف عافية. إيهاب عويس، جزيل الشكر لك كمان. خليل حداد، طاقم برنامج حقك علينا، كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم عبد الرحيم الداوي. كونوا بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أصدرت القائمة المشتركة بيانا أدانت فيه تحالف الشراكة بين القائمة العربية الموحدة وبين عضو الكنيسة السابق يوآف

0: سيجالوفيتش، وانتقدت القائمة المشتركة الشراكة السياسية مع سيجالوفيتش، بينما تعذرت الشراكة مع 3 أحزاب عربية على حد قولها. وحذرت القائمة المشتركة من أن التحالف مع من يتمسك بالصهيونية يحصل على مكان مضمون بأصوات الناخب العربي. وعلمت إذاعة الشمس أن الطاقم المسؤول عن متابعة الإعلام العبري في القائمة المشتركة يرفض ترجمة البيان ونشره بادعاء أنه يضر بالتوجه العام، ولم يتم بالتنسيق معهم. في السياق، عقب النائب عن القائمة العربية الموحدة عضو الكنيسة وليد الهواشلي على بيان القائمة المشتركة بقوله إن الثلاثية تقوم بتوزيع شهادات وطنية في اليوم الدراسي الأول وقبل نهاية الفصل، لكنها نسيت الكشف عن علاماتها أمام المجتمع عندما اصطفت مع اليمين المتطرف وأسقطت حكومة التغيير. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 6 فلسطينيين فيما أصيب العشرات في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيب وأنصار غربي مدينة غزة. بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد من الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة جباليا. في السياق، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في هجوم نفذه الجيش على منطقة الكتيب غربي مدينة غزة. وأكدت مصادر مطلعة نجاح العملية بعد اعتقال معين العربيد وهو مسؤول جهاز الاستخبارات في الحركة. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 شخصا من مصلحة السجون بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة الاستهتار بحق الأسير الأمني ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتسوت. أفادت نجمة داود الحمراء في بيان صادر عنها أن طواقمها قدمت العلاج لأكثر من 20 شخص أصيبوا بحوادث طرق وقعت ما بين 7:00 و9:00 صباح اليوم، من بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مستمعي ومتابعي برنامج كتاب في الشمس وبرامج الشمس بشكل عام. أهلا بكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، متجددة أكيد مع الظروف والأحداث التي عشناها اليوم، من برنامجكم كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. دائما معكم في المساحة الثقافية والأدبية واللغوية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم فردوس حبيب الله.

تركت مقدمة هذه الحلقة صفحة فارغة وكتبتها قبل قليل بخط يدي. أردت أن أعيش هذا اليوم بشكل طبيعي انسيابي حتى أرى ما سيخرج من هذا اليوم الأول من أيلول، والذي يعني تفرجنا بمفهوم الفرجة على تفاصيله اليوم، العودة إلى المدارس. كثيرون منا يعرفون أبيات الشعر المعروفة لأحمد شوقي حين قال: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. بهذه المناسبة أتقدم لكل العائدين إلى المدارس بالتهنئات والتبريكات والتمنيات بالخير والنجاح للطلاب بالأساس، للمعلمين، لمديري المدارس، للأهل أكيد، والسلطات إذا تعاونت معنا كمان منيح. قال أحمد شوقي تلك الأبيات: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. إبراهيم طقان تململ من موقعه فرد عليه بقصيدة، يعني لا نقول معارضة، إنما اسمعوا ما قال إبراهيم طقان. وقلائل من يعرفون، يعني اللي بيعرفوا أبيات أحمد شوقي أكثر من اللي بيعرفوا قصيدة شوق إبراهيم طقان. رد عليه إبراهيم طقان وقال: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفه التبجيلا، أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. ويكاد يقتلني الأمير بقوله: كاد المعلم أن يكون رسولا، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقاد الحياة شقاوة وخمولا. حسب المعلم غمة وكآبة، مرء الدفاتر بكرة وأصيلا، مئة على مئة إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أك بالعيون بخيلا، لكن أصلح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضافة إليه والمفعولة، فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضافة إليه والمفعولة، لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين البنوك قتيلة، يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلا. بين شوقي الذي احتفى بالمعلم ورفع صورته إلى مقام الرسالة التي ترى بالمدرسة مصنعا للعقول وبالمعلم صاحب أثر يتجاوز حدود الكتاب والدرس، وبين طوقان الذي وصف التعليم على أنه مصيبة، نقف اليوم في زمن تغيرت فيه المدرسة، تغير كل شيء، الطالب، المعلم، النظرة إلى المدرسة، والأهم تغيرت أيضا أدوات المعرفة. مع ذلك يظل السؤال ملحا: ماذا نريد من المدرسة، وأي طالب نريد أن ننتج؟ اليوم الأول في المدرسة ذاكرة خاصة أعزائي. جرس بيعلن بداية العام، وجوه مبتسمة، بعضها مكشرة عن أنيابها، يختبئ دائما خلفها قلق وغموض وأسئلة مفتوحة، حقائب جديدة، دفاتر لم يكتب بها بعد، أسئلة كثيرة تتزاحم دون أن ينطق بها أحد أو يعلن عنها. يقف هذا المعلم في هذا اليوم أمام هذا المشهد، ومن المفروض أن يكون في يده كتاب، لكنه لا يحمل كتابا، لكن على كتفيه عام كامل من المسؤولية والصناعة ينتظره. في المخيال القديم كان المعلم أكثر من صاحب وظيفة، كان مرجعا وقدوة وصاحب كلمة مسموعة. اليوم صار السؤال أكثر تعقيدا في ظل كل ما تعيش مدارسنا العربية من تحديات، وفي ظل قوانين وقرارات تهدف إلى الابتعاد قدر الإمكان عن أنفسنا، عن صورتنا كما ولدنا عليها. مناهج تغيرت حسب الإنسان العربي المطلوب اليوم، هندسوا شكل للطالب العربي والإنسان العربي، ووفق ذلك غيروا المناهج. تكنولوجيا وضعت الكتاب على الرف، تقارير كثيرة مطلوبة تأخذ مساحة كبيرة من وقت وتفكير المعلم.

0: صراع على الأرقام والتحصيل والمراتب، إضافة إلى كل ما يعيش المعلم على صعيد شخصي من ضغوطات في الوقت ومن كثرة الأعباء أيضا وقلة التقدير والأجور المتدنية وتراجع هيبة المهنة. لذا أعود بكم اليوم أعزائي في هذه الحلقة إلى التعليم بمعناه الأعمق، أن نبني وعيا لا أن نملأ مخزن معلومات، أن نعلم السؤال لا أن نعطي الإجابة، وأن نمنح الطالب القدرة على التفكير والنقد والاختلاف. فأين يقف دور المعلم اليوم وماذا عليه أن يفعل حتى ينجح، طبعا إذا أراد ذلك، حتى ينجح في أداء رسالته كمرب، كوكيل تغيير، وكبناء للوعي المستقل؟ كيف يواجه المعلم تحويل المهنة من رسالة إلى وظيفة تقنية تهدف في الأساس إلى نزول الرواتب في حساب البنك؟ للحديث عن هذا الموضوع، بما أن برنامجنا ينحاز إلى الأدب والأدباء واللغة، نتحدث اليوم عن شخصية تركت أثراً في الحقل التربوي والتعليمي، وهو أيضاً كاتب وناقد، الراحل شكيب جهشان. وطبعا رحل عنا شكيب جهشان قبل سنوات، ليتنا نستطيع أن نتحدث إليه اليوم لنرى كيف يرى الصورة. لكن للحديث عن المدرسة والتعليم وعن الأديب المعلم صاحب الأثر الكبير شكيب جهشان، نستضيف هذا المساء ضيف عزيز جدا على برنامج كتاب في الشمس، دكتور رياض كامل، وهو أيضا مرب ومعلم على مدار سنوات طويلة، مدير مدرسة على مدار سنوات طويلة، كاتب، مثقف، ناقد، مشتبك في مجتمعي في قضايا شائكة كثيرة، وهو أيضا عرف شكيب جهشان من المغار. يسعد مساك أستاذ رياض.
1: مساء الخير، يعني شكرا جزيلا على التقديم. واضح أن حديثنا سيكون مطولا وعميقا حول قضايا هامة جدا، وبالذات أن يكون في مركزها شكيب جهشان. مجرد أننا نجتمع اليوم لنحكي ذكر هذا الأستاذ، فهذا عمليا يؤكد على دور المعلم، المعلم صحيح. الذي يعلم والذي يربي، هذه الشخصية التي كانها شكيب جهشان في حياته داخل المدرسة وخارج المدرسة.
0: كيف شعورك دكتور رياض وأنت تتحدث اليوم عن قامة أدبية وتربوية في هذا الحجم، حجم المسؤولية الموجودة على عاتقك، أو حجم الفرح في الحديث عن هذه الشخصية؟
1: دعيني بداية أنتهز هذه الفرصة لأقدم التهاني، وأن أتمنى لجميع الطلاب وذويهم ومعلميهم وإداراتهم أن تكون سنة أمن وأمان، وأن يبعد عنهم وعنا الحروب التي تحيط بنا.
0: آمين.
1: المعلم، أنا أؤمن بما قاله أحمد شوقي أكثر مما قاله إبراهيم طقان، رغم يعني ظرافة ما قاله إبراهيم طقان، وإن كنت أخذ من إبراهيم طقان أن المعلم يتعب ويعمل ويكد ليلا ونهارا، أما ماذا ينال فأنا أتذكر هنا مقولة يعني يابانية التي تقول أن الياباني يبحث عن عمل ينال منه جزاء كبيرا، وهذا الجزاء الكبير هو كلمة شكرا. فأنا أعتقد أن المعلم هو أحد هؤلاء العاملين الذي يستحق دائما كلمة شكرا في كل ما قام به، سواء كان ذلك قبل 100 عام أو اليوم. أنا يعني متحيز للمعلم، ليس لأني كنت معلما أو مديرا، أنا أتحيز لهذا الدور، وأنا أرى فيه رسالة هامة جدا، بل هي من أهم الأدوار التي يقوم فيها الإنسان في حياته. أما كل الأحاديث سواء كانت يعني أحيانا بهدف المزاح، ماذا تعمل معلم،
0: شغل مش عيب،
1: يعني هذه كلمة مهينة جدا ولا تليق بمن يقوله، حتى لو كانت يعني على سبيل الهزار. المعلم هو المربي، هو المثقف، هو الأب، هي الأم، بما أننا اليوم يعني نعرف أن معظم من يعمل في حقل التربية والتعليم هن من النساء، فأنا أعتقد أن هذا الدور يقوم به أناس يستحقون الشكر دائما.
0: دائما طبعا، وأنا كمعلمة أيضا أقول أضم صوتي إلى صوتك بالتهنئة، وأيضا وإلى تبجيل هذه المهنة حتى وإن تغيرت بعض ملامحها أو وضعنا تحت تحديات كبيرة. بما أنك ذكرت كل مسألة غالبية طاقم المعلمين أصبح نساء، هل هنالك إشارة حسب رأيك يعني بحكم تجربتك في المدارس وبحكم اطلاعك على المشهد الحالي، هل هو عزوف الرجال عن هذه المهنة وما هو السبب؟
1: دعيني أقول بداية أنا لست راضيا يعني أن يكون كل المعلمين رجالا وأن يعني تتحول الحالة اليوم وكأن عمل معلمة لأنه يناسب الأنثى لأنها مربية ولأنها مجبرة أن تقوم بدورها في البيت.
0: الأنثى التي صممها المجتمع
1: طبعا، مش ليس فقط المجتمع، يعني المجتمع بالأساس ويعني الوضع الاقتصادي يفرض علينا تحولات اجتماعية بما يتيح يعني أن تدخل المرأة إلى هذا الحقل، وكأن المدخول هذا المدخول لا يكفي للرجل إنما يكفي للمرأة، هذا بحد ذاته تمييز سميه ما قلتي، هو تمييز بحق المرأة قبل أن يكون تمييز بحق المجتمع والرؤية المجتمعية التي نريدها لنا اليوم.
0: دعنا ندخل إلى عالم شكيب جهشان المعلم، أو قبل ذلك عذرا قبل ذلك، ذاكرة دكتور رياض كامل الحاضر الآن حين نقول أول من أيلول العودة إلى المدارس، ماذا يحضر في ذهنك؟
1: في الواقع يعني أنا منفعل جدا أني أجلس معك هنا، فيما أن زملائي وزميلاتي يعودون جميعا إلى المدرسة في هذا اليوم. هذا اليوم عادة كان يوما خاصا كما وصفته أنت، فيه استقبال للطلاب الذين يعني غابوا عن المدرسة لمدة شهرين. عادة كان اللقاء حميميا جميلا، فيه ابتسامات تبادل سلامات إلى آخره، وفيه عادة المدرسة تتحضر لاستقبال الطلاب والمعلمين الجدد كي يعني تكون لنا سنة مثمرة. كنت بالذات في هذا اليوم أقف أمام الطلاب أرحب بهم جميعا، أذكر بعض الكلمات بحق المعلمين وأتعابهم، وأتحدث عن النتائج التي كنت أفتخر بها في كل سنة، نظرا لأني في الواقع كنت أعمل في مدرسة ناجحة فيها هيئة تدريسية نشيطة تعمل بكد ونشاط، وكنا نعمل مع بعضنا البعض مع الراهبات اللواتي كنا يشرفنا على المدرسة كعائلة واحدة.
0: ونحن نتحدث
1: وهكذا
0: عن
1: مدرسة، أنا أجيبك يعني ما معنى أن تكون مدرسة؟ أن تكون الهيئة التدريسية عائلة والطلاب أن يكونوا أولادا لهذه العائلة، وهذه ليست مبالغة، كما أريد أنا أن يتعامل الناس مع أبنائي هكذا علي أنا كمعلم وكمدير مدرسة أن أتعامل مع الطلاب.
0: وهذه من أجمل الرسائل اللي ممكن نوصل لكم إياها ونسمعكم إياها أعزائي المستمعين، تمعنوا فيما سيقال في هذه الحلقة أيضا، لإذا ندخل إلى عالم شكيب جهشان الأديب والشاعر والمعلم والقاص أيضا الذي لم يدرس في الجامعة، هو كتب في النثر لا؟ ولا نعم غلطان كتب. نعم كتب في النثر طبعا، هنالك مجموعة كاملة الآن
1: كتب سيرته الذاتية بطريقة مميزة.
0: الآن شكيب جهشان لم يدرس في الجامعة وصار معلما، كيف أصبح معلما؟ في قصة حول هذه
1: يعني دعيني أقول ما يلي. بداية يعني أعود إلى ذكرياتي وأنا طفل، عندما كانت أمي تجتمع مع الجارات، طبعا أنا والأستاذ شكيب جهشان المرحوم أبناء قرية المغار، كان هناك تحد كبير، يعني كانت النساء تتمنى أن يكون أبناؤهن بحجم الطفل شكيب جهشان الذي كان يذهب إلى المدرسة حاملا بيت الكتاب، هكذا كان يسمى قطعة من القماش
0: طبعا فيها نعرفها يمكن المسلسلات الكتب. والدراما
1: نعم، وأنا لحقت يعني بيت كتاب حملته كمان على كتفي، كان شكيب جهشان مثالا للطالب النشيط، للطالب المتميز. إذن هذه أول ذكرى يعني أتذكرها. ثم يعني ذكرى أخرى جميلة جدا، أن

0: أخا لي عاد من الناصرة يحمل كتابا فيه بعض المواد عن بعض الأدباء والشعراء. أذكر جيدا أنني كنت أقلب الصفحات وجدت هناك اسم شكيب جحشان، بعض الأبيات لشكيب جحشان، فيعني قفزت فرحا أن شكيب جحشان هو ابن قريتي وأنا أعرف والده وأمه وإخوته وأعرف العائلة كلها. لكن شكيب جحشان كان يعيش خارج المغار لأنه تعلم المرحلة الثانوية
1: لي،
0: تعلم في المغار، الثانوية تعلم في الناصرة، وبعد أن أنهى الصف الثاني عشر بدأ يعمل معلما في دير الأسد. وقد حدثني أنه في إحدى المرات كان عائدا بالباص من دير الأسد إلى المغار، وطبعا سيمر من الرامة، توقف الباص في الرامة، صعد إلى الباص رئيس المجلس ومدير المدرسة في الرامة، وللتذكير يعني كان في الشمال هناك فقط مدرستان، مدرسة الرامة ومدرسة كفر يسيف.
1: يني، مدرسة يني،
0: نعم اللي سميت يني يني.
1: نعم
0: في الرامي سألوا سائق الباص يعني هل شكيب جحشان يركب معه؟ قال نعم، أنزلوه،
1: أخذوا سرقوا
0: من الباص وقالوا له غدا أنت معلم عندنا في المدرسة الثانوية. وهكذا كان، علم هناك في المدرسة الثانوية، تزوج من الناصرة وسكن في الرمى إلى أن انتقل إلى الناصرة في الخمسينيات، بداية الخمسينيات من عمره
1: بشكل ثابت.
0: نعم.
1: الآن هل يحدث اليوم هذا الحدث أن يكون معلم؟ طبعا أكيد درس أيضا في المرحلة الثانوية صح؟ وأنت قلت لي يمكن تحت الهواء أنه كان في طلاب أكبر منه سنا.
0: نعم يعني أنا بتذكر يعني التقيت مع شخص بالمغار قبل فترة، قلت له مش أنت خطبت بصف الثامن؟ قال لي نعم. فكان بعض الطلاب يعني في مدرسة يعيدوا الصف مرة، يعني تاسع مرتين عشر مرتين، المهم أنه يخرج من المدرسة حاملا شهادته. يبدو أنه في أحد الصفوف بالذات بالثاني عشر الظاهر كان في حدا
1: أكبر منه
0: اللي يعني عاد سنواته، وما كانوش يشددوا على قضية الجيل، المهم أنك
1: تعرف
0: تيجي تتعلم. فقال لي أنه كان في بعض الطلاب اللي أكبر منه في السن.
1: طب هل هذا يمكن أن يحدث اليوم أنه يكون معلم، يتم اعتماد مدرس معلم في المراحل الثانوية تحديدا؟ حتى في الابتدائيات اليوم لم يدرس في الجامعة، لم يحصل على لقب جامعي، بمجرد أنه كاتب وعارف وقارئ يصبح معلما، هل اليوم هذا قابل للتطبيق؟
0: طبعا لا، يعني اليوم في عدد كبير من الشباب والصبايا تخرجوا من الجامعات. في تلك الأيام عندما نتحدث عن شكيب وجيل شكيب جحشان، نحن نعلم أن من كان ينهي الصف الثاني عشر في مدارس تلك الأيام يعني كان يتعلم كل المواضيع تقريبا بحجم خمس وحدات اليوم، إذا مش أكثر شوي. ولكن شكيب جحشان بحد ذاته وظاهرة يعني.
1: نعم.
0: صحيح أنا علمني بس بالمرحلة الابتدائية مجموعة كبيرة من المعلمين الذين لم ينهوا الصف الثاني عشر، يعني ينهوا الصف التاسع والعاشر. ولكن عندما انتقلت إلى المرحلة الثانوية بداية السبعينيات يعني حتى بالتسعة وستين أذكر جيدا أنه كل المعلمين الذين علموني أتوا من جامعة القدس، بمعنى يحملون شهادات
1: فيما بعد أصبح.
0: أما شكيب جحشان كما قلت لك هو ظاهرة، هو علامة في اللغة العربية في مجال اللغة كلغة، قواعد اللغة وأصولها.
1: ما الذي ربطه في اللغة العربية؟ ما كانت ملامح هذه الظاهرة؟ شكيب جحشان كيف يعرف اليوم؟ إذا كان هل يعرف أصلا بالشكل الكافي؟
0: نعم، أنا أعتقد أن شكيب جحشان تمكن لأن هذه هي شخصيته، تمكن أن يرسخ هذا الاسم ليكون نموذجا وليكون مثالا. أنا تمنيت أن أعمل إلى جانب شكيب جحشان، وعندما قبلت لأدرس في مدرسة

0: الإكليريكية في الناصرة سنة 84 كانت فرحتي كبيرة جدا أنني أحقق أمنية والدتي التي قالت لي يوما أريدك أن تكون معلما وأن أسير في الشوارع القرية ويشيرون إلي ويقولون هذه أم المعلم رياض، كما كانوا يشيرون إلى أم شكيب جهشان، هاي أم الأستاذ أو المعلم
1: شكيب. إلى هذه الدرجة كانت النظرة إلى المعلم نظرة مقدسة إلى نعم. حد معين.
0: نعم المعلم هو الوحيد الذي كان يعني يحمل ثقافة بمعنى الثقافة الحقيقية، يقرأ يكتب يستمع إلى الأخبار، عنده راديو، يعني هذا إنجاز بحد ذاته. صح. يعني شكيب جهشان ومحمد علي طه هذا الجيل كلاهما تحدث عن الراديو، عن دور الراديو في القرية، فإذا كانت عنده راديو فهو مطلع على أخبار الناس، على الأخبار الواسعة، وأنه بيته يتحول إلى مركز.
1: صحيح.
0: وبهذا يعطي مركزا اجتماعيا مميزا، وشكيب جهشان حصل على هذا المركز سواء في عمله في الرامة أو في عمله في الناصرة في المدرسة الإكليريكية في الناصرة.
1: إذا تحدثنا عن شكيب جهشان كمعلم، أي نموذج وضعه للمعلم شكيب جهشان إذا تحدثنا عن ملامحه، عن مدرسة شكيب جهشان في التربية والتعليم؟
0: شكرا أنك قلت مدرسة. يعني كنا سنتحدث عن خليل السكاكيني.
1: نعم.
0: يعني مهم جدا هيك بشكل موجز.
1: طبعا.
0: اللي ولد 1878 وتوفى 1953، أنه نقول أنه هذا الإنسان بهذيك السنين في تلك الفترة قال حتى نبني الطالب يجب أن يدرس تربية بدنية والفنون.
1: نعم.
0: وألا يعاقب بدنيا. شكيب جهشان يعني بصفته عاشقا للغة ومثقفا في جميع المجالات كان يدخل إلى الصف، كان مسموح التدخين. وكان يعني معروف عنه أنه سيجارته
1: الصف هو يعلم.
0: سيجارته بيقدرش يستغني عن السيجارة، حتى بعدين بسبب التعب والمرض يعني ألقاها جانبا، كان مضطر. كان الطلاب كأنهم يدخلون إلى مسجد أو إلى كنيسة،
1: جاء أقول لك معبد أو محراب.
0: معبد هي حقيقة في هدوء، في إنصات،
1: خشوع
0: حقيقي، إنه شكيب جهشان يدخل إلى الصف والكل سيستمع، سيتمتع بالاستماع إلى ما سيقوله شكيب جهشان وكيف سيقوم بشرح القصيدة. أنا يعني أذكر أنه لم أتعلم من شكيب جهشان في المرحلة الثانوية، ولكني عندما تقدمت للبقروت أخذت دفاتر الطلاب الذين درسوا عند شكيب جهشان الذين ما زالوا طلاب شكيب جهشان، يعني بالثمانينات ممكن في التسعينيات من عمرهم اليوم. إذا قابلت أحدهم يقول لك أنا عندي لغة عربية جميلة لأني أنا تلميذ شكيب جهشان، يعني كان يجعل الطالب يعشق اللغة، وهذا بحد ذاته يعني يبني صورة صورة قداسة للمعلم إذا كان فعلا هو بحجم وبقدرة شكيب جهشان اللي أنهى الصف الثاني عشر ولكنه موسوعة علمية. أذكر مرة يعني قول يا أخي غلطنا منك السماح، طلبت منه إعراب جملة معينة، أنا كنت معلم جديد وطبعا في أوائل المراحل. اتصل بابنه اليوم الدكتور إياد جهشان، قال له جيب كتب القواعد، ما كان يجاوب بس من راسه ولو حامل كيسين، قطر الندى، ألفية ابن مالك، كتب القواعد المرجعية، فتحها كلها على الموضوع اللي أنا أعطيته إياه، وأبقى عندي ورقة صغيرة لإعراب إن بلادي وإن جارت علي عزيزة، شو إعراب إن بعد الورقة موجودة عندي. كنت أدخل أنا كمعلم حديث في هذه المهنة، أدخل إلى الحصص

0: عندما يكون لدي الوقت للتمتع إلى يعني كيفية الشرح أبيات الشعر التي يقوم بها شكي بيحشان.
1: في هذه القصة اللي حكيت لنا إياها عن كل مسألة سؤالك حول إعراب جملة معينة في بداية طريقك واستناده إلى الكتب رغم معرفته وعلمه في اللغة العربية يعني، وأيضا استمر في فتح الكتاب وكتب النحو حتى يتأكد أساسا وحتى يقدم المعلومة الوافية، هذا الشيء لم يعد موجود. معلم في بداية طريقه اليوم يخجل أن يسأل إذا ما عرف شيئا، معلم خلينا نسميه خبير أكثر أو عنده سنوات أكثر في التعليم إذا حدا سأله بقلل خواصه إذا جاز أن نقول ذلك أن يعود إلى المراجع يعطي الجواب هيك الإجابة بشكل سريع على عواهنها. وأنا بعتقد أنه هنا في رسالة مهمة جدا يمكن لازم نوصلها لمعلمين اليوم.
0: أنا يعني أعتقد وأنا حذر في كلامي لأن أريد أن أوصل رسالة أخلاقية قبل كل شيء. كل موضوع اللغة العربية ضرب من أساسه وليس المسؤول عن ذلك شخص أبدا. اللغة العربية ضربت أيضا في الدول العربية وليس فقط عندنا. التكنولوجيا الحديثة، الاختراعات، الاكتشافات التي يقوم بها الغرب يأخذ الطالب الإنسان الطفل الصغير إلى اللغة الإنجليزية أولا. ثانيا أن الأستاذ أو المعلمة عندما تعود من الجامعة، يعني الجامعة أو دور المعلمين التي تؤهل المعلمين لا يعطوا لا يعني لا يوفرون الأدوات والآليات التي يجب أن تكون في يد المعلم أو المعلمة حتى يتمكن من القيام بهذا المجهود أولا. وإذا سأل أنا بأكد لك يعني اليوم أنا كنت لا أجي يعني كان في عندي مرجع اسمه شكي بجهشان وكان في مدارس تانية حنا أبو حنا مثلا ومعلمين يعني كان في معلمين كبار
1: حبيب بولس أيضا
0: مثلا كانوا المراجع. مراجع للزملاء. اليوم هذا الجيل يعني انتهى
1: يا الله.
0: إذا بنتذكر أنا وياك معظم المعلمين اللي في جيل شكي بيحشان وأصغر قليلا وأكبر قليلا إما كانوا شعراء، وأنا هنا أذكر الأب إبراهيم داود عندما دخلت إلى المدرسة كمعلم قال لي انظر إلى شكيب، كان يحبني جدا الله يرحمه، كان بالنسبة إلي يعني أخ كبير. قال لي شكيب جحشان شاعر، فوزي عبد الله شاعر، حنا أبو حنا شاعر، رياض لديك القدرة أن تكون مثل هؤلاء. فأنا اخترت أن أكون ناقدا في تلك الفترة، وبالذات عندما أهداني المرحوم شكيب جحشان كتابه أحبكم لو تعرفون كم، وكانت فرحتي كبيرة جدا أنه دخل إلى غرفة المعلمين يحمل صندوقا كرتوني فيها الديوان الجديد، وكان ديوانه الأول.
1: صحيح.
0: قلت له رجاء أنا أريد أن أكون الأول، يعني أهدني كتابك كأول أستاذ، وتوقعه وكتب الإهداء. لازال الكتاب عندي سنة 1988.
1: كان عمري 8 سنين لسه بلعب بالحارة يا جماعة، يعني أنا بدي كثير سنوات لأقرأكم وأعرف كل هاي التفاصيل والقصص. من العلاقة الوطيدة مع اللغة العربية والمسؤولية والمرجعية والحالة الموسوعية لدى شكيب جهشان، هذا كان جانب من جانب التربوي. الآن ننتقل إلى الديوان الأول أحبكم لو تعرفون كم، وهذا كان موجها إلى طلابه. كيف يعني أولا حدثنا عن هذه المجموعة الأولى وعن هذه المقولة اللي بكرروها كثير وبرددوها اليوم، يمكن في قسم ما بيعرف مين اللي قالها. طبعا زميلنا دوريت زرقاوي دائما بيقولها في برنامجه وكمعلم للغة العربية هو أيضا، لكن أيضا ملامح علاقته في طلابه أن يكرس المجموعة الأولى من شعره لطلابه، هذا يقول الكثير عنه كمعلم ومربي.
0: أنت أعطيت السؤال والجواب والجواب الجميل. طبعا أنت أعطيتي،
1: أنا بحب تسهب وتعطينا تفاصيل بتعرفها أكثر حول ذلك.
0: أنا حدثتك أنه طلابه كانوا يعشقونه عشقا كبيرا، وبالذات الطلاب الكبار في السن الذين درسوا عنده في قرية الرامة، الذين يحفظون أبيات الشعر، يحفظون قصائد كاملة، لأن أستاذهم كان شكي بيحشان. أولا كانت له الهيبة عندما يدخل إلى الصف، ثانيا هذه الهيبة ليست لأن شكله

0: هذا هو الشكل، إنما لأنه يعرف كيف يعامل الطلاب، كيف يتعامل مع الطلاب، كيف ينقل إليهم المادة، وكيف يجعلهم يحبون اللغة العربية بل ويعشقون اللغة العربية، وكيف كانوا يعودون إلى قريتي المغار من الرامة طلاب صفي فخورين بأن أستاذهم شكيب يحشان. عندما كنا نتناقش، وكان أستاذي أيضا في المرحلة الثانوية أستاذا رائعا جدا جبران كسابري، كان لمن يعني حافظا لكل أشعار العرب، كان يعود طلاب شكيب جهشان يحفظون الأبيات، إضافة إلى أنهم يحفظون القصائد كانوا يفخرون بأنهم هم تلاميذ شكيب جهشان. شكيب جهشان عرف أنه يجب أن يتعامل مع الطالب كابنه، وأن هذا الطالب هو الذي سيبني المستقبل. هذه الرسالة أنا أخذتها في جيل صغير وأردت أن أطبقها على ذاتي، وكان أمثال شكيب جهشان من هؤلاء المعلمين، كانوا الصورة التي يجب أن نتمثل بها. يعني هنا أريد أن أقول، يعني عندما يكون الزميل بحجم شكيب جهشان أو حنة أبو حنة الذي درسني في الجامعة، كنت أتمتع أيضا معه بالإصغاء إلى تحليله وإلى قراءته وإلى نبرة صوته، حتى يعني حنة أبو حنة، وكنت أتمتع بالاستماع إلى شكيب جهشان وهو يقرأ أشعاره. يعني عندما كان يقرأ المتنبي كان الطلاب يعني يضطرون إلى الإصغاء الجيد بدون نفس بدون صوت بدون حركة، لأنه كأنه في هنا إنسان، يعني أنت على مسرح وفي إنسان عم نقلك صورة الأبيات بحركات إيديه وبنبرات الصوت. إحنا اليوم عم نتعلم اللغة العربية كما ندرس اللغة الثانية أو الثالثة، فهم المقروء. انتقلنا من دراسة تاريخ الأدب العربي وحضارة العرب وإنجازات العرب إلى فهم المقروء حتى نتمكن من فهم ماذا قرأنا التاريخ. يعني
1: طبعا وهذه واحدة من معضلات هذا العصر في تدريس اللغة العربية، وقلما نجد معلم قاعد وراء الطاولة وحامل الكتاب وعم بقرأ القصيدة ومغمض عيونه بالمعنى المجازي تبع الإحساس والشعور بالكلمات وبثها وتمثيلها بشكل يوصل للطلاب، وهذا موضوع يمكن بيوسع حلقة كاملة. بدي شوي نروح على أحبكم لو تعرفون كم، بما أنك أيضا ناقد، عرفنا على ملامح هذه المجموعة الشعرية وما اختلفت عن باقي المجموعات بما أنها الأولى.
0: أنت سألت سؤال وأنا غاب عن بالي الجواب، شكرا لك عدتي. يعني هاي دلالة وشهادة من شكيب جهشان على محبته لطلابه وعلى إدراكه العميق لمفهوم تلميذ، مفهوم طالب ومستقبل طالب. فأن يكتب معلم ديوانا كاملا مخصصا للطلاب، يعني هذه كانت سابقة، كثيرون كتبوا قصائد،
1: نعم،
0: أما ديوان شعر كامل وتكون هذا أن يكون هذا الديوان هو باكورة أعمال شكيب جهشان، هذا يؤكد على مكانة الطالب عند شكيب جهشان. وأنا أقول أنه كان ديوانا مكتملا، هو ليس الديوان الأول بمفهوم أن شخصا ما اليوم يصدر ديوانا. شكيب جهشان عندما أصدره سنة 1988 كان يكتب الشعر من سنوات من ستينيات القرن المنصرم، ليست لديه مشاكل في القواعد وفي أسس وفي الأوزان، إنما هو مكتمل الأدوات بكل معنى الكلمة. فخصص هذا الديوان كما نقول أحبكم لو تعرفون كم، هذه الجملة المترجمة عن اللغة العامية بحبكم لو تعرفوا خدي، يعني هي بحد ذاتها جملة بسيطة ولكنها تدخل في الوجدان وتدخل في العقل وتؤكد على أن من أحد أدوار المعلم أن يكون محبا لتلميذه. فهذا الديوان كما قلت لك مكتمل الأدوات، مضامينه كلها تدور حول دور المعلم، حول علاقته بالطالب،

0: حول المصاعب التي يواجهها المعلم في حياته. يعني إحدى القصائد تقول أنه يعني بتطلع على ورقة اللي بسميها المعاش الراتب
1: فلوش بالعربي
0: فلوش فيبتسم ابتسامة يعني غير مرضية، أنه أي إنسان يعمل في مجال آخر يعني يستطيع أن يحصل على أكثر. مقابل أكثر من هذا المعلم يعني الذي يحرق ذاته وفي نفس الوقت محسود أنه بفرص شهرين. يعني مقارنة غير دقيقة من مجتمعنا، يعني دور الشهرين بده أكثر حتى يرتاح من عناء العمل والتعب على
1: والعودة إلى نفس المتعة. قال شكيب جهشان: أحبكم لو تعرفون كم يحب والد بنيه، وصيتي لكم تستوطنون دارة القمر وتضربون في الجذر في الأعماق في الأعماق في الأعماق مثل أعرق الشجر.
0: يعني الصور اللي بأخذها عادة شكيب جهشان إذا ملاحظة هي مأخوذة من البيئة التي كان يعيش فيها كفلاح ابن فلاح. لذلك أنا عندما تحدثت عن هذا الكتاب بالذات وعن كتبه التي صدرت فيما بعد تحدثت عن الفضاء الشعر عن شكيب جهشان، هذا ما يميزه فعلا، روح القرية. وتحدث أيضا عن المخيم في شعره، لأنه شكيب جهشان يعني هجر كطفل. وكان هذا يعني تجربة صعبة جدا، هجر مرتين.
1: لمن لا يعرف، شكيب جهشان ولد في 1936
0: صحيح،
1: وتركنا وغادر في عام
0: 2003
1: صحيح
0: 14/2
1: 14
0: كانت الدنيا شتاء. كان سقعة، الشتاء اللي نزل بهذاك النهار كان فيضان حقيقي ب 14/2. ويعني الجثمان وضع في بيت الصداقة في الناصرة، وكان صعب إنه يعني يحمل الجثمان إلى المثواه الأخير، لأنه الشتاء هذاك اليوم كان عاصف جدا جدا. 14/2
1: بتآمن بمجاز الطبيعة؟
0: يمكن ممكن يعني في رسائل يعني.
1: طيب في سياق الحديث تحدثت عن نقطة هامة دكتور رياض كامل ضيفنا لهذا المساء، نتحدث عن المهنة التعليم بين الرسالة والوظيفة، وتحديدا عن الأديب الراحل والمعلم شكيب جهشان. تحدثت وقلت عن المدارس، مدارسنا العربية كانت مصنع للكتاب والأدباء، أو لا أعرف إذا هي كانت مصنع للكتاب والأدباء والشعراء، أم أن الكتاب والأدباء والشعراء صنعوا المدارس. ماذا أين نحن اليوم؟ لم نعد نرى مدرسة تخرج أو تنتج شاعرا.
0: أنت تقصدين أن المعلمين اللغة العربية يعني في تلك الفترة قسم كبير منهم كانوا أدباء. محمد علي طه كاتب قصة
1: أدبهم سبق مهنتهم في التعليم.
0: نعم، أو أنه طوروا أدواتهم. أنا سمعت كلمة جميلة جدا من أحد الزملاء مرة قبل سنوات طويلة، قال المعلم اللغة العربية ناقد. كلمة مهمة جدا، أن المعلم اللغة العربية ناقد، أنه يطور أدواته وهو يقوم بشرح القصة أو الرواية أو القصيدة، هو عمليا يقوم بنقد لهذا هذا النص. نعم، كما قلت المعلمون كانوا يصنعون الإنسان في تلك الأيام، وصورة المعلم، لأن المعلمين هم القلة المثقفة والمتعلمة في القرية، ومجتمعنا هو مجتمع قروي، فهذا أعطى للمعلم مكانة مميزة ومكانة خاصة. اليوم يعني إذا أردت أن أقيم هذه المقارنة فأنا أعذر، يعني اسمحي لي، أنا أعذر المعلمين لأن الظروف تختلف. الظروف تختلف
1: يعني، يمكن أختلف معك شوي.
0: يمكن حتى يعني أكمل الصورة، المعلم اليوم تنقصه الكثير من المعطيات التي يجب أن يزود بها بالجامعة، ليس فقط كمعلم لغة عربية.
1: قبل أن يزود شكيب جهشان بأي شيء من الجامعة، زود نفسه بنفسه، وهي مسؤولية أنا شخصيا أضعها كمعلمة على عاتق المعلمين والمعلمات في تثقيف أنفسهم. فلا يعقل أن يكون مدرس في المرحلة

0: ثانوية لا يفقه شيئا إلا ما يقدمه ضمن موضوعه؟
1: شوفي أنا يعني كنت مدير مدرسة وكنت واضح مع المعلمين، كنت أقول من لا يحب هذه المهنة يجب أن يتركها في اللحظة. إذا أنت لا تحب هذه الوظيفة، أنا اشتغلت بالعمار بالبناء ما حبيتها، شكرا أني ما حبيتهاش، رحت للجامعة. فمن لا يحب مهنة التعليم برأيي يجب يعني ألا يجبر نفسه أن يتابع بها. أعطيك مثال مهم، مش رح يزعل صديقي حنا سويد. حنا سويد ابن صفي كان طالبا مميزا في المدرسة، كان الأول من 9 على 12، مش علينا على المدرسة كلها. دخل إلى مهنة التعليم فترة قصيرة، اتصل فيه قال لي رياض كيف متحمل؟ قلت له أنا متمتع. راح درس دكتوراه بالهندسة ووصل إلى ما وصل إليه من إنجازات. يعني اختار الشيء الذي يحبه. فإذا المعلم لا يحب وظيفته فهو برأيي يعني يقوم بعمل يعني خلينا نستعمل الكلمات الثانية، لا يقوم بواجبه في هذه الحالة. وهذه الحالة صورة المعلم يصيبها العطب،
0: علما بأنه المعيار اليوم لم يعد أحب المهنة أم لا أحب أو لا أحبها في مجال التعليم. اليوم المعيار مختلف تماما، زي ما قال واحد من الأهالي لما أجع مدرستنا يزور ابنه بالصف قال له يابا على قليل يصير معلم. فيعني هاي بحد ذاتها تدل على شيء الكثير. المعيار اليوم معايير كثيرة تغيرت ودخلت على حساباتنا كأشخاص بكل مسألة امتهان شيء، امتهان مهنة معينة، وللأسف مهنة التعليم تدفع الثمن الأكبر بهذا المجال.
1: شوف هذا الموضوع يعني يتسع للقاء موسع ساعات نتحدث فيه، لكن أنا أؤمن أن المعلم يستطيع أن يخلق لنفسه إذا كان جديا أن يخلق لنفسه صورة، هذه الصورة ترفع مكانته بين الطلاب وبالتالي أن ترفع مكانته بين الأهالي.
0: أكيد، وفي نفسه أيضا، في صورتي في نفسي في عينيه أيضا،
1: وهذا مهم.
0: نحن نتفق على شيء، ربما أنا يعني نقدس هذه المهنة، أنت تحاول أن تتفهم الظروف المحيطة دكتور رياض، أنا أحاول أن أعيد يعني نحاول سوية أن نعيد المهنة إلى معناها الأعمق فعلا. أنا أريد من المعلم أن يقوم بهذه المبادرة بأن يبادر لتعود هذه المهنة إلى رسالتها المقدسة والسامية. أنا لا أعذر المعلمين بصراحة، صدقا أنا لا أستطيع أن أعذرهم.
1: يعني لما المعلم تحدثنا عن الورقة اللي بيستلمها أو بطلت اليوم ورقة
0: صارت رقم بالشاشة،
1: رقم وبتطلع على هذا الرقم. يعني عشنا سنوات طويلة ونحن نعمل معلمين وكنا نشكو، وقامت وزارة المعارف بتغييرات وأدخلت تعديلات لتشجيع المعلمين كي يقوموا بواجبهم. هذا كان أمر جيد، بل جيد جدا، ولكن لم يعطي للمعلم ولهذا المجهود ولهذا العمل لم يعطه حقه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن على المعلم حين يختار هذه المهنة أن يحترمها وأن يقوم بواجبه، هذا لا تنازل عنه ولا بأي شكل من الأشكال. صورة المعلم يجب أن تكون دائما صورة جيدة وصورة جميلة. هناك مراقبة من وزارة المعارف، كم يقوم المراقبون بهذا العمل بهذا
0: سؤال آخر،
1: هذا الدور. ما هي المشاكل الموجودة في مجالسنا المحلية وفي بلدياتنا؟ هل يقومون فعلا باختيار الشخص الملائم لهذه المهنة ولهذه الوظيفة؟
0: طبعا إجابات
1: عن أسئلة. القضية مركبة
0: طبعا
1: جداً.
0: طبعا أكيد لأنها مركبة. يعني أنا أعول على وعي المعلمين الذين اختاروا هذه المهنة أن يحاولوا قدر الإمكان على الأقل حين يدخلون إلى الصف أن يكونوا ملمين كما كان ولو جزء مما كان عليه شكيب جهشان ومجايلي شكيب جهشان. دكتور رياض، نعود إلى شكيب جهشان كمعلم الذي كان أبا وصديقا لطلابه، ومع ذلك عرف كيف يضع الحدود، تلك المهابة وتلك القداسة في هذه المهنة. هل كان صديقا جيدا للسلطة بين أقواس؟
1: المدرسة التي عمل فيها شكيب جهشان يعني في الرامة، أنا لم أعمل معه في تلك المدرسة، كانت مدرسة حكومية وأنا كل ما أسمعه من زملائه أنه كان صديقا للجميع.

0: بواجبهم. وكان شكيب جحشان يعني كما ذكرت صورة إيجابية، يعني نحن الصغار كنا ننظر قدوة إلى هذا النجاح، فعلا هو قدوة ونحن نريد أن نقلده. كلمة سلطة في هذه الحالة لم تكن سلطة تفرض على المعلمين أن يكونوا مطيعين، إنما كانت السلطة تفرض على المعلم أن يقوم بواجبه. كانت المدرسة تحيي الأيام الوطنية وأيام يعني غناء شعبي. بتذكر يعني أنه كان الأستاذ سعود الأسدي، الشاعر سعود الأسدي، أحد الشخصيات اللي كان يشارك دائما. ونقلت هذه التجربة أنا بذاتي عندما انتقلت إلى مدرسة رهبات مار يوسف وتحولت إلى مدير هناك، أنه كنت أقوم بهذا الدور مع زملائي، وفعلا كان لي زملاء في جميع المواضيع دون استثناء، كانوا معلمين ناجحين بكل معنى الكلمة. ولكن للحق عندما دخلت إلى المدرسة، يعني هذه من الأمور اللي سنذكرها، ليس لنذكر لا أسماء ولا أشخاص، لكن طلبت من المعلمين أنه إحنا بدنا نعلم رياضة كيف لازم
1: تيمناً بخليل السكاكيني
0: طبعاً. والحقيقة يعني هاي كانت رؤيتي حتى رؤية الراهبي، أنه بدنا نعمل جوقة موسيقية وعملنا، وطلع عندنا مغنين كبار من داخل المدرسة وفنانين كبار من داخل المدرسة، وأنه بدنا الطالب يعرف تاريخه اللي ما بتعلمه في الكتب ولا بتعلمه في المدارس، إنما إحنا بدنا إياه يعرف تاريخه، يعرف شو صار. في فكنت أطلب إنه إياكم لا عنف كلامي ولا عنف جسدي. أذكر أحد المعلمين قال لي أستاذ بيعرف من وين تخربت المدارس، هاي الجملة اللي بتتكرر لما رفعوا العصا. قلت له يا سيدي يا أستاذ العزيز أنت بتقدر ترفع إيدك. أعطيته مثال معلمي، المعلمين الطلاب يعني يعشقونها بكل معنى الكلمة. قلت له طبعا لا تستعمل عصا ولا بتقدر تستعمل عصا. لاحظ كم يحبها الطلاب لأنها بتتعامل معهم
1: قوة العقل إنساني. وبقوة العقل لا بقوة اليد.
0: تمام.
1: دكتور رياض كامل، محاور كثيرة وضعتها لنفسي حول شكيب جهشان وكل هذا التقاطع في المهنة بينك وبين هذا الكاتب والمعلم، بس الوقت كثير سريع. بدي أختم بمحور كثير بحب نذكره ولو بدقيقة أو دقيقة ونصف. في دراسة لك عن خصوصية المكان في شعر شكيب جهشان كتبت عن حضور المكان في أدبه وفي لغته وحضوره أيضا في المكان، أهمية المكان في تشكيل هوية الفرد. وأنا بدي طلابنا ومعلميننا يسمعوا هذه الإجابة، ويمكن نختم فيها هذا الحوار، أهمية صورة المكان وشكل المكان وتوثيق المكان في تصميم هويتنا.
0: يعني أنا دائما بستعمل كلمة فضاء لأن الفضاء يشمل الأمكنة. الفضاء هو مركب واسع، المكان هو نقطة في هذا الفضاء. يعني كما قال أحدهم المكان جزر أو نجوم في الفضاء. وعندما نتحدث عن الفضاء في شعر شكيب جهشان، يعني هي القرية وهي قليلا المدينة وهي كثيرا المخيم. بهذه الأمكنة الثلاثة شكيب جهشان كتب تاريخ فلسطين، تاريخ بلادنا،
1: تاريخ شعبه.
0: ومن يقرأ أذكر بالذات مطولة أذكر سيتعرف على عاداتنا،
1: نعم،
0: على تقاليدنا، على تاريخ قرية المغار كنموذج لبقية القرى، سيتعلم كيف كان الناس يأكلون ويشربون ويلبسون، وكيف كانت عاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم الاجتماعية، كيف كانت الأرض مصدر الرزق الأهم والوحيد، كيف كان وجود بقرة في داخل البيت ومصدر
1: معيشة.
0: رزق ومصدر معيشة. بمعنى من يقرأ شكيب جهشان سيقرأ تاريخ بلادنا، طريقة التفكير، وكيف يجب أن نحب الأرض، وكيف يجب أن نحترم التاريخ، وكيف يجب أن نقوم بتصويب الأخطاء التي أخطأها آباؤنا أجدادنا في مراحل أو في فترة زمنية أخرى، كما ينعكس تماما في مطولته. أذكر

0: التي أراها أجمل ما كتبه شكيب يحشان.
1: تمعنوا بالفضاء اللي حواليكم أعزائي، تمعنوا بتفاصيله، ما تمروا مر الكرام وتطلعوا نظرة عابرة، لأنه المكان بيشكلنا وإحنا منشكله. في محور نسيته دكتور رياض، بدي أسمح لنفسي أجتاز شوي الوقت بشكل سريع بين المعلمين اللي اليوم منعاني في مسألة أنه هنالك أمر أنا بنتبه له في المدارس كمعلمة، أنه اللغة التي يتحدث بها الطلاب تختلف عن اللغة التي تحدثنا بها نحن كطلاب، وأصبح اليوم في فجوة في الفهم في المعنى الدلالي لما يقول الطالب، فيترجم المعلم على أنه إساءة ومسبة وشتيمة، فيحدث هون سوء فهم وكأنه العلاقة تتزعزع بين المعلم والطالب.
0: في اللغة هي بنت البيئة، يعني عندما كنا نحترم آبائنا ونحترم أجدادنا ونحترم الختيار في الحارة، فنستعمل كلمات تتناسب مع هذه البيئة. اليوم البيئة تغيرت، التكنولوجيا فرضت حالها على هذا الطالب اللي قاعد قسم كبير، أو هذا الولد اللي قاعد قسم كبير مقابل الشاشة، ويتعلم من الشاشة أكثر ما يتعلم من المدرسة، أو أكثر مما يتعلم من والديه في البيت، فمن الطبيعي أن تتغير لغته. وهذا يعني كتبت عنه مقالة أذكر 7000 كلمة، أنه إحنا أمام خطر حقيقي، أن التكنولوجيا هاي
1: بتشكل لغة ثانية،
0: تخلق لنا لغة أخرى، هي لغة لا تتلائم مع
1: ثقافتنا
0: ومع ما تربينا عليه، وهذا بيخلق الصراع اللي يعني عم تتحدث عنه حضرتك، أنه صراع بين ما تربى عليه الأب وما يتربى عليه الابن، أو ما تربى عليه المعلم وما يتربى عليه الطالب.
1: إذا من المهم أعزائي وزملائي المعلمين والمعلمات أن تعوا هذه النقطة جيدا، بأن لغة هذا الجيل تغيرت، ليس حتما يقصد الإساءة، وإنما علينا أن نستمع إليها أكثر، أن نحاول أن نرشده إلى اللغة التي تلائم ثقافتنا.
0: يعني كانوا مخوفشين. لا
1: مخوفشين. دكتور رياض الناقد والكاتب والمعلم والمربي، تحدثنا اليوم عن مهنة التعليم بين الرسالة والوظيفة من خلال مسيرتك ومسيرة الراحل شكيب جهشان. شكرا لك على هذا الحوار.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
2: الشمس غرقت في بحر الغمام.
1: إذن أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس. شكري الكبير لضيفنا دكتور رياض كامل، لكم أعزائي على حسن الاستماع، شكرا لطاقم البرنامج الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. تذكروا نحن نحاول أن نعيد السؤال أو اللغة إلى السؤال الأعمق حول مهنة التعليم، لا نتهم أحدا، إنما نضع المسؤولية عليكم حتى نعود بهذه المهنة إلى هيبتها التي كانت عليها. وتذكروا أيضا اليوم الأول من أيلول العام 2026 لكل معلم يدخل غدا إلى الصف، تذكر الدفتر بعده فاضي والصفحة بعدها بيضة، أنت اللي بتكتب فيها. تصبحوا على خير، نلتقي الأسبوع المقبل.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم ومناطق أخرى في إيران. في السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيها أمنيا حذرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس معين محمد العربيد من محل إقامته في مدينة غزة. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية الأمنية التي

0: نفذتها الأجهزة الأمنية في القطاع، مؤكدا استمرار إسرائيل بملاحقة قيادات وعناصر حماس في داخل غزة. وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا من البر والبحر والجو بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 ضحايا وإصابة العشرات. حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب موسم الأمطار، ما يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية على حد تعبيرها. أعلنت النيابة العامة عن تقديمها إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة التهور بحق الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتوت. أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح نافذة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة راهط في النقب. أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا تطالب الشرطة بتبرير وضع حواجز إسمنتية في البلدات والأحياء العربية من دون تخويل قانوني صريح، جاء ذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن. أعلن بنك إسرائيل عن خفض نسبة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 0.25% لتصل إلى 3.25%، وذلك في أعقاب تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ حاليا نسبة 1.5%. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وعد مكتوب لي أحبك
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبه.
1: يا سلام على حبي وحبه.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم ومناطق أخرى في إيران. في السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيها أمنيا حذرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس معين محمد العربيد من محل إقامته في مدينة غزة. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في القطاع، مؤكدا استمرار إسرائيل بملاحقة قيادات وعناصر حماس في داخل غزة. وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا من البر والبحر والجو، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 ضحايا وإصابة العشرات. حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب موسم الأمطار، ما يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية على حد تعبيرها.

0: أعلنت النيابة العامة عن تقديمها إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة التهور بحق الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتوت. أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح نافذة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة راهط في النقب. أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا تطالب الشرطة بتبرير وضع حواجز إسمنتية في البلدات والأحياء العربية من دون تخويل قانوني صريح. جاء ذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن. أعلن بنك إسرائيل عن خفض نسبة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 0.25% لتصل إلى 3.25%، وذلك في أعقاب تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ حاليا نسبة 1.5%. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم ومناطق أخرى في إيران. في السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيها أمنيا حذرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس معين محمد العربيد من محل إقامته في مدينة غزة. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في القطاع، مؤكدا استمرار إسرائيل بملاحقة قيادات وعناصر حماس في داخل غزة. وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا من البر والبحر والجو، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 ضحايا وإصابة العشرات. حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب موسم الأمطار، ما يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية على حد تعبيرها. أعلنت النيابة العامة عن تقديمها إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة التهور بحق الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتوت. أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح نافذة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة راهط في النقب. أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا تطالب الشرطة بتبرير وضع حواجز إسمنتية في البلدات والأحياء العربية من دون تخويل قانوني صريح. جاء ذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن. أعلن بنك إسرائيل عن خفض نسبة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 0.25% لتصل إلى 3.25%، وذلك في أعقاب تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ حاليا نسبة 1.5%. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم ومناطق أخرى في إيران. في السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيها أمنيا حذرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس معين محمد العربيد من محل إقامته في مدينة غزة. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في القطاع، مؤكدا استمرار إسرائيل بملاحقة قيادات وعناصر حماس في داخل غزة. وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا من البر والبحر والجو، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 ضحايا وإصابة العشرات. حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب موسم الأمطار، ما يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية على حد تعبيرها. أعلنت النيابة العامة عن تقديمها إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة التهور بحق الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتوت. أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح نافذة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة راهط في النقب. أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا تطالب الشرطة بتبرير وضع حواجز إسمنتية في البلدات والأحياء العربية من دون تخويل قانوني صريح. جاء ذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن. أعلن بنك إسرائيل عن خفض نسبة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 0.25% لتصل إلى 3.25%، وذلك في أعقاب تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ حاليا نسبة 1.5%.

0: 5%. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني هذه هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم ومناطق أخرى في إيران. في السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيها أمنيا حذرت فيه رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس معين محمد العربيد من محل إقامته في مدينة غزة. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في القطاع، مؤكدا استمرار إسرائيل بملاحقة قيادات وعناصر حماس في داخل غزة. وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا من البر والبحر والجو، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 ضحايا وإصابة العشرات. حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب موسم الأمطار، ما يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية على حد تعبيرها. أعلنت النيابة العامة عن تقديمها إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة التهور بحق الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن عكيتوت. أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح نافذة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة راهط في النقب. أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا تطالب الشرطة بتبرير وضع حواجز إسمنتية في البلدات والأحياء العربية من دون تخويل قانوني صريح. جاء ذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن. أعلن بنك إسرائيل عن خفض نسبة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 0.25% لتصل إلى 3.25%، وذلك في أعقاب تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ حاليا نسبة 1.5%. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي